0: وبارك بكم وبطاعتكم وتقبل الله منا ومنكم. معنا فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، نتابع في برنامجنا واضرب لهم مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
0: سيدي، نحن اليوم نريد أن نأخذ مثلا نبويا، أمثالنا كلها كانت قرآنية من آيات. اليوم المثل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحداد الذي يشعل هذه النار ويؤذي بها. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة في أقل الأحوال. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالحديث فيه حث على الجليس الصالح، ما أهمية حامل المسك؟
1: الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نحن نظن أن الإسلام صلاة وصوم وحج وزكاة وشهادة. الحقيقة هي عبادات شعائرية. هذه العبادات الشعائرية لا بد لصحتها ولقطف ثمارها ولتحقيق أهدافها من عبادات تعاملية، افعل ولا تفعل. من هذه العبادات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت بحاجة إلى صحبة إيمانية، إلى صديق مؤمن، إلى سهرة مع مؤمنين، إلى نزهة مع مؤمنين، إلى شراكة مع مؤمنين. مؤمن منضبط، مؤمن واقعي، مؤمن أمين، مؤمن صادق. الأخلاق بالمؤمن موجودة. فأنت إذا كان تقصدت المؤمنين أنت مرتاح معهم. اتقوا الله، كأنه في ملمح، كأنكم لا تستطيعون إلا إذا كنتم مع الصادقين. أنت مع حاضنة إيمانية، مع مؤمنين صادقين، نصح لك، أوفياء لك، أصحاب عهد، أصحاب وعد. فالحياة مع المؤمنين جنة. والله إن لم تقل أنا في جنة مع إخوانك المؤمنين في عندك مشكلة، جنة. الكافر فاسق غدار بيكون ما عنده خبرة، بيشاركك متى ما أخذ الخبرة، بيضايقك، يأخذ الشركة لحاله.
0: نعم،
1: هذا الواقع. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن اتقوا الله وكونوا مع الصادق. آية ثانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قد يتوهم متوهم أنه أغفلنا يعني جعلناه غافلا، ما هذا هو المعنى. وزن أفعلنا وجدنا. عاشرت القوم فما أبخلتهم، ما وجدتهم بخلاء. عاشرت القوم فما أجبنتهم، ما وجدتهم جبناء. ولا تطع من وجدناه غافلا، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا
0: واتبع
1: هواه وكان أمره فرطا. غير منضبط، ما في انضباط، يعني بتعبير يومي مزاجي، يغضب بلا سبب، يرضى بلا سبب، يغضب لشيء تافه لا يستحق هذا الغضب، ويرضى لشيء أتفه. هذا الإنسان لا يعاشر. أنا بسميه مزاجي. أنت عاشر إنسان مبدئي، في عنده مبادئ واضحة. أنت كمدير كون مبدئي، إنسان ما غاب ولا يوم له مكافأة، أما غاب كثيرا بتغافئه، واللي داوم كثيرا ما كافأته. هي العدل، العدل أساس الملك.
0: نعم. إذن سيدي، أهمية الصديق الصالح أصبحت واضحة، لكن أريد أن أخصص شيء محدد في صحبة الولد، في تربية الأولاد. ألا ينبغي أن تكون المراقبة أشد في قضية من يصاحب ابنك؟

0: الكلمة من أعماق أعماقي. أي إنسان بالأرض بثمان مليارات حريص على سلامته وسعادته واستمراره. الإنسان بالاستقامة يسلم، بالعمل الصالح يسعد. متى يستمر بأولاده؟ كنت أقول بأمريكا لو بلغت منصبا ككلينتون، وقتها كان كلينتون الزوج، وثروة كأونسيس، وعلما كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس.
1: صدقت.
0: لا يمكن لإنسان أن يسعد وابنه شقي. فلذلك التربية، من يعتني بأولاده يعتني بنفسه.
1: وهنا ينبغي أن يراقب صحبة ولده. الصاحب
0: الآن الصاحب ساحب. هلا دراسة تاريخية دقيقة جدا علمية، الشاب قد يستمع لدرس ديانة من أستاذه، وقد يستمع لخطبة الجمعة من الشيخ، وقد يستمع إلى كلمة طيبة من عمه. شو في مصادر دينية؟ عم، خال، أستاذ، شيخ، جامع، ندوة تلفزيونية إسلامية، كل هؤلاء يتأثر منهم 40%، والصديق السيء 60%.
1: فإن كان صديق صالح،
0: فعلى كل أب أن يعرف من هو صديق ابنه، وعلى كل أم أن تعرف من هي صديقة ابنتها. هذه دراسة علمية. يعني الشاب يقتبس من كل من حوله من موجهين دينيين 40%، ومن صديق السوء 60%. فلذلك الأب الصالح يجب أن يعرف تماما من هو صديق ابنه، والأم الصالحة يجب أن تعرف تماما من هي صديقة ابنتها.
1: نعم سيدي. إذن جليس الصالح يشبه حامل المسك. ما وجه الشبه حامل
0: يعني
1: المسك؟
0: أول رائحته طيبة،
1: نعم،
0: لطيف،
1: لا يخرج منه،
0: يعني يستحي، يكرم، يعتذر، ظل خفيف مو ثقيل.
1: نعم.
0: فأولا مريح، أيام بيقدم لك ضيافة،
1: هما إما أن يحذيك يعطيك،
0: هو معطر كمان.
1: نعم.
0: معطر يعني في عطر عنده. نعم. هو عطره جيد، ضيافته جيدة، ابتسامته جيدة، تحبه، يعني يجب أن تحبه.
1: نعم.
0: فإن لم تحبه في مشكلة.
1: هذا قانون الحب، لأنه
0: نعم،
1: بينهما عوامل مشتركة.
0: أبداً.
1: قواسم. نعم. مشتركة.
0: نعم.
1: نعم. وإما أن تجد منه ريحا طيبة، بينما نافخ الكير، هذا الحداد اللي ينفخ في النار، قال إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم.
0: لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
1: نعم.
0: والصاحب ساحب.
1: نعم سيدي. تكلمتم عن الحاضنة الإيمانية. أحيانا بعض الناس يقول لك أريد أن أتوب ولكن لا أستطيع، أحاول ولا أستطيع، ويبقى على جوه المفعم الشباب المتفلتين.
0: ما دام له أصدقاء سوء لن يستطيع.
1: نعم.
0: لن يستطيع. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا بد من أن تصاحب مؤمنا، فالصاحب ساحب.
1: هذه واصبر سيدي، يعني هل تشير إلى أن النفس تريد أن تتعلق بالأقوياء؟
0: طبعا الإنسان بتعلق.
1: واصبر نفسك
0: ببيت في ملهيات، برامج غير منضبطة، بميل لشهوته. هي الشهوة يا أخي الكريم بالضبط 180 درجة. كل الشهوات، المرأة، الطعام والشراب، العلو في الأرض، جميع أنواع الشهوات لها 180 درجة. الشرع واقعي، عطاك 120 درجة مباحة،
1: بقية الله،
0: بقية الله
1: خير لكم،
0: حرم عليك 40% فقط. فإذا أنت ما دامت حياتك ضمن المباح ما عندك ولا مشكلة. الدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف: الذي يتبع هواه، يتبع شهوته وفق هدى الله، لا شيء عليه
1: ضمن منهج.
0: يا إنسان بيتزوج وبتم لقاء زوجه ويصلي قيام الليل ويبكي بالصلاة. ما فعل شيئا مخالفا للشريعة. ما دمت في منهج الله أنت في أمن. أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم إخوتي الأكارم. في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم وبكلمات شيخنا الفاضل، أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا ربنا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال، وأن نعاود اللقاء بكم وأنتم بأتم صحة وعافية. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما، قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ من الرجل عند موته كل شيء، ويسأل عن كل شيء. قال: دون مصيبتين عجيبتين. من قريب مات قريب لنا، له رتبة اجتماعية عالية في العلم وفي المنزلة يعني الاجتماعية، وكان له مكانة في غرفة التجارة، وله مكانة في بعرف بالجامعة العربية، ملحق اقتصادي. يعني الرجل قضى حياته في العلم وفي مكانات اجتماعية عالية. قال لي أخوه إنهم عندما غسلوه، بقى الأخ كان واقف جنب أخوه إنه عم يغسله، قال: لما غسلوا أخي شلحوا كل شيء، حتى جراباته شلحوا إياهم. يؤخذ منك كل شيء، جامعة عربية، غرف تجارة، معامل، مزارع، شهادات. أحد أساتذة الجامعة الكبار جدا، له رتبة علمية عالية، وهذه الرتبة العلمية بوأته منزلة اجتماعية عالية داخل البلد وخارج البلد، ومعه شهادات خير الله، يعني أقلها الدكتوراه، أقلها. وأخذ بتعرفوا لما هؤلاء، هو يعني في رتبة عالم على مستوى العالم، يعني لما بيساوي أبحاث جديدة، بيلقي محاضرات جديدة في أماكن، كله بيعطوه شهادات. بعد أن مات بثمانية أشهر أو أكثر بقليل أو أقل، اتصلت بي زوجته، قالت: يا دكتور، يعني الأستاذ الله يرحمه عنده شهادات كثيرة، أنا مالي عرفاني شو ساوي فيها، أنا استحيت، يعني شو بدي إلا هو؟ شو الجواب؟ تلفيه، دكتوراه، بروفيسور، شهادة تكريم من جامعة الدول العربية، شهادة ما بعرف شو بدها تعمل فيه. بس أنا استحييت أن أقول لها، قلت لها: والله يا أختنا، يعني إيميون من هالبراويز تبعهم وجمعيهم بمصنف، لعل يوم من الأيام مثلا إذا أعد برنامجا علميا عنه وسألوكم أنه يعني في شيء وثائق بين أيديكم تعطوهم يعني. قال: بس والله كتار يعني متلبكين نحن فيهم. قلت له: طيب إذا أنتم من البرواز يعني بتجمعوا بمصنف واحد ما بياخد شيء. بس هو الحقيقة يا إخوان، يعني هو مقامهم التلف، بس هو يعني أنا طول حياتي اشتغلت مشان هيك. قال: هدوم مصيبتان عجيبتان، يؤخذ منك كل شيء. هلأ المصيبة الثانية: وتسأل عن كل شيء. كل واحدة بوحدتها بدون يسأل عنه الواحد، ليش رحت وليش جيت وشو فعلت وشو ما فعلت، ومن أين هذا ومن أين هذا. فمن يعمل مثقال ذرة، جزء من الذرة، كانوا من زمان يقولوا الذرة أنه إذا كان في أشعة الشمس دخلت إلى غرفة وفي غبار بهذه الغرفة أنه هي اسمها ذرة. بس هلأ لا، الذرة لا ترى لا هالغبراين، يعني بدأ ميكروسكوبات لترى الذرة. وكانوا يقولوا بأن الذرة أصغر وحدة في الوجود، بقى ظهر أنه لا، الذرة في إلى نواة وفي إلى الكترونات تطوف في إلى أجزاء لهذه الذرة.
والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالأولياء بيراقبوا أن تكون أمورهم مرضية عند الله عز وجل، حتى إذا سئلوا أعدوا للسؤال جوابا. يقول يحيى بن معاذ مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما، قيل ما هما؟ قال إذا مات العبد يؤخذ منه كل شيء ويسأل عن كل شيء. هلا يا أخوان، من شدد على نفسه في الحساب في الدنيا يسر عليه الحساب في الآخرة. أنت شدد على حالك الحساب، لا تعطي نفسك هواها، حاسبها وكن شديدا معها. الإمام الغزالي بيقول لابد أن تحاسب نفسك كما يحاسب الشريك شريكه. هات هالدفاتر، هاي الشروة منين، هاي فاتورتها من وين، وهذون الدفعات وين أخذوا، وين توقيعي اللي قبض منك، هيك بدك. ونفسك هيك بدك تحاسبها، صليتي ما صليتي، غضيتي بصرك ما غضيتي بصرك، بريتي أمك وأبوك ما بريتي أمك وأبوك، اشتغلتي في الدعوة إلى الله لم تشتغلي في الدعوة إلى الله، فعلتي ما يرضي الله لم تفعلي ما يرضي، هيك بدك حساب. وبعد الحساب بدك بقال إذا كانت أخطأت تعاقبها حتى لا تعود إلى خطأ مرة ثانية، تعاقبها بالنوافل، تعاقبها بالصيام، تعاقبها بإسباغ الوضوء على المكاره، تعاقبها بركعات قيام الليل حتى تنضبط بأمر الله تعالى. هلأ هناك يعني إذا شددت عن نفسك الحساب في الدنيا، لا في واحد بيقول لك حاجة بقى كل هذا الشيء يا أخي خلينا عايشين مبسوطين، بيصير وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، فإن أمنني في الدنيا أي حاجة بقى بالسلاح إن حلال وحرام وبجوز وما بجوز تركونا خير إن شاء الله، بس ترى من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين، هو الله عم بيقول أنا بخوف يا عبادي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما صار واحد عالم أكثر بصير بيحاسب نفسه أكثر وبيخاف من الله أكثر وبيخاف من تقصيره مع حضرة الله تعالى أكثر. هذا الخوف يدفعك إلى العمل أكثر، هذا الخوف يدفعك إلى الاجتهاد أكثر. لذلك يا أخواني يا شباب خذوا أنفسكم بالعزائم، وهي يعني لا تأخذوني هالستين سبعين ثمانين سنة سنحياهم على هذه الأرض والله أعلم ونمضي. خذوا يا شباب أنفسكم بالعزائم، كونوا كما قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأري الله تعالى من نفسك خيرا، واجتهدوا كونوا كلكم لخدمة هذا الدين. بس اللي بده يخدم هذا الدين بده يكون يعني رجل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما بيقدر يحمل هذا الدين ناس هيك ضعاف، ناس تخور قواهم أمام الشهوة. لك يا أخي أنا متى ما شفت الأكل ما بقدر أتحمل حالي بدي أكل، يا أخي أنا متى ما شفت البنات بفروط، يا أخي أنا متى ما شفت المصاري ما بعرف شو بيصير فيني، بتحس يعني عيوني فتلوا، متى ما شفت المصاري ما عاد بتذكر شيء. هذا ما بيكون يعني اللي بده يخدم الدعوة إلى الله بده يكون والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتركه، مو جابوا لي مصاري، لأنه هنن إجوا قالوا له بدك مصاري منجمع لك منساويك أغنانا، بدك نسوان لقي أحلى وحدة بدك ياها أخي، وإذا متجوزة ما بتطلق لك ياها وخدها أنت، بدك تصير زعيم علينا تعال منساويك أنت المعلم تبعنا. فقال لهم والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني، مو جابوا لي مصاري مو جمعوا لي، جيبوا الشمس كلها يحطوها بإيدي اليمين والقمر في يساري عنا نترك هذا الأمر ما تركته. أما والله مسلم أخي بدي دبر حالي، أنا بدي أعيش بدي أكل أنا ومرتي وولادي، شو بدي أعمل، بدي مصاري وليك، وهو إجا لعندي وجب لي أوت. طيب بس هدوم بالحرام، قال لا مو وقت حرام وحلال، يعني يتساقط أمام لا تأخذني 100,000 فرقة، يتساقط أمام 50,000 فرقة، يتساقط أمام 5,000 ليرة، يتساقط أمام يعني فتاة تدعوه إلى نفسها بالحرام. أما المؤمن والله أنا بعرف إخوة يعني في الله يجزيكم الخير ويتولاكم ويرضى عنكم، يعني في إخوة والله من الإخوة يعني منكم يعني تعرضوا إلى فتن شيء عجيبة جدا عجيبة جدا،
هي الفتنة جاءت إليهم، هي الفتنة قرعت عليهم الباب ودخلت ودفعوها عن أنفسهم. الحمد لله إيمانهم بالله وصلتهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكرهم لله تعالى نجاهم في موقف صعب جدا، بأن النفس إلى ميول والشيطان يعني في شيء من جوا يدعوه إلى الخطأ وفي شيء من برا يدعوه إلى الخطأ، ثم هو يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما. ومع هيك يا أخوان، إذا صار مع واحد نسأل الله السلام يزلت قدمه، الحمد لله باب التوبة مفتوح، باب الإقبال على الله عز وجل مفتوح. والله مو بس بيغفر لك الماضي، المغفرة هي الستر، ومنه سمي مغفر المقاتل. المقاتل لما بيلبس هاي الخوذة وبيلبس على صدره، كان مو يضربه بالسيوف، فيفصلونهم سترة من حلقات ضيقة ويلبسها، موجودة بالمتحف الحربي بتلاقوا في هيك شيء، بحيث انه هو لو ضرب بالسيف، السيف اصلا لا تمر حربته ولا بمر نصله يعني عليه. فهذا اسمه مغفر، مغفر لانه يستر المقاتل من ان يصاب بالالم. بقى المغفرة هي الستر، هو الاصل عبد زائد ذنب يساوي عقوبة. بيقوم الله بيحط له مغفرة، بيحط له ستر، عبد زائد ذنب محجوز العقوبة، ما في عقوبة، يسامحه الله. الأنبياء معصومين بحيث تنحط هذا الستر والمغفرة قبل الذنب، فعبد يحال بينه وبين الذنب الأنبياء. أما نحن المغفرة عبد زائد ذنب، الله بيحط لك ستر وترس ودرع بحيث لا تعاقب. فالله مو بس بيغفر لك ذنبك إذا تبت توبة صادقة، الله بيمحو لك هذا الذنب. هلأ المغفرة الذنب لساته موجود، شايف؟ فالله بيعفو عنك، العفو أنه بيمحي لك يا الذنب. ليش؟ لأنه مرات أنت بتذنب ذنبا والله بيغفر لك يا، بس أنت بتضلك عم تلوم نفسك وعم تستحي بنفسك ومتضايق من نفسك، ولعلك يعني تؤنب نفسك مرارا. بس من رحمة الله أنه الله بينسيك الذنب، بينسيك يا، بيمحيلك يا، وتقوم أنت بتنسى، مشان ما أنت تزعل لأنك أنت خالفت رب العالمين جل جلال الله. لذلك العفو أعلم من المغفرة. الله مو بس بيغفر لك إذا تبت توبة صادقة، الله بيعفو عنك. والله مو بس بيعفو عنك، هلا في وحدة أعلى من هدول، الله بيبدل لك سيئاتك حسنات، بيبدلهم كلهم، هدول السيئات كلهم بيصيروا أوتوماتيك بيصيروا حسنات، حتى أنت تستغرب بين يدي الله أنه من اللي أنا الحسنات هي ذنوب كلها بس صارت كلها حسنات. هلا ممكن يا أخوان واحد تزل قدمه، بس خلص يعني جدد توبتك وعزم عزما أكيدا، وكن كما سمعت في الخطبة، كن مركز حياتك المسجد، ليكن لك أخ صالح تغدو معه وتروح معه، وامضي في هذه الحياة في خدمة هذا الدين، بس كن مع الصالحين. هناك بإذن الله يعني يكون حسابك وحسابي يسيرا. مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما، قيل ما هما؟ قال يموت العبد فيؤخذ منه كل شيء ويسأل عن كل شيء. وكان يحيى بن معاذ يقول دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر. اللي شايف قلبه قاسي، اللي شايف قلبه هيك ما يخشع، اللي شايف قلبه لاهي بتذكره ما بتذكر، قال دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن. هلأ هذه كله بيصير معنا، أنت مجربه مرات. هلأ شوف أنت لما بتكون صايم وقبل المغرب مثلا بنص ساعة زمان وجوعان، فعلا فعلا بتحس حالك هيك قلبك رقيق. يعني هلا اذا بتسمع شيء بالتلفزيون يعني شيخ عم يحكي عن امور هيك مرققه للقلب تدمع عينك، شايف؟ لانه معدتك فاضي، بس لما بتنتقل المعده ما عاد يفهم. قراءه القران بالتفكر وخلاء البطن، هذا دواء للقلب. وقيام الليل والتضرع عند السحر. مثالك يا اخواني، شايف قلبه قاسي يقوم قبل الفجر بساعه يصلي ويسجد وهو ساجد يضرع إلى الله تعالى، أو هو قائم أو هو جالس ما بلاقي غير مع التكرار، بس الدواء بدك تاخده أكثر من مرة ما بتلاقي غير رقة قلبك.
دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. شايف كمان القعدة مع الصالحين، لأن هؤلاء مرض القلب بيعدي وعافية القلب بتعدي. بعيد من هون إذا واحد قعد مع مرض القلب بيعدوه، وإذا قعد مع أناس سليمو القلب كمان بينعدى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقى القلب السليم كمان تنعدى فيه. نسأل الله عز وجل أن يطهر لنا قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا خاشعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتقلوا معي إلى بيت أوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة. يدخل أوس في يوم من الأيام على زوجه خولة بنت ثعلبة ويطلب منها طلب، ثم يحصل بينهم خصام ما يحصل بين الزوجين، وكثير ما يحصل التوتر في البيوت، فإنهم بشر كل واحد منهم يغضب. لكنه لما غضب عليها قال لها: أنت علي كظهر أمي، يعني حرمها على نفسه كما أن الله حرم على الإنسان أن ينكح أمه. وخرج من عندها فجلس ساعة في نادي قومه، ثم عاد إليها وأراد أن يقربها ويبيت معها، فامتنعت وقالت: لا والله، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فلما أراد أن يقترب منها وواثبها انفلتت عنه وخرجت من عنده، وأتت إلى بعض جاراتها فاستعارت ثيابا، ثم انطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصغيرة المتواضعة، وبدأت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم حالها، وتشتكي أن لها صبية صغار اندفعتهم لزوجها ضاعوا، وإن بقوا معها جاعوا، وتشتكي إلى الله وتخبر رسوله ما صنع زوجها، وهو يقول: لا أراك إلا بنتي منه، وهي تدعو ربها وتستغيث. وسمع الله قولها من فوق سبع سماوات، وقد كانت تهمس بكلام خافت للنبي صلى الله عليه وسلم من حيائها وحشمتها وأدبها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إنها معي في حجرة واحدة، وإنه ليخفى عني شيء من حديثها، والله قد سمع حديثها من فوق سبع سماوات. ونزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. جاءت خائفة من الله، لم تقترب من زوجها، لأن أهم ما يعنيها ليست رغبتها ولا شهوتها، وإنما الذي يعنيها ما هو حكم الله فيها. ونزلت آيات الظهار، نزلت آيات الظهار التي تقضي في قضيتها، أما هي فلم يطمئن قلبها إلا بعد أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن لا يجتهد من نفسه، إذا نزلت نازلة عاد لشرع الله ونظر ماذا يأمر الله وماذا يقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نزلت بها تلك الضائقة فاشتكت إلى ربها ومولاها ورفعت إلى الله شكواها، والله لا تخفى عليه اللغات ولا تختلط عليه اللهجات، مهما بعد المكان فإن الله سميع قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، إنه علم الله الذي لا منتهى له، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ليلة ظلماء، وإذا علم العبد أن الله سميع قريب رفع حاجته إليه واطمأنت نفسه، ولم يخف من أي مخلوق ما دام أن الله معه. هذه المرأة على شأنها وعظمت في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سمع الله قولها وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في يوم من الأيام، يوم أن أصبح خليفة، قد مر بامرأة كبيرة في السن، فإذا بتلك العجوز تقول له: عمر بن الخطاب، هيه يا عمر، كنت عميرا ثم غدوت عمرا ثم أصبحت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر،
اتق الله. فخاف عمر وأخذته حالة انكسر فيها. فقال بعض الصحابة: تنكسر لهذه المرأة وأنت أمير المؤمنين وتستمع إليها وما تقول؟ فقال: ويلكم، ألا تعرفون من هذه؟ إنها التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أفلا يستمع لها؟ عمر بن الخطاب رفع الله شأنها، تقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وعالج قضيتها وأخبرها كيف يكفر زوجها، وفتح النبي بيته لامرأة أخرى تأتي بمشكلتها وقضيتها، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للإنس، للجان، للرجال، للنساء، وللصغير وللكبير، صلى الله عليه وسلم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن ثلاثة أشياء لها تعلق بالحب، وقد أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاثة أشياء إذا وجدت فيك فأنت ستجد للإيمان طعما وحلاوة، تماما مثل ما يأكل الناس اليوم الحلويات أو أطباق اليوم يسمونها السويت وغيرها. ستجد هناك في طعم الحلويات باللسان، أما طعم الأشياء اللي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم يشعرها القلب، تشعر بها الروح، تشعر بها النفس. ولذلك الإنسان إذا وجدت فيه هذه الثلاث سيكون شيء آخر. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله عز وجل أغلى حبيب وأعلى حبيب في نفسك. في قمة هرم الحب يجب أن يكون ربي سبحانه وتعالى، الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أعلى مرتبة لربي عز وجل، ما تقدم عليه لا حب والدين ولا زوجة ولا أبناء ولا أموال ولا دنيا، لأنه هو المتفضل والمنعم، وهو الخالق، وهو الرازق، وهو الذي بيده خزائن الخير كلها. آمالك وأهدافك وطموحاتك معلقة بيده، فلذلك تحبه وترجوه وتطلب منه وتدعوه. الله عز وجل هو أعلى حبيب. ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حب الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كل حب تحت محبة الله ورسوله. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يقع لأمرين: الأمر الأول لأن الإنسان مجبول على حب من كان جميلا، من كان كاملا، قد كمل الله عز وجل خلقته، وكمل الله عز وجل خلقه، وكمل الله عز وجل أخلاقه، فهو الذي قد زكاه الله عز وجل. أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، من دلنا على طريق الخير إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أرشدنا إلى أحسن دين إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قال إن هذا الصراط الله عز وجل يوصل إلى الجنة إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. الثانية أن تحب لله وأن تبغض لله. حبك لأي شخص لله عز وجل، وبغضك لأي شخص لله عز وجل، يعني جعلت المعيار مدى قرب هذا الإنسان من الله ومدى بعده. فإذا كان قريب من الله، وذلك عن طريق طاعته لله، توحيده لله، اتباعه لرسول الله، التزامه بالسنن، فأنا أحبه لله عز وجل. وأبغض هذا وإن كان قريب، لأنه قد وقع بالكفر أو الشرك أو الجرائم أو سوء الأخلاق وهو يجاهر بها، فأبغضه لله. ما حبيت هذا لا لجمال ولا لمال ولا لشكل، إنما لطاعة الله عز وجل ودينه. المعيار هو دين الله، إذا كان قد ارتفع فيه فأحبه، وإذا انخفض فيه انخفض حب هذا الإنسان إلى أن يصل إلى البغض. وآخر شيء قال: أن تشعل نار عظيمة، لأن تأتي إلى نار عظيمة فأقع فيها أحب إلي من أن أشرك بالله عز وجل. تخيل معي إذا وصلت لها المرتبة، أنك تقع في نار عظيمة عظيمة تحترق وتتألم، بل تذوب وتنصهر، أحب إليك وأهون إليك من أن تشرك بالله عز وجل. هذا الأمر عندك عظيم، لا صغير الشرك ولا كبيره، والله لئن أسقط في نار عظيمة أحب إلي وأهون من أن أشرك بالله عز وجل. إذا شعرت بهذه الثلاث ودخلت في قلبك وروحك، اعلم بأنك ستجد لهذا الحب حلاوة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم هذه الثلاث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هي لحظة تأمل وقف فيها النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لحظة الدفن ممكن تكون مرت بكتير من الناس اللي بتسمعني دلوقتي بيدفن حد من معارفه أو قريبه أو أحبابه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعيش الصحابة ويعيشنا معاه في لحظة من لحظات الدار الآخرة. اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أسئلة القبر.

0: من ربك وما دينك وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا النهاردة عايز استفيد بالكنز ده واسأل نفسي واسألكم واحنا في الدنيا جاهز لسؤال القبر. انا مش بفول على حد وما حدش يقول بعد الشر، لحظة الموت هتيجي في الوقت اللي ربنا كتبه قبل ان يخلق الدنيا بخمسين الف عام، كما ورد في الحديث ان كل واحد اقداره مكتوبة عند ربنا قبل ما الكون كله يتخلق بخمسين الف سنة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يفكرهم بلا أسئلة دي كأنه بيفكرنا احنا كمان. وانا بسألك من ربك، مين اللي انت عايش عشانه وعايش بيه، عايش تحت أمره، كلامه أوامر بتعملها بحب، نفسك تقدم له أي حاجة بيحبها عشان يرضى عنك، مش قادر تعيش وانت بعيد عنه، انت من غيره ما تسواش أي حاجة. مين هو؟ إنسان ولا شغل ولا مخلوق ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ من ربك؟ مين أكبر في قلبك؟ الله أكبر ولا أصحابك أكبر ولا مزاجك أكبر ولا الفلوس أكبر؟ من ربك؟ وما دينك؟ إيه القواعد والمبادئ اللي انت عايش عشانها؟ هل دينك الشرع السماوي والوحي الإلهي اللي نزل علشان مصالح العباد في الدنيا والآخرة وعشان يسود الرحمة والأخلاق والتقدم والخير والعبادة بين الناس؟ ولا ممكن يكون دين واحد بيسمعني دلوقتي، ديني اللي عايش بيه والقواعد والمبادئ اللي يبسطني ويضحكني، اللي الناس عايشة بيه الأسهل، اللي يرضي مزاجي؟ ما دينك وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ الأول النبي فيك ولا لا؟ واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني النبي جوه قلبك ولا لا؟ النبي مستولي على حبك ولا لا؟ النبي شاغل بالك ولا لا؟ النبي في ذكرك بالصلاة عليه ولا لا؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ هل النبي رقم واحد وأطيع الله وأطيع الرسول؟ ولا ممكن يكون ترتيب النبي في أولوياتك اتأخر، بعد الأصدقاء وبعد الحياة وبعد المزاج وبعد السعادة وبعد الضحك وبعد الشباب يجي النبي بعد كده عليه الصلاة والسلام؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر الصحابة ويفكرنا معاهم بكنز لازم يكون قدام عينيك. جهز نفسك لسؤال القبر، من ربك وما دينك وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ ربنا يعلمنا ويفهمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن لغة العربي واسعة، وبعض الألفاظ التي كانت تستعملها العرب والتي نزل القرآن الكريم بها قد يكون لها أكثر من معنى وأكثر من استعمال في لغة العرب، وهذا ما يسميه علماء اللغة المشترك اللفظي، يعني لفظة واحدة تستعمل بمعنى وتستعمل بمعنى آخر. فكيف أعرف أن المراد من هذه اللفظة هل هو المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ أعرف ذلك من خلال السياق التي تأتي فيه تلك الكلمة. نلحظ هذا في تلاوتنا للقرآن العظيم وفي قراءتنا له. مثلا عندنا فعل ظن، ظن يظن، ظن يظن، ظن يظن. الظن غالبا يعني ما نستعمله نحن بمعنى الرجحان الضعيف، الرجحان الضعيف، يعني مثلا مثل قوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني نظن ظنا ضعيفا، يعني ما أننا متأكدين. قد يأتي الظن أحيانا بمعنى ظن السوء، كما قال تعالى: وتظنون بالله الظنون، لما كانت غزوة الخندق، وتظنون بالله الظنون، يعني ظن غير لائق بالمولى سبحانه وتعالى. أيضا كما قال الله عز وجل: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، هذا أيضا من مشهور من استعمال ظن. لكن أحيانا ظن تأتي بمعنى تيقن، تصوروا، العرب تستخدم فعل ظن بمعنى تيقن، ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا يظنون بمعنى يتيقنون، هم متيقنون من أنهم راجعون إلى الله عز وجل. ولا يصلح في هذا المكان أن يكون ظن بمعنى يعني يظنون والله يمكن في يوم قيامة ويمكن ما في يوم قيامة، لا يصلح. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كذلك قوله تعالى على لسان المؤمن الذي يأخذ صحيفة أعماله بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابية. هنا ظننت بمعنى كنت متيقنا من أن هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار، إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا من المعاني المشتركة اللفظية. أيضا من تلك المعاني كلمة المحصنات، المحصنات تأتي بمعنى المتزوجات، ومنه قوله تعالى بعد أن ذكر النساء المحرمات قال: والمحصنات من النساء، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة متزوجة. وتأتي أحيانا المحصنة، كلمة المحصنات، بمعنى الحرائر، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن المحصنات هنا بمعنى الحرائر، من لم يستطع أن يتزوج امرأة حرة مثله، طبعا هذا في زمن النبوة لما كان هناك إماء، الآن في عصرنا ما في إماء، لكن الشاهد من الكلام أن الكلمة هنا المقصود بها الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم يعني الإماء. إذن هنا المحصنات مرة جاءت بمعنى المتزوجات، ومعنى مرة بمعنى الحرائر. علينا أن ننتبه إلى هذا، ولعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله نتعرض إلى مشترك لفظي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو أعظم الحديث وأجمل الحديث. لماذا؟ لأننا نتحدث عن ربنا عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو ربنا سبحانه وتعالى. والشوق إلى لقائك هو عنوان هذه الخواطر. لن نشتاق إلى ربنا حتى نحبه، ولن نحبه حتى نتعرف عليه، نتقرب إليه، نتوكل عليه، نعرف معاني أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه. سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح. من أسماء الله عز وجل السبوح، من أسماء الله عز وجل القدوس. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسبحه وأن نقدسه. نسبحه من ماذا؟ نقدسه من ماذا؟ ننزهه من ماذا؟ من كل ما لا يليق به. ولماذا نقدس ربنا عز وجل ونسبحه عن كل نقص؟ لأنه الكامل من كل وجه. يمكن أن تقول عن فلان من الناس، فلان لا يظلم، فتمدحه من عدله، لكن يمكن أن يكون مهملا في علاقته مع والديه، أو فلان ضعيف في بنيته، أو فلان ضعيف في ما يتعلق بأخطاء لسانه، أو فلان ضعيف في بصره، فتمدحه من وجه ولا تمدحه من وجه آخر لنقص فيه. أما الله سبحانه وتعالى، إيته من بصره له البصر المطلق، من سمعه له السمع المطلق، من جماله له الجمال المطلق، من كبريائه، من قوته، من قدرته، من حلمه، من عفوه، له العفو المطلق والمغفرة المطلقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يسبح عن كل نقص، ينزه عن كل نقص. لماذا؟ لأنه الكامل من كل وجه. وحتى أقرب لكم هذا المعنى أقول: هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظلم عباده في يوم من الأيام؟ نقول: سبحان الله، الله سبوح قدوس، لا يمكن أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هل الله سبحانه وتعالى يعبث بهذا الوجود، يوجد شيئا لا لحكمة، أو يشرع شيئا من التشريعات الضرر فيه خالص أو الضرر فيه راجح؟ لا والله، نقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله سبحانه وتعالى ما يضع في هذا الكون إلا ما له الحكمة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. هل يمكن يخطر في خاطر الإنسان أنه يمكن أنا أكون مؤمنا بالله عز وجل وأعمل الصالحات فآتي يوم القيامة فأنسى بين الناس ويذهب بي إلى النار وأنا من أهل الجنة؟ لا يمكن، هذا مع المخلوق، لكن مع الله سبحانه وتعالى سبوح قدوس منزه عن كل نقص وعن كل عيب. هل تشريع الله سبحانه وتعالى ناقص؟ لا والله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا؟ لأنه السبوح القدوس. فالله كامل، وشرعه كامل، وكتابه كامل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كاملة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا ما هو الحكمة والعلم والخير. وإن كان الشر أحيانا بالنسبة للمفعول، بالنسبة للمخلوق، لكن كونه صادرا عن الله سبحانه وتعالى فهو الحكمة. لذلك نحن نقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المواطن أن نكثر من التسبيح: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول في الركوع وفي السجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وهنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ
2: محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. لبيك اللهم بالطاعة، لبيك اللهم بالمغفرة، بالعفو، بالرجوع إليك. اللهم إنك أمرتنا بالصيام فصمنا، أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالقرآن فقرأنا، أمرتنا بالتدبر فتدبرنا، أمرتنا بالاعتكاف فاعتكف منا من اعتكف. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فدعوناك، بالاستغفار استغفرناك، توجهنا إليك بقلوب يملأها الخوف والرجاء. هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا مقامنا بين يديك. وعدتنا بالمغفرة فلا تردها عنا، وعدتنا بالجود فلا تصده عنا، وعدتنا بالرزق فلا تمنعه منا، ووعدتنا برحمتك فلا تحرمنا منها. اللهم إنا نطمع في رحمتك، نخشى عقابك، نطلب وجودك، نطلب إحسانك، وأنت الحي القيوم. يا من لا تنقصه الذنوب ولا تقلل من رحمته خطايا العباد، يا من إذا سئل أعطى، وإذا استمنح منح، وإذا استنصر نصر، وإذا استقدر قدر، وإذا استغفر غفر. ليس لنا غافر إلا أنت، وليس لنا راحم إلا أنت، وليس لنا جواد إلا أنت. أنت أكرم الأكرمين، أنت غياث المستغيثين، أنت سامع المضطرين، أنت سامع الشاكين، أنت صاحب الرحمة والمغفرة، أنت صاحب الجود والصفح، أنت الجواد الكريم، أنت العلي عن عبادك، الكريم فوق مراد عبادك، الغفور لمن استغفرك، الرحيم لمن استرحمك. يا رباه، يا غوثاه، يا كريماه، يا أرحم الراحمين، يا عفوا، يا غفورا، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذا الدعاء صدق التوجه وحسن العمل، وصدق الإجابة وحسن الجواب. يا أكرم الأكرمين،

اللهم أمين اللهم أمين. أخوات الإيمان والإسلام، هذا أوان قطف الثمار، هذا أوان المغفرة، أوان العفو والجود من الله تبارك وتعالى. لله عوائد، يا ترى أنستقبل من أيامنا ما استدبرناه؟ أتعود أيام المغفرة علينا بالعفو والصفح والغفران؟ يا ترى هذه السوق التي قامت ثم انفضت، ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر، يا ترى هل ستغلق أبواب الرحمات بعدها أم أن الله سبحانه وتعالى جواد كريم؟ أنا أبشركم، يجيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لا تقطع حبل المودة بينك وبين الله. الله تبارك وتعالى يحب أن يرى العبد بعد الطاعة في طاعة، وبعد المغفرة في استغفار، وبعد أيام الجود في استغفار وترحم وعفو وإقبال على الله تبارك وتعالى. اسمع مثلا في سورة الجمعة يقول: فإذا قضيت الصلاة، يعني الصلاة انتهت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا نقلنا الله سبحانه وتعالى من بعد الطاعة إلى طاعة أخرى. وانظر أيضا إلى قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، يعني بعد انتهاء نسك الحج أمرنا الله عز وجل بالانتقال إلى ذكر آخر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا الله عز وجل يريد أن ينقلك من طاعة إلى طاعة، ومن مغفرة إلى مغفرة. حبل المودة لا ينقطع بينك وبين الله أبدا، حبل المغفرة لا يبت بينك وبين الله أبدا. أثبت للناس أنك ما خرجت إلا لطاعة، أثبت للناس أنك ما خرجت إلا لمغفرة، أثبت للناس أنك لن تترك حبال الطاعة ولا حبال المغفرة ولا حبال التوبة إلى الله عز وجل. تب إلى الله، فالتوبة بابها مفتوح. ما لم يحشرج العبد، يعني ما لم تحتضر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يحشرج، يعني طالما روحك في جسدك الله تبارك وتعالى يغفر لك. حتى لو بقيت لك ساعة من العمر بينك وبين الله، ارجع فيها إلى ربك وارجع فيها إلى سيدك. اسمعوا معي هذه القصة. عندما كان هناك رجل طاهر طيب مبارك، ما اسمه؟ اسمه الحسن البصري. كان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة يمشي في جنازة، وبينما هو سائر في الجنازة وجد رجلا يبكي على الرجل الذي توفى، الذي توفي، الرجل الذي مات، ويبكي بكاء مرا عليه، بكاء شديدا. أخذ يبكي عليه ويبعيط عليه ويبكي عليه إلى أن انتهت الجنازة ودفن الرجل. ووقف الحسن البصري يشاهد كيف سويت التراب فوق جثة من مات وانتقل إلى رحمة الله جل وعلا. فنظر الحسن البصري إلى الرجل الذي كان ما زال يبكي بكاء مرا على حبيبه الذي فقده، على خله الذي واره التراب، على صديقه الذي واره الثرى، وقال له الحسن البصري سؤالا هاما، قال له: ترى لو قدر لصاحبك الذي دفنه الآن أن يرجع إلى الحياة مرة ثانية، يعني افترضنا لو قدر له أن يأتيه ملك ويقول ارجع إلى الحياة مرة ثانية، كيف يكون حاله؟ فكر الرجل ونظر إلى الحسن وقال: لو رجع إلى الحياة بعدما رأى القبر وضمته والكفن وغصته واللحد وظلمته، بعدما رأى الموتى وملكين وهما يسألانه، سبحان الله، والله يا إمام يكون أتقى الناس. واحد رجع للحياة مرة تانية بعد ما مات هيعمل إيه؟ الرجل بيقول له: والله ده يكون أتقى الناس وأورع الناس وأخشع الناس وأسجد الناس وأعبد الناس. وقال له: حسنا حسنا، فإن لم يكن هو فكن أنت، فإن لم يكن هو فكن أنت، فإن لم يكن هو فكن أنت. ترى ما هو عدد الموتى الذين فقدناهم وكانوا يتمنون أن يحيون هذه الأيام المباركات؟ ترى ما هو عدد الذين فارقناهم وكان أحدهم يتمنى أن يحيا ساعة في طاعة الله يتمرغ فيها في ثنايا المغفرة وحنايا الرحمات؟ كثيرون هم أولئك الذين فارقونا وكانوا يطمعون في ساعة يذكرون الله فيها معنا ويستغفرون ربهم، ولم يمنهم القدر حتى طاع
طواهم القدر، طواهم التراب في طياط الثرى، وغادروا الدنيا، وضارأوا ظلمة القبور بعد عز الدور، ولبسوا الأكفان بعد عز الثياب. وهذا الذي حظينا نحن به، نحن الآن كأننا نتصور أننا أموات رجعنا إلى الحياة. ماذا أنتم فاعلون؟ إذا تصورت نفسك من الأموات وقد أرجعك الله إلى الحياة، لن تسوف التوبة، لن تسوف المغفرة، لابد أن تبتهل إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركات وفي هذه اللحظات الفارقات. يا رب العالمين، لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مذنبا إلا سترته. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا أولادنا، وأن تبقي لنا فلذات أكبادنا. اللهم لا ترنا فيهم يوما أسودا، اللهم لا ترنا فيهم ما نكره أبدا، اللهم اجعلهم أفضل منا، اللهم لا تحاسبهم بأعمالنا ولا تعاتبهم بأفعالنا، وارحم والدينا واغفر لوالدينا، لقنهم حجتهم وبدد غربتهم وأذهب وحدتهم وأسكن وحشتهم وأنل ظلمتهم، واجعل الجنة مثواهم، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مضيعين. اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم لنا واغفر لهم لهم. اللهم أبلغ نبيك وحبيبك ومصطفاك منا السلام، وخصه منا بالتحية والصلاة والإكرام، أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته وامنحنا بركته، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه يا ربنا حتى توردنا مدخله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة يا رب العالمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الطلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. أخرجه مسلم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: طلقها زوجها البتة، فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة رضي الله عنه أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. أخرجه ابن ماجه. وعن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها؟ والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. أخرجه الترمذي. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. أخرجه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أخرجه الترمذي.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

معنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ورحمة الله. القراء أنواع، وتدل دراسات عديدة على أن نحو من 70% من الناس يقرؤون من أجل التسلية، ولذلك نجد أن الروايات والمسرحيات والمذكرات الشخصية هذه تستحوذ على نسبة عالية جدا من القراء. إذن هناك من يقرأ ليتخلص من الفراغ، من ضغط الوقت، وحتى القراءة من أجل التسلية هي قراءة مفيدة، لأنه لا بد وأن يأتي معها شيء من المعرفة، وأيضا تخلص الإنسان من مواجهة ذاته والتمحور حول شخصيته. هناك نوع أرقى من هذه الفئة التي تقرأ من أجل التسلية، وهم الذين يقرؤون من أجل الاطلاع، من أجل المعرفة، من أجل جمع المعلومات، وهؤلاء طبعا فئة أقل من الفئة الأولى، ربما يكونون في حدود 10 أو 15 أو 20%. هناك فئة ثالثة هي أرقى من الفئة الأولى والثانية، وهؤلاء يقرؤون من أجل تحسين المحاكمة العقلية لديهم، يقرؤون من أجل تحسين المستوى الفكري لديهم، ولذلك فإنهم يختارون الكتب المتقنة والصعبة والتي تعب مؤلفوها في تأليفها. وهناك فريق رابع هو أرقى من هؤلاء الثلاثة، هذا الفريق هو الذي يقرأ على نية إثراء المعرفة وعلى نية الإضافة إلى المعرفة، وهؤلاء هم أفضل القراء. أفضل القراء هم الذين يقرؤون من أجل إعادة إنتاج المعرفة ومن أجل إثراء المعرفة. وأنا أحض كل واحد من أبنائنا وبناتنا على أن يقرأ بهذه النية، على أن يقرأ ويتعب على نفسه ليكون كاتبا في يوم من الأيام، وليدرب نفسه على كتابة المقولات القصيرة ثم المقالات ثم الكتب. فالساحة بحاجة دائما ومتعطشة إلى الأفكار النيرة وإلى الحلول والرؤى الناضجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في حلقات ماضيات عن معاني بعض الأذكار في ديننا الإسلامي ولله الحمد. ومن الأذكار التي وردت في شرعنا الشريف أن يقول المسلم أستغفر الله، وهو ما يسمى بالاستغفار. الاستغفار أن يقول القائل أستغفر الله. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحان الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يعني يقول أستغفر الله خالصا من قلبه، يجد الله غفورا رحيما. أستغفر أيها الإخوة، هذه الكلمة أستا، كلما رأيتم فعلا أوله أستا، يعني الهمزة والسين والتاء معناها طلب الشيء. مثلا استقدم طلب القدوم، استخرج طلب الخروج، هنا استغفر طلب المغفرة. والمغفرة هي أن يستر الله عز وجل هذا الإنسان وأن يسامحه على فعله، أن يسامحه على هذا الذنب وأن يستره عليه، فلا يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة أو لا يفضحه في الدنيا. هذا معنى أستغفر الله، يعني أسأل الله أن يغفر ذنبي، أسأل الله أن لا يفضحني بين خلقه، أسأل الله أن يعفو عني ولا يعاقبني. هذا معنى أستغفر، معناها جميل جدا، ومعناها لا يستغني واحد منا عنه. وفي بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. وما أسهلها من كلمة، كل منا أن يقول الواحد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تصوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك هو يستغفر الله، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله، رسول الله يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا في صحيح البخاري. والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نبينا عليه الصلاة والسلام غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله، يعني يطلب من الله أن يغفر له في اليوم أكثر من 70 مرة. فما حالنا نحن؟ الله يتوب علينا ويغفر لنا ونحن لم يغفر الله عز، ما عندنا دليل على أن الله غفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. أليس أحرى بنا أن نفعلها إذا كان نبينا يفعلها أكثر من 70 مرة؟ وقد جاء التصريح في صحيح مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة، كما أخرج مسلم رحمه الله عن الأغر المزني وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي. يغان يعني من الغين، العرب تقول غين وتقبل نون وتقول غيم، يعني بمعنى يغطى على قلبي، بمعنى الغفلة، يعني بمعنى إنه يصيبني شيء من الغفلة. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. في صحيح مسلم هنا جاء التصريح بالعدد، في البخاري قال أكثر من 70 مرة، لكنه في مسلم قال وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ف ما أسهل هذا الأمر علي وعليكم أيها الإخوة، كل منا وهو ذاهب إلى عمله وهو راجع من جامعته أو مدرسته أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما هي إلا دقيقة أو دقيقتان وينتهي هذا العدد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نستغفره وأن يغفر لنا ويرحمنا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن كنز، هو موقف كان سيدنا محمد بيكبر فيه بخاطر البسطاء والغلابة. سيدنا أنس بن مالك خادم النبي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى جدته مليكة لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس خادم النبي فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت بجانبه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. إيه القصة؟ القصة أن سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام إنسان بسيط، هو شاب صغير، جدته مليكة إنسانة فقيرة نفسها تشوف النبي وتقعد مع النبي وتاكل مع النبي وتصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، ست عجوزة مش قادرة تمشي لغاية المسجد، فعزمت النبي عليه الصلاة والسلام على الغداء أو العشاء، فإذا بسيدنا محمد ما يكسرش بخاطرها، ما يقولش مشغول، مع أنه مشغول بحاله مع الله، بجبريل أمين الوحي، ببلاغ الأمة، بالجهاد في سبيل الله، لكنه ما ينساش أبدا جبر خاطر البسطاء والغلابة والناس الطيبين العواجيز، فيروح النبي لبيتها ويأكل عندها، وبعدين في لفتة رائعة طيبة من سيدنا محمد يقول من غير ما يطلب منه أنا عايز أصلي ركعتين. هو عارف عليه الصلاة والسلام إنها نفسها تصلي ورا النبي لأنها مش قادرة تروح لغاية المسجد، هو عارف عليه الصلاة والسلام إنها كست عجوزة ممكن تكون نفسها النبي يبارك بيتها وتسجد في حتة النبي كان حاطط رأسه الشريفة فيها، فإذا بي من غير ما يطلب منه عشان يجبر بخاطر الست الطيبة العجوزة يقول يلا عشان نصلي ركعتين، ويصلي على حصير. سيدنا أنس بيقول فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، بقى اسود من كتر ما استعملناه. النبي لم يشمئز من مقتنيات البسطاء القديمة أو اللي مش نظيفة، إنما صلى على الحصير ده عشان يقول لهم بيتكم هو بيتي وحياتكم هي حياتي، ويمشي النبي وتفرح السيدة مليكة بصلاة النبي في بيتها وبأكل النبي صلى الله عليه وسلم من إيديها. يا سلام يا سيدنا محمد، رغم انشغالك لكنك بتجبر بخاطر البسطاء والناس الطيبين الكبار في السن، ما عبد الله بمثل عبادة جبر الخواطر. بوصي نفسي وبوصي كل واحد أجبر بخاطر الفقراء والبسطاء. لو في حد عجوز عندكم في عيلة، جدة أو جدة، ممكن يحس إنه بقى تقيل والناس عمالة تخدمه وإنه مش مرغوب فيه، لأ، اعمل بعض الأفعال اللي تحسس الشخص الكبير في السن ان هو انسان مرغوب فيه وان انت فرحان وانت قاعد معاه. خليك جبار الخواطر زي سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، تفوز بكنز النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. الحب سمة من سمات دين الله سبحانه وتعالى، وجاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل تتكلم عن الحب والمحبة. وكذلك من يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه وأحاديثه سيجد من ذلك الكثير. ولكن من المهم جدا أن نقف على هذا الحديث حتى نعرف ما هي حدود الحب، وكيف الإنسان يدخل في هذا العالم، عالم المحبين، بطريقة صحيحة لا تخدش إيمانه، ويكون له بذلك عند الله عز وجل الأجر والثواب. نعم، إن الإنسان بالفطرة يحب والديه، يحب إخوانه وأخواته، يحب أرحامه، ويحب زوجته وأبنائه، يحب أصدقائه وخلانه، يحب وطنه، يحب أمواله، يحب عمله، وهناك أشياء كثيرة يحب الإنسان. ولكن عليك أن تعرف أولا بأن القاعدة الأولى ألا تجعل شيء من هذه المحاب فوق محبة الله عز وجل ورسوله. والأمر الثاني، كيف تدخل في عالم الحب؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما. يعني إذا أردت أن تحب فليكن حبك معتدل، وسمة الاعتدال والوسطية هي سمة لهذا الدين العظيم، الدين الإسلامي. الدين الإسلامي ما عندنا إفراط ولا تفريط، ما عندنا تعظيم لأشياء من غير حد، ولا أن تهون منها من غير حد. إذن لابد من التوسط في الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما. ليه؟ ما هو السبب؟ لماذا؟ عسى أن يكون بغيضك يوما ما. هذا الذي أحببت اليوم، إذا كان حبك لله عز وجل، لعله في يوم من الأيام يفعل أشياء من الذنوب والمعاصي والآثام، بل يمكن حتى الانتقال من الدين، ما تستطيع أن تبغضه. لما؟ لأنك عطيت الحب كله. ولكن لو أحببته حبا يعني متوسطا معتدلا، يكون عندك القدرة على أن تجعل قلبك لا يميل إليه، لأنه قد خالف كلام الله وكلام رسوله وكلام دينه، وخالف التوحيد ومقام الاتباع وغير ذلك من الأمور. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، يعني يمكن يوم الأيام يكون هو بغيضك. وكذلك بالعكس، أبغض بغيضك هونا ما. إذا أبغضت إنسان لا تبالغ في بغضه، كن متوسطا معتدلا. لما؟ اجعل خط رجعة، عسى أن يكون هذا الإنسان حبيبك يوما ما، يمكن يوم من الأيام تعتدل أحواله. كان كافر فأسلم، كان مسلم فارتقى في سلم الإيمان، كان في سلم الإيمان وصل إلى درجة الإحسان. هذا الإنسان أصبح ما شاء الله حاله فيما يظهر من الطائعين، من المتقين، من المحسنين، من أهل الخير والصلاح، يعني علامات الاستقامة ظاهرة عليه. كيف أنا أبغضه؟ وبعض الناس يقول أنا ما أقدر أحبه لأني أنا أكرهه من قبل. نقول لا، إذا جعلت بغضك لله عز وجل، إذا تعدل هذا الإنسان أصبح من أحب عباد الله عز وجل إلى قلبك. لما؟ لأنه أتى ما يحب الله عز وجل. المعيار مو أنت، مو نفسك، مو ميلك، مو هواك. القضية أن تجعل هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جعلت القاعدة أني أحب ما يحب الله ورسوله وأبغض ما يبغضه الله ورسوله، عند ذلك تتحقق هذه المعادلة: تحب باعتدال وتبغض باعتدال. في النهاية هي قضية تريد أنك أنت تصل إلى محبة الله، والله عز وجل يحب أن تحب ما يحبه الله ورسوله، والله عز وجل يحب منك أن تبغض ما يبغضه الله ورسوله. إذا صارت عندك هذه المعادلة بهذه الطريقة، من السهل أن تتعامل مع الناس، ومن السهل أن تجعل هذا القلب مو هو اللي يحركك، أنت الذي تحركه، لأنك تريد أن تحركه كيف تطيع الله يا قلب، وكيف تبتعد عما لا يحبه الله. ولا يكون ذلك إلا للموفقين الذين قد دخل الحب في قلوبهم لله ولرسوله ولدينه. وأسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. عمركم تخيلتوا بيت ليس فيه طعام لمدة أيام؟ مستحيل. عمركم تخيلتوا بيت يعتبر نفسه مربي ومنتج كما علمنا إسلامنا، ننتج جيل جديد قادر على الصناعة والتميز والنجاح والتعايش والسلام، وأن يكون له شأن بين الأمم، بحب بين الأمم، يخلو هذا البيت اللي هيك نيته من خطة بيتية تربوية؟ أنا بقول لكم مستحيل. مستحيل أسرة تعيش بدون طعام في بيتها، طبعا مستحيل. ومستحيل أقدر أوصل بأبنائي وبالوالدين وإلى النجاح بدون خطة بيتية. يعني لازم نخطط لتربية أولادنا؟ الجواب نعم. يا جماعة، إذا إحنا بس نروح تخرب سيارتي، بدي أخذها وأخطط عند مين أروح بسأل أصحابي مين أحسن مصلح، مين أحسن حدا أخذ عشان يضبط سيارتي، وبروح يعني عشان سيارة، ولو سيارتي إذا خربت أخذتها عند الصيدلي، حيقول لي زلمة أنا صيدلي أنت مجرون، أنا مش مصلح سيارات، لازم تخطط كيف تروح عند الميكانيكي. طب يا جماعة، إذا أولادنا إحنا بدنا نوصلهم لأعلى المراتب، ما في أب وأم إلا هم وهدفه أن يكون أبناء وبناته من أحسن الناس في البشر. طب هذا الهدف الراقي الصحيح فيش له خطة؟ يعني فالأمر عشوائي مش راكبة بصراحة. كتربويين إحنا نعترض على بعض الأسر اللي أو مجموعة كبيرة من الأسر ما عندها خطة. اليوم موضوعنا الخطة البيتية التربوية اللي بدي أوصلها، بدي أعملها مع أولادي عشان أوصل فيهم لأعلى المراتب. من إيش بتتكون؟ شوفوا، لازم أنا لما أعمل خطتي أعرف الأبعاد الرئيسية في الخطة. الخطة أول شيء فيها أهداف، والأهداف لازم تتمحور حول في أهداف جسدية لأولادي، وفي أهداف اجتماعية علاقاتية لأولادي، وفي أهداف انفعالية شعورية برضو لأولادي، وفي أهداف ذهنية لأولادي. أنا لما أحدد الأبعاد الرئيسية لمكونات الإنسان بعرف أنه أحط أهدافي. طبعا الهدف بيختلف حسب المرحلة النمائية وحسب الزمان والمكان. يعني لما أحكي أنه الآن أولادي عم بدرس، عندي طفل بالروضة وطفل في المتوسط وطفل في الابتدائي وبدرس، إذن هاي المدرسة كافيتني الهدف العقلي بتعلمه، ومعلم الرياضة كافيني موضوع التربية الجسدية. الجواب لا، دور المدرسة دور، ودوري في البيت دور. لازم أعرف ابني بأي مرحلة نمائية وأحط له أعلى من طاقته شوية، حسب طاقته أو أعلى منها شوية، مهمة للرباعية هاي عشان أقدر أخطط بشكل صحيح. إذا بدي أحط أهدافي، بدي أعرف أدواري وأدوار المدرسة بشكل صحيح وسليم. ثلاثة، بدي أتوافق ما بين العالم الكبار اللي هو بين الزوجين، وأتوافق ما بين البيت وما بين المدرسة في الخطة اللي أنا راسمها لأبنائي. أمر آخر اللي هي حكينا عنه أو حنحكي عنه اللي هو المراقبة والتقييم. إيش عم بيصير مع أولادي؟ إيش عم بينجزوا أسرع؟ إيش عم بينجزوا أبطأ؟ كيف أنا راح أطورهم؟ وين ظهرت ملامح الإبداع عنده؟ لكن كل هذا بنبني على خطة بيتية واضحة المعالم، قادر إني أراقب وأقيم وأطور أبنائي ضمن خطة. إحنا كثير بنيجي للأهالي بقول لك يا عمي الحمد لله حطيت أولادي بأحسن مدرسة ورفعت إيدي. إيش رفعت إيدك؟ أنت دورك 70% والمدرسة دورها 30% علميا ترى. فلسه الدور، أنت اختيار مدرسة صحيحة لأبنائك ممتاز، لكن دورك ما خلص، دورك الآن بدأ بالتخطيط السليم لأبنائك عشان نشوف جيل نشعر بالسعادة لما ينجز في المستقبل بإذن الله القريب.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على النبي محمد ما لاح برق في الأباطح أو قبى، يا رب صل على النبي محمد ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. مرحبا بكم مع صحابية جليلة وامرأة أخرى عاشت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها معه موقف. هذه المرأة مولاه وأمة، كانت مملوكة لأناس من المسلمين، إنها بريرة رضي الله عنها وأرضاها. أحبتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأرادت أن تعتقها، واشترطت على أهلها أن يكون الولاء لها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لها بدون شرط، الولاء لمن أعتق، فاعتقتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت عندما كانت أمة قد تزوجت بعبد يقال له مغيث، وكان ذلك المملوك مغيث قد تعلق بها وأحبها، ويوم أن اعتقت وأصبحت حرة طلبت أن تفسخ عقدها بهذا المملوك، وهذا من حقها، فهي حرة وهو مملوك. فكان مغيث يحبها حبا شديدا ويبكي ويسير خلفها ويقول يا بريرة يا بريرة وهي معرضة عنه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموقف، فجاء إلى بريرة يشفع لذلك المولى الضعيف ويقول يا بريرة زوجك وأبو عيالك. فقالت يا رسول الله آمر أم شافع؟ قال بل أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل ويقول لعمه العباس يا عماه ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فكان يجري خلفها في الطرقات. موقف رائع للنبي صلى الله عليه وسلم، يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم شافعا من أجل عبد مولى، من أجل شخص ربما ليس له في المجتمع قيمة لكنه صحابي جليل وتلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن من المؤمنين، يشفع عند تلك المرأة وترد المرأة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم حقها ويحترم ردها للشفاعة ويقول إنما أنا الشافع، فما أنبل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يصلح إصلاحا أسري مع هذه المشكلة التي بين يديه، وكم كان يصلح في مشاكل أخرى صلى الله عليه وسلم. أوليس هو الذي ذهب في يوم من الأيام إلى بيت ابنته فاطمة فلم يجد زوجها علي رضي الله عنهم أجمعين، فقال يا فاطمة أين علي؟ قالت يا أبتاه حصل بيني وبينه خصام فخرج. وهكذا الرجل العاقل لا ينتظر حتى تكبر المشكلة وكلمة منها وكلمة منه. خرج علي رضي الله عنه وأرضاه، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتكلم عن علي ولم يغضب على فاطمة، وإنما خرج يبحث عن زوج ابنته، يريد أن ينهي هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. وجد علي رضي الله عنه نائم في المسجد وقد علاه التراب من الهواء، فأخذ يزيل التراب عنه ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب، فذهب وأصلح بينه وبين زوجه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الإصلاح بين الزوجين، لأن الأسرة إذا صلحت فإن المجتمع كله يصلح، وإذا تفككت فإن هناك خطر عظيم في أولئك الأطفال الذين يضيعون وفي تلك القلوب التي تتفرق. وبعض الناس إذا تفرق عن زوجه تفرقوا ببغض،

بل من حب النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة وتقديره لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم دخل إلى بيته فوجد الطعام قد طبخ، وكان قد رأى لحما في البيت، فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعام فإذا به ليس به لحم، فقال: ألم أرى لحما بالدار؟ قالوا: بلى، لحم تصدق به على بريرة لأنها فقيرة، فأهدته بريرة لنا، فظنوا أنه صدق فلم يقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو لها صدقة ولنا منها هدية، فقبل هدية بريرة ليرفع شأنها. إن نبيا كريما عظيما كرسولنا صلى الله عليه وسلم يرفع شأن أمة من الإماء وجارية من الجواري ومملوكة من المماليك ويشفع عندها فترد شفاعته، ومع ذلك يكن لها كل تقدير لنبي عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، عاش مع الصغار مع الكبار مع الرجال مع النساء، وسعهم بأخلاقه وتعامل معهم بحسن خلاله، فكان رحمة للعالمين. فصلوات ربي وسلامه عليه، وجمعنا الله به وإياكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله. وشرط المحبة أن تكون لله وفي الله، لا تكدرها المصالح الشخصية ولا تنغصها المطامع الدنيوية. فالمحبة في الله هي المحبة الدائمة الباقية إلى يوم الدين، فإن كل محبة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كانت من أجل الله وفي طاعته. قصة حديث اليوم توضح فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد وسبب لدخول الجنة. بطل قصتنا اليوم هو رجل صالح جاءه صاحبه أثناء عمله في الحقل، فجلس بجواره للراحة بعض الوقت وتبادل الحديث.
2: اجلس للراحة قليلا يا أخي، فالحر شديد والعمل مرهق.
3: إنني بالفعل أحتاج لبعض الراحة، وأحتاج للحديث معك في أمر يا صاحبي.
2: خيرا إن شاء الله.
3: نعم هو خير، وكل الخير إن شاء الله. لا تنشغل، هل تتذكر صاحبنا الذي يسكن القرية الغربية التي فوق التل؟
2: نعم بالطبع أتذكره جيدا. هل حدث له مكروه؟
3: معاذ الله، أنا أريد أن أذهب لزيارته والاطمئنان على أحواله، ولقد نويت أن أتوجه إليه غدا في الصباح الباكر.
2: نعم يا أخي، ولكنه يسكن على طرف الصحراء الغربي، وأنت لا تملك حتى دابة تعينك على الطريق.
3: المعين هو الله يا أخي.
2: ونعم بالله. هل استعددت جيدا لرحلتك هذه يا أخي؟ فالطريق طويل ووعر.
3: لقد عزمت وتوكلت على الله يا أخي، فلا تقلق.
2: اعذرني يا أخي، ولكن هل هناك ضرورة لزيارتك هذه التي قد تعرضك للمخاطر لا قدر الله؟
3: ليس بعد زيارة أخ لي أحبه في الله ضرورة.
2: هل لك عنده حاجة؟ هل هو مدين لك ببعض المال؟
3: أما المال فلا والله، وأما الحاجة فنعم.
2: وما هي حاجتك؟ أخبرني، قد أساعدك ولا تضطر لهذه الرحلة.
3: أحتاج لأن أبذل في سبيل رؤيته وأن أطمئن عليه دون مسألة أو حاجة، ولكن لوجه الله تعالى الذي أحببته فيه.
2: عجبت لك يا أخي، ولا أملك إلا الدعاء لك بأن تصل سالما وتعود غانما.
3: غنيمتي أني سألقى الله عند أخي الذي سأزوره محبة في الله عز وجل، هكذا وعدنا الله تعالى. أستودعك الله.
2: تصحبك السلامة.
1: إن فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد، وفيها فوائد جمة، فهي تؤلف القلوب وتزيد الإيمان وتفرح النفس، وفيها التناصح والتعاون على الخير. عودة إلى صاحبنا الصالح ورحلته الشاقة إلى صاحبه، فقد عانى الرجل الكثير خلال رحلته التي ما أخرجه إليها إلا حبه لصاحبه الخالص لوجه الله. وأثناء سيره منهكا استوقفه ملك في صورة رجل ودار بينهما حديث.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ماذا أتى بك إلى هذا الطريق الوعر في هذه الساعة المتأخرة؟
3: إني خرجت لزيارة أخ لي في القرية التي فوق التل.
4: إنها رحلة شاقة وأنت تسير على قدميك، لابد أن لك حاجة عاجلة إلى ذلك، ربما مال أو أنه يدين لك بنعمة.
3: لا هذا ولا ذاك، والله ما أخرجني إلا أنني أحببته في الله.
4: بارك الله فيك أيها الرجل الصالح، إنما أنا رسول من الله إليك لأبلغك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت فيه.
1: فلما أتى الملك قال له: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله والفوز بجنته، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر. والمحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها نظر العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. أحب

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. لبيك اللهم بالطاعة، لبيك اللهم بالمغفرة، بالعفو، بالرجوع إليك. اللهم إنك أمرتنا بالصيام فصمنا، أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالقرآن فقرأنا، أمرتنا بالتدبر فتدبرنا، أمرتنا بالاعتكاف فاعتكف منا من اعتكف. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فدعوناك، بالاستغفار استغفرناك، توجهنا إليك بقلوب يملأها الخوف والرجاء. هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا مقامنا بين يديك. وعدتنا بالمغفرة فلا تردها عنا، وعدتنا بالجود فلا تصده عنا، وعدتنا بالرزق فلا تمنعه منا، ووعدتنا برحمتك فلا تحرمنا منها. اللهم إنا نطمع في رحمتك، نخشى عقابك، نطلب وجودك، نطلب إحسانك، وأنت الحي القيوم. يا من لا تنقصه الذنوب ولا تقلل من رحمته خطايا العباد، يا من إذا سئل أعطى، وإذا استمنح منح، وإذا استنصر نصر، وإذا استقدر قدر، وإذا استغفر غفر. ليس لنا غافر إلا أنت، وليس لنا راحم إلا أنت، وليس لنا جواد إلا أنت. أنت أكرم الأكرمين، أنت غياث المستغيثين، أنت سامع المضطرين، أنت سامع الشاكين، أنت صاحب الرحمة والمغفرة، أنت صاحب الجود والصفح، أنت الجواد الكريم، أنت العلي عن عبادك، الكريم فوق مراد عبادك، الغفور لمن استغفرك، الرحيم لمن استرحمك. يا رب، يا غوثا، يا كريما، يا أرحم الراحمين، يا عفوا، يا غفورا، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذا الدعاء صدق التوجه وحسن العمل، وصدق الإجابة وحسن الجواب. يا أكرم الأكرمين،

اللهم أمين، اللهم أمين. أخوة الإيمان والإسلام، هذا أوان قطف الثمار، هذا أوان المغفرة، أوان العفو والجود من الله تبارك وتعالى. لله عوائد، يا ترى أنستقبل من أيامنا ما استدبرناه؟ أتعود أيام المغفرة علينا بالعفو والصفح والغفران؟ يا ترى هذه السوق التي قامت ثم انفضت، ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر، يا ترى هل ستغلق أبواب الرحمات بعدها، أم أن الله سبحانه وتعالى جواد كريم؟ أنا أبشركم، يجيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لا تقطع حبل المودة بينك وبين الله. الله تبارك وتعالى يحب أن يرى العبد بعد الطاعة في طاعة، وبعد المغفرة في استغفار، وبعد أيام الجود في استغفار وترحم وعفو وإقبال على الله تبارك وتعالى. اسمع مثلا في سورة الجمعة يقول: فإذا قضيت الصلاة، يعني الصلاة انتهت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا نقلنا الله سبحانه وتعالى من بعد الطاعة إلى طاعة أخرى. وانظر أيضا إلى قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، يعني بعد انتهاء نسك الحج أمرنا الله عز وجل بالانتقال إلى ذكر آخر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا الله عز وجل يريد أن ينقلك من طاعة إلى طاعة، ومن مغفرة إلى مغفرة. حبل المودة لا ينقطع بينك وبين الله أبدا، حبل المغفرة لا يبت بينك وبين الله أبدا. أثبت للناس أنك ما خرجت إلا لطاعة، أثبت للناس أنك ما خرجت إلا لمغفرة، أثبت للناس أنك لن تترك حبال الطاعة ولا حبال المغفرة ولا حبال التوبة إلى الله عز وجل. تب إلى الله، فالتوبة بابها مفتوح. ما لم يحشرج العبد، يعني ما لم تحتضر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يحشرج، يعني طالما روحك في جسدك الله تبارك وتعالى يغفر لك. حتى لو بقيت لك ساعة من العمر بينك وبين الله، ارجع فيها إلى ربك وارجع فيها إلى سيدك. اسمعوا معي هذه القصة. عندما كان هناك رجل طاهر طيب مبارك، ما اسمه؟ اسمه الحسن البصري. كان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة يمشي في جنازة، وبينما هو سائر في الجنازة وجد رجلا يبكي على الرجل الذي توفى، الذي توفي، الرجل الذي مات، ويبكي بكاء مرا عليه، بكاء شديدا. أخذ يبكي عليه ويعيط عليه ويبكي عليه إلى أن انتهت الجنازة ودفن الرجل. ووقف الحسن البصري يشاهد كيف سويت التراب فوق جثة من مات وانتقل إلى رحمة الله جل وعلا. فنظر الحسن البصري إلى الرجل الذي كان ما زال يبكي بكاء مرا على حبيبه الذي فقده، على خله الذي وراه التراب، على صديقه الذي وراه الثرى، وقال له الحسن البصري سؤالا هاما، قال له: ترى لو قدر لصاحبك الذي دفنه الآن أن يرجع إلى الحياة مرة ثانية، يعني افترضنا لو قدر له أن يأتيه ملك ويقول ارجع إلى الحياة مرة ثانية، كيف يكون حاله؟ فكر الرجل ونظر إلى الحسن وقال: لو رجع إلى الحياة بعدما رأى القبر وضمته والكفن وغصته واللحد وظلمته، بعدما رأى الموتى وملكين وهما يسألانه، سبحان الله، والله يا إمام يكون أتقى الناس. واحد رجع للحياة مرة تانية بعد ما مات هيعمل إيه؟ الرجل بيقول له: والله ده يكون أتقى الناس وأورع الناس وأخشع الناس وأسجد الناس وأعبد الناس. وقال له: حسنا حسنا، فإن لم يكن هو فكن أنت، فإن لم يكن هو فكن أنت، فإن لم يكن هو فكن أنت. ترى ما هو عدد الموتى الذين فقدناهم وكانوا يتمنون أن يحيون هذه الأيام المباركات؟ ترى ما هو عدد الذين فارقناهم وكان أحدهم يتمنى أن يحيا ساعة في طاعة الله يتمرغ فيها في ثنايا المغفرة وحنايا الرحمات؟ كثيرون هم أولئك الذين فارقونا وكانوا يطمعون في ساعة يذكرون الله فيها معنا ويستغفرون ربهم، ولم يمنهم القدر حتى
طواهم القدر، طواهم التراب في طياط الثرى، وغادروا الدنيا، ورأوا ظلمة القبور بعد عز الدور، ولبسوا الأكفان بعد عز الثياب. وهذا الذي حظينا نحن به، نحن الآن كأننا نتصور أننا أموات رجعنا إلى الحياة. ماذا أنتم فاعلون إذا تصورت نفسك من الأموات وقد أرجعك الله إلى الحياة؟ لن تسوف التوبة، لن تسوف المغفرة، لابد أن تبتهل إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركات وفي هذه اللحظات الفارقات. يا رب العالمين، لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مذنبا إلا سترته. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا أولادنا، وأن تبقي لنا فلذات أكبادنا. اللهم لا ترنا فيهم يوما أسودا، اللهم لا ترنا فيهم ما نكره أبدا، اللهم اجعلهم أفضل منا، اللهم لا تحاسبهم بأعمالنا ولا تعاتبهم بأفعالنا، وارحم والدينا واغفر لوالدينا، لقنهم حجتهم وبدد غربتهم وأذهب وحدتهم وأسكن وحشتهم وأنل ظلمتهم، واجعل الجنة مثواهم، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مضيعين. اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم لنا واغفر لهم لهم. اللهم أبلغ نبيك وحبيبك ومصطفاك منا السلام، وخصه منا بالتحية والصلاة والإكرام، أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته وامنحنا بركته، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه يا ربنا حتى توردنا مدخله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة يا رب العالمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي، لن نشتاق إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم نعمائه. شكر يقابله شكر. العبد يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون شاكرا. بل أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده وأنبيائه وأنهم يتصفون بمجموعة من الصفات، من أعظمها أنهم شاكرون لفضل الله عز وجل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأذكركم بقول الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالله يحب العبد الشاكر. لكن لا تنسى أن هذا الشاكر، أعني العبد، يقابله الشاكر وهو الله سبحانه وتعالى. أغلب من يتحدث عن مادة الشكر يتحدث عن شكر العبد لله، هناك معنى أسمى وأعظم عن شكر الله عز وجل لهذا العبد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى غفور، يغفر الذنب مهما عظم، وشكور، يشكر لك العمل الصالح مهما قل. فدائما تذكر أن أي عمل تقدمه حتى ولو كان بمثقال الذرة، أن ربك سبحانه وتعالى من أسمائه الشاكر والشكور سيشكر لك هذا العمل. وشكر الله سبحانه وتعالى هو أن يقبل منك هذا العمل. شكر الله عز وجل أن يضاعف لك الأجر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شاكر وشكور. ينفق الإنسان النفقة اليسيرة فيضاعفها الله عز وجل له، ويربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل. فكما أن ربنا غفور يغفر الذنب مهما عظم، فهو شكور يشكر العمل الصالح مهما قل. لذلك إياك أن تتردد حينما تريد أن تعمل عملا صالحا أو أن تنفق، فتقول: هذا قليل، كيف أقدمه للفقير؟ أنت لا تقدمه في الحقيقة للفقير، أنت تقدمه لله عز وجل عن طريق هذا الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا إلى أن قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله لو لم يكن معك إلا شق تمرة، اتق الله عز وجل من خلالها وقدمها لهذا الفقير. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور، يثني عليك في الملأ الأعلى، ويبعث لك القبول في الأرض، ويقبل منك العمل ويضاعف لك الأجر. والله العظيم لا يوجد أحد ذو فضل، ذو عطاء، ذو كرم، ذو جود في هذا الوجود يعطي مثل هذا العطاء، يشكر مثل هذا الشكر، مثل ربنا سبحانه وتعالى. فأمام هذا الشكر لا تحتقر أي عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى ولو بالنية الصالحة. فبنيتك الصالحة وإن لم تتمكن من العمل، هذا معتبر عند الله سبحانه وتعالى. تذكروا دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الشاكر حتى يشكر الله سبحانه وتعالى له. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتذكروا قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، مثل نبوي في حديث متفق عليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هذا مثل لأهمية الصلاة التي يمحو الله بها الخطايا. لو نبدأ سيدي بأهمية الصلاة من خلال هذا المثل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بادئ ذي بدأ، الحج يسقط عن الفقير
0: غير مستطيع،
1: والصيام عن المريض
0: والمسافر،
1: والزكاة عن الفقير، والشهادة مرة في العمر. أما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال هي الصلاة. الصلاة عماد الدين، هذه الخيمة الكبيرة قماش فيها عمود في الوسط، لو ألغيته ألغيت الخيمة ما بإشي. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. ولا خير في دين لا صلاة فيه، ولأن الصلاة فرض عين ولا بد منه، لك أن تؤديه بكل أحوالك، قائما صحيح، جالسا، مضجعا
0: حسب القدرة،
1: بجفنيك
0: أثناء الخوف مثلا،
1: أثناء الخوف، باتجاه غير القبلة أثناء السفر أو الخوف. هذا الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال، إنه عماد الدين وقوام اليقين وقرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. لكن في حقيقة مرة وأنا أراها دائما أفضل 1000 مرة من الوهم المريح: إذا في بالدخل مال حرام، إذا في لقاء لا يرضي الله، إذا في سهرة متفلتة، إذا في شراكة باطلة، إذا في عدوان، تحجب عن الله مهما أتقنت الصلاة
0: تصبح حركة.
1: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الذنب يحجب دائما وأبدا، مدام في ذنب، في مخالفة، في عدوان، في تقصير، في إثم، في خطيئة، في تطاول، في كبر، في استعلاء، حجبت عن الله. والآية تقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
0: هذا أكبر عقاب.
1: أنا أرى الحجاب عن الله أكبر عقاب يصيب المؤمن. غلطة بكلمة، أتلو قصيرة، قال يا عائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته.
0: الله أكبر،
1: قليلة هي. لذلك الذنب والخطأ هذا حجاب عن الله عز وجل. أدين بلا إقبال، جهاز كهربائي بلا كهرباء
0: ليس فيه فائدة،
1: قطعة بلاستيكية.
0: إذا سيدي، هذه الصلاة كما قلتم الفرض المتكرر الوحيد الذي لا يسقط بحال. كثير من المسلمين يؤدون الصلاة، لكن الله تعالى في القرآن يعبر بإقامة الصلاة. ما الفرق بين الإقامة والأداء؟
1: الحقيقة الإقامة شيء يسبق الصلاة. غض البصر من إقامة الصلاة، والبيع الحلال من إقامة الصلاة، والسهرة المنضبطة من إقامة الصلاة، والشراء الصحيح من إقامة الصلاة. والسفر الصحيح من إقامة الصلاة، وصحبة من حولك من إقامة الصلاة. ما دمت في طاعة أنت في صلاة مع الله. في تفلت بكسب مالك، بإنفاق مالك، بأوقات فراغك، بنزهتك، بالصيف أين تسكن، بالسهرة، سهرة، نساء كاسيات عارية.

0: يكذب علم هذا الطبيب. هذا أخطر شيء بحياة المسلمين، التكذيب العملي، تكذيب قولي. ما في، ما أحد يقول إسلام باطل لمجرد يكون في خطأ بدخلك أو بإنفاقك أو بلقاءاتك أو بسهراتك أو بسفرك، حجبت عن الله،
1: نوع من التكذيب.
0: فإذا حجبت عن الله هذا أحد أنواع التكذيب.
1: سيدي الله تعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: وقد لقي المسلمون ذلك الغي.
1: الله أكبر، نسأل الله السلامة. لكن يقول أضاعوا الصلاة، ما معنى إضاعة الصلاة؟
0: ضياعها لا يعني تركها.
1: نعم،
0: تصلي لكن ضيعت الخشوع فيها. ولما ضاع الخشوع ضيعت استقامتك. مادام ما في استقامة ما في خشوع، فإن لم تكن خشوعا فهي حركات وسكنات، تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم.
1: نعم.
0: إذا الله وعد المسلمين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الحقيقة المرة، نحن الآن لسنا مستخلفين.
1: صحيح.
0: كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم، ونحن بالحقيقة المرة لسنا ممكنين في الأرض. يواجه ديننا حربا عالمية ثالثة كانت قبل حين تحت الطاولة، اليوم فوق الطاولة.
1: ولا يبدلنهم
0: من بعد خوفهم أمنا. لسنا آمنين، في نعاني ما نعاني من الطرف الآخر، نعاني ما نعاني. الحل بكلمة واحدة، قال: يعبدونني. فإذا قصر المسلمون فيما كلفوا به من عباده، فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث، لا في استخلاف ولا في تمكين ولا في تطمين.
1: نعم سيدي، هي حكمة الصلاة كما ورد في الآية الكريمة: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
0: هذا الوازع، نحن نتعامل بشيئين، بالوازع والرادع. القوانين تملك الردع. في آلة التصوير تجاوزت الإشارة الحمراء في مخالفة، في تصوير.
1: نعم. هذا الرادع الخارجي.
0: هذا الرادع، العالم يعتمد على الرادع.
1: أما الصلاة تنهى؟
0: يعتمد على الوازع.
1: نعم.
0: الصلاة تنهى من الداخل،
1: عن الفحشاء والمنكر.
0: يعني أنا أعرف طبيب عظمية، وإذا كان عالج امرأة له أن يرى كل جسدها، عنده ملاءة كبيرة جدا فيها فتحة صغيرة، أين الألم أختي؟ شوف الورع،
1: ينظر إلى حيث،
0: يرى إلى مكان الألم فقط.
1: نعم. تنهى عن الفحشاء في الأقوال والمنكر في الأفعال كما نعم. تفضلتم. أيضا سيدي، قال تعالى: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: ولذكر الله أكبر.
0: أكبر ما فيها،
1: أكبر ما في الصلاة.
0: صلاة.
1: نعم.
0: قال تعالى: فاذكروني أذكركم، إنكم إن أديتم الصلاة ذكرتموني، لكنني إن ذكرتموني أذكركم. فإذا ذكرك الله منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء. إذا ذكرت الله في الصلاة منحك الحكمة. الحكمة أكبر عطاء إلهي. قال تعالى: ومن يؤتى الحكمة. إن ذكرت الله في الصلاة منحك السعادة. يجب أن تقول: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني. إن ذكرت الله في الصلاة منحك التوفيق. الحديث عن ذكر الله للإنسان لا ينتهي.
1: ولا ذكر الله أكبر،
0: أكبر من كل شيء. لذلك استقيموا ولن تحصوا الخيرات. حياة عائلية جيدة، بالعمل ناجح، في راحة نفسية، أولاد أبرار، زوجة صالحة، مكانة اجتماعية، تفاؤل. وكلما تقدمت به السن يزداد حبا لله. عنا كان عالم بالشام بلغ 97، إن رأى شابا يقول له: يا بني أنت كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. بلغ 97 نظره حاد، ذاكرته قوية، أسنانه في فمه. يقال له: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟

0: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا.
1: جزاكم الله خيرا سيدي،
0: الله يبارك
1: يعني بهذه الكلمات الطيبة والرائعة في معاني الصلاة وأهمية الصلاة في حياة المؤمن والمداومة عليها، نختم هذه الحلقة ونختم معها هذا البرنامج الجميل واضرب لهم مثلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أسأل الله تعالى أن نكون في نهاية هذه الحلقات قد أصبحنا إن شاء الله على شيء من العلم والفهم الذي يؤدي بنا إلى فهم تلك الأمثال العظيمة، أمثال كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلك الأمثال من فم العلماء الصادقين. وقد أبدع شيخنا في بيان معاني الآيات والأحاديث من خلال أمثلة قريبة من واقعنا. أسأل الله تعالى لكم دوام التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعل الله نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. هل أطلق التميمي أول سهم في الإسلام؟ كان سعد بن أبي وقاص يقول: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. فهل أطلقه قبل اليوم؟ أم لم يعلم بما حدث في سرية نخلة بعد انفصاله عنها؟ أفراد السرية المتحضرون يتداولون الآن الأدلة حول مشروعية الهجوم على قافلة الوثنيين الذين طردوهم من ديارهم وأعلنوا الحرب على من آواهم وعذبوا إخوتهم وأخواتهم لأكثر من 10 أعوام ومنعوهم من دخول مكة إلا إن كفروا. ها هم يتناقشون رغم أن عمار بن ياسر معهم، وهو الذي طعن أبو جهل أمه ونحر أباه. ومما زاد في تعقيد الأمر أن اليوم هو 30 من جماد الآخرة، وربما يكون الشهر غير مكتمل، فيكونون في أول يوم من شهر رجب، وهو شهر يحرم فيه القتال. والأهم أن نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقتال، وبعد نقاش اعترضوا القافلة التي ليس فيها سوى 4 رجال. صعق الوثنيون، لكن عندما رأوا رأس الصحابي عكاشة بن محصن محلوقا ظنوا أنهم معتمرون فارتاحوا. لكن الحماس كان يشتعل بين جنبي الصحابي واقد بن عبد الله التميمي، فمد يده نحو كنانته فانتزع سهما ثم أطلقه كالرصاصة في جسد الوثني عمرو بن الحضرمي فخر صريعا. نظر الوثني نوفل بن المغيرة إلى جثة صاحبه تتلبط على الأرض فلاذ بالفرار، أما أخوه عثمان فاستسلم واستسلم معه الحكم بن كيسان. أكملت السرية مسح المنطقة ثم عادت بالقافلة والأسيرين إلى المدينة. ولما وصلت فرح يهود بقرب نشوب حرب بين محمد وحليفتهم قريش، فقالوا يتفاءلون: الحضرمي حضرت الحرب، وواقد وقدت الحرب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل على الأسيرين وكأنه في مكة. أقبل على عثمان بن المغيرة فدعاه إلى التوحيد فأبى، فأبقاه في الأسر يطعمونه الطعام المحبب إليهم. ثم التفت إلى الحكم بن كيسان فكلمه ودعاه، فاكتشف الحكم نبيا لم يتغير سلوكه الراقي رغم أنه أصبح زعيما. رأى نبيا يحرص على هداية الأسرى والضعفاء كحرصه على هداية الزعماء. أدرك أنه أمام نبي يحب للناس ما يحب لنفسه، فأسلم وبقي في المدينة. ثم جرى الحديث عن مشروعية الهجوم على القافلة، فما موقفه صلى الله عليه وسلم مما حدث في ظلال السيرة؟
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا، والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: والله ما أنا مصدق أبو النسر مش طالع بيده يسيطر على أخوه.
2: والله يا أبو الديب، أخوي دولة بحالها، ما هي قادرة تسيطر عليه، بتفكره أهبل.
1: طب وش العمل؟ يعني أخوك يأكل الكيكة بحالها، لا أنت تستفيد ولا إحنا نستفيد. أنت يا أبو النسر ضحيت وإحنا كمان ضحينا، وفي الأخير نطلع من المولد بلا حمص.
2: أبو الديب، هذه الخطة صعب تتنفذ، يعني أنا مش عارف كيف، فهمني إياها. واحد رايح لأخوه بقول له طلق مرتك.
1: أنت قلت لي بدك ترسم خطة.
2: رسمت يا عمي، رسمت وخططت وتنيلت، مش قادر أسيطر عليه. اسمع أبو الدير، أنا عملت اللي علي، الدور هلقيت عليك أنت وإخوتك.
1: كيف يعني علينا؟ مش فاهم.
2: يعني زي ما هو أخوي برضو هبة بنت عمكو، يعني أنتوا إلكوا نص الحصة. يعني فكروا وشوفوا لكم خطة، خلينا نمشي عليها، وأنا معاكو بالباع والدراع.
1: ماشي أبو النسر ماشي، خلينا نقعد مع أهل الدار ونشوف كيف.
2: أنا عندها يا كبير، أما تقول لي روح قول له طلق، ولا القرد بخليه يطلق. قال طلق قال. والزواج وين بده يروح؟
1: أي زواج؟
2: أي زواج؟ يا زلمة هذا دينه ومعبوده الزواج. خشيت مرته وتزوجتي، طلعت مرته وتزوجتي، مدمن بشكل مش طبيعي.
1: خلص ولا يهمك أبو النسر، إيش بنرسم خطة أو إيش بيصير معانا بتصل عليك.
2: وأنا جاهز يا أبو الدين، بس دير بالك على اتفاقنا الأولاني، $100,000 ما يخسنش سنت واحد.
1: تقلقش، ويمكن يكونوا أكتر كمان، بس شد حيلك معانا.
2: معاكو على الموت يا أبو الدير.
3: بهون عليك يا رجب، بهون عليك تطلقني.
4: ما بطلقش أنا، بطلق أخوي أنا، ما بطلقش أنا. وحياة أنا غير أروح على المستشفى وأقولهم ليش تعطوا الملف تبع هبة؟ لا بقول طلقها عشان ما ضايش الزواج إلي.
3: يعني لو ضغطوا عليك كمان بتطلقني يا رجب؟
4: ما تضغطوش علي، أنا بطلقكش أنا. مش أنا قبل أسبوع يوم الثلاثة قلت لك بحبك؟
3: وأنا كمان يا رجب بحبك.
4: خلاص، أهم حاجة كل ما تروح على السوق اشتري زواج، أهم أشي.
3: اللي بدك إياه بعمل لك إياه يا رجب، بس المهم ما تسمعش ولا من واحد، هدول بدهم يضحكوا علينا وياخدوا مصارينا. أخوك هذا أبو النسر نهب مصاريك من وانت صغير، ولاد عمامي أعطيتهم كل واحد $5,000 ولسه كمان مش شبعانين.
4: ماما عشان بقلوش بشربوش كمان كولا، وبقلوش كمان سلقوا عدس زي، وعشان هيك بدنا ناخذهم كلهم منهم المصاري.
3: لا يا رجب، اللي بيعمل خير بتندمش عليه.
4: قاس ولا يهمك، أنا بطالك كش بالمرة، أنا بالمرة بالمرة. أخوي هذا والله غير بلغ الشرطة عنه.
1: وهاي كل القصة. إيش في عندك أفكار جديدة؟ إحنا جاهزين نهيل.
5: والله أنا بقول تجيبوها والخبطة عركبتها كمان، تتطلق وتتجوز ابن عمها، ابن عمها أولى فيها.
1: ما إحنا كنا نقول لك زي هيك يا نهيل، كنت تقولوا هذه عرجة دفوها لأي اختيار لأي معاق، اتخلصوا منها أقرفتنا.
5: أي أنت عاد بدك تيجي تحاسبني على الماضي يا أبو الديب؟ ما أنتوا كلكوا كنتوا نفس الشيء، هلقيت إحنا في الحاضر، سيبنا من الماضي.
1: طب ماشي، أنت إيش في عندك؟ بقول لك الخطة اللي رسمناها فشلت، مش راضي يرد على أخوه.
5: شوف، الإشي اللي بيجيش بالسياسة بيجي بالقوة.
1: وضحيلي كيف يعني؟
5: أنت راجل وبتفهم، أقعد مع أخوك وتشاوره.
1: طب فهميني إيش يعني؟ أروح أجيب هبة وأنزل فيها ضرب؟
5: لا طبعا، هبة لازم تضلها، هبة عندها الكوم الكبير تبع المصاري.
1: قصدك رجب؟
5: والله لحالك لازم تفهم.
1: طب إيش نعمل فيه يعني؟
5: اعملوا الإشي اللي يخلي هبة تكون حلال لأبو الذكر.
1: قصدك إنه إحنا يعني؟
5: فكروا براحتكو، هدول $2,000,000 إلا شوية، أي مش قلال.
6: الكلام اللي بتحكيه يا أخوي هذا صعب.
1: بس صعبش عليك يا أخوي أبو الذكر، هذا قبل ما يكون مستقبلنا مستقبلك أنت.
6: بس يا أخوي القصة هذه أنا بصراحة خايف منها.
1: ولك أنت بدك تخاف من واحد هالفوت؟ ولك رجب لو خبطته كف. بموت لحاله. احنا هلقيت رجب لازم يموت، وهبة بعد ما تخلص العدة تبعتها لازم تكون مرت اخونا ابو الذكر.
6: طيب وبلكن هبة ما رضيتش؟
1: هو عقد كيفها يعني وين بدها تروح؟ حترجع إنا لانه احنا اهلها، وبعدين بخطرها بغصب عنها حتكون مرتك. نقطة وسطر جديد.
6: طيب ماشي، اتخلصنا من رجب وتجوزنا هبة، كيف القسمة حتكون؟
1: تقلقش ابو الذكر، انت حتاخد الكوم الكبير.
6: ما انا بدي اعرف يا ابو الديب قديش الكوم الكبير.
1: ولك يا محترم، انت حتكون متجوزها. حلو؟
6: حلو.
1: يعني انت بالنهاية حتكون الحاكم عموالها، صح ولا لا؟
6: فعلا بما اني جوزها. صحيح.
1: انتهت القصة، يعني كيس المصاري حيكون عندك، واحنا حنيجي نصف عندك مؤدبين زي طلاب المدرسة، ونقول لك لو سمحت يا اخونا يا ابو الذكر ممكن تعطينا 100 دولار 200 دولار، وان طارت 1000 دولار.
6: معيش فكة انا، ما تضلكوش تلعبوا في مخي.
1: يا عين عليك، هيك فهمت؟
6: برضو ما بمشيش معايا، بدي اعرف نصيبي.
1: اسمع اقول لك، تلت تلت تلت.
6: ايش يعني تلت تلات؟
1: يعني الك ولا مرتك تلت، وإلي تلت، ولا نهيل تلت.
6: ومن وين جاب هالقسمة يا روح أمك؟ أنا ومرتي حلالي ناخد تلت، وإنت ومرتك كل واحد تلت.
1: يا سيدي بلاش، خليها إنتو النص وإحنا النص. وما تنساش إنه أنا بدي أعطي جزء كبير لأخو أبو النسر.
6: وإيش دخلوا أبو النسر؟
1: ولك إنت يا محترم بتقدر تشير العملية لحالك؟ ما هو إحنا لازم كل هيتا نتساعد.
6: فعلا فعلا، انتوا لازم كلكم تقفوا معايا، انا بقدرش لحالي.
1: هيا قلتها.
6: موافق يا كبير.
1: خلص، بكره بنقعد انا وياك وبالنسر وبنرسم الخطه، وانت بتتوكل على الله.
2: انا مش عارف صراحه، مشين علي اخوي، فيش عندكم خطه غيرها؟
1: مالك يا ابو النسر، احنا بدنا نقعد كل يوم واحده وتنتين؟ انت ماخد 100,000 دولار.
6: بعدين انت هلقيت حزنان على اخوك؟ ما انت طولة عمرك ظالمه لاخوك،
2: على اساس انه انتو يعني كنتوا منصفين بنت عمكو، ما انتو كنتوا ظالمينها.
1: ممتاز، يعني احنا في الهوى سوا. اسمع ابو النسر، الخطة هذه بدها قلب ميت، يعني لا تقول لي اخوك ولا اقول لك اخويا. بدك تمشي معانا الك 100,000 دولار، بدكش تمشي انت حر.
2: بس يعني بصراحة أنا بدك إياني أشارك في كتل أخوي، عشان 100,000 يا عمي خلوها 150.
1: كتير 150.
2: الله أكبر، ما أنتم أخدين مليون وإشي.
6: ماشي وليكن 150 يا أخوي، خلاص خلينا نبدأ نخطط.
1: هلقيت أنت يا أبو النسر بتعرف دار أخوك الجديدة صح؟
2: صحيح.
1: بدك تعمل اتصال على مرته وتغير صوتك.
2: طيب إيش أقولها؟
1: تقولها أنا المحامي وغلطنا احنا في الميراث اللي انت ورثتيه، وضايل لك 500,000 دولار، ولازم تيجي لحالك.
2: طب وين اجيبها؟
1: يا عم اصبر شوية، احنا بس بدنا نطلعها من الدار عشان يضر رجب لحاله.
2: طب ماشي، اعطيها عنوان ايش؟
1: يا ابو النسر، هي بتعرف مكان المكتب المحامي اللي اعطاها المصاري، يعني انت مدون ما تعطيها عنوان، انت قولها بس تعالي على المكتب وهي حتعرف لحالها. وركز عليها، دير بالك، قولها عفوا لحالك.
2: طيب وبعد هيك؟
1: بعد هيك انت ملكش دعوة. بيخش ابو الذكر على رجب وبياخده في الحمام وبيفتح عليه جرة الغاز وبسكر الباب عليه، وكل سنة وانت سالم. من ايش مات؟ انخنق بالغاز. مركز انت يا ابو الذكر؟
6: مركز، بس خايف يصير اشي.
1: زي ايش يعني؟
6: خايف واحد يكشفني.
1: انت بدي يكون لبسك لبس سباك، يعني بتلبس ابرهول وبتلبس طاقية وبتنزلها على عينيك.
6: حلو، هيك تمام.
1: يلا انطلقوا.
7: هلو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، مين عفوا؟
7: معاك المحامي، تكرني ولا لا؟
3: انا فاكرة المحامي، بس مش صوته هذا.
7: ما هو انا بس لعنده في المكتب.
3: طيب اتفضل.
7: في امكانية بكرة تجينا الساعة 10:30 على المكتب؟
3: عفوا، بس ليش يعني؟
7: والله واحنا بندور في اوراق الميراث تحت الوالد الله يرحمه، اتضح انه انت ضايلك 500,000 دولار من الممتلكات.
3: 500,000 دولار زياده؟
7: صحيح صحيح يا اختي.
3: انت بجد ولا بتتمسخر؟
7: عفوا أنا بتمسخرش مع الزباين أختي الكريمة.
3: طب بأي ساعة بتحب أجي؟
7: 10:30 إن شاء الله بتكوني في المكتب.
3: خلص 10:30 بكون جاي أنا وزوجي.
7: لا لا لا لا لا اعملي معروف.
3: ليش يا أستاذ؟
7: مطلوبي أنت لحالك لأنه القاضي بزعل.
3: خلص ماشي باجي لحالي.
7: شكرا أختي.
3: تسلم يا أخوي. شايف يا رجب؟ شايف ربنا ما أكرمه؟
4: إيش الدعوة؟ إيش فيه؟ مين أكرم؟
3: ربنا، ربنا كريم يا رجب.
4: ما أنا عارف من زمان من الفدوس وأنا عارف جب أخذناه في المدرسة زمان.
3: بتعرف يا رجب قديش ضايل لي مصاري من ورا ميراث أبوي؟
4: نص أخذناه نقلها هيتين؟
3: لا، كانوا غلطانين في الحساب، ضايل لي كمان نص مليون دولار.
4: نص مليون دولار على 500,000؟
3: 500,000 دولار.
4: يا ودي يا بنشطفين زواج بضل السنة الجاية.
3: شايف يا رجب؟ يا الله ما أكرم ربنا.
4: أنا بقلص قلت بكرة بروح بناخذ شو اسمه كرتونية تبعت الخبز بنفضيها بناخذها بالدب المصاري.
3: لا ما هو المحامي طلب مني أجي لحالي.
4: وبدك تروحي لحالك قاضني قاعد في الدار؟
3: معلش يا رجب معلش لازم أجيب المصاري.
4: وما بخلكش تطلعي حالك لازم أروح معاك أنا.
3: لا يا رجب لا بلاش يعمل مشكلة معايا.
4: طيب خلاص أنا بضلني بتشتري 200 دولار زواج. طيب
3: اللي بدك إياه يا رجب.
8: يلا يا أبو الزكر شد حيلك واطلع. هاي هبة طلعت في السيارة.
9: تمام.
8: نزل الطاقية اسحبها لعنيك بديش حد يعرف وجهك.
9: تقلقش علي مالك متصربع زي ما انت.
8: الخطة لازم تنجح.
9: ماشي ماشي ولا يهمك.
4: مين؟
10: أنا السباك.
4: ومين السباك؟
10: صورة المية ضربت من عندكم بدنا نعملها.
4: بس أنا ما طلبتش حدا أجيب مواسير مية.
10: بس افتح عشان تبع جيرانكم نسقى عندكم في الحيطة.
4: ومين حط الحيطة عنا؟ أنا مش عارف مين حط الحيطة؟
10: يا عمي بس افتح كله 5 دقايق.
4: طيب ماشي. تفضل.
10: وين الحمام؟
4: أيوة حمام جوا. أيوة
10: فوت ورجيني إياه.
4: طيب هاي مدع فوق ما اخي بتطلع عيش بتطلع.
10: عندك جرة غاز؟
4: عنده جرتين جداد لسه.
10: روح جيب لي اياها.
4: طب ليش بدك انت تبيعهن؟
10: جيب لي اياهن عشان بدي سيح البربيش.
4: طب خد البربيش روح على المطبخ سيح.
10: يا بني بسيحوش على النار بسيح على الغاز مباشرة.
4: اه شفتك انا شكلك انت يا اخي بتعرف ابو الزكر.
10: مين ابو الزكر؟
4: خلاص خلاص بلاش ببيع ترمس. خلاص
10: جيب لي الجرتين بسرعة.
4: طيب هلقيت اجيبهم.
11: زي ما قلت لك يا حضرة الضابط انا سامعهم في داني وهلقيت معاده من نفس الخطة يقتلوا رجب.
7: طب انت ليش ما اتصلت علينا من الاول عشان نعمل تحرياتنا؟
11: انا ما كنتش افكرهم انهم بدهم ينفذوا الخطة ويقتلوا عن جد، لكن انا لما راقبتهم وشفتهم مش بيعملوا على طول اتصلت عليكم.
7: طيب ماشي اعطينا العنوان بسرعة.
11: شارع الانتماء برج 8 شقة 4.
7: ماشي شكرا شكرا.
4: اشوف تعمل بشوفك بتحت الخاص حتى الخناقة انا.
10: وداعا يا رجب وداعا يا رجب.
4: مين ابو الزكر نصيبي؟
10: كلها 5 دقايق يا رجب وحتنخنق وتموت وكل المال حيكون الي وهبة حتجوزها. يلا روح هاي تسكير الباب.
4: افتح الباب افتح الباب.
12: ارفع ديك تتحركش. ارفع ديك بقول لك.
13: انت مين؟ انا سباك وقاعد بشتغل
12: معاك المباحث. شباب افتحوا الحمام بسرعة وطلعوا رجب واتصلوا بالاسعاف بالعجل بلاش يكون مخنوق وعنده مشاكل. وانت عجب عجب بسرعة يلا.
13: انا مالي مالي انا ماليش دخل انا ايش عملت
12: قدامي قدامي.

0: والله ألف سلامة عليك يا رجب.
1: أصل ميك وبارك فيك. والله شوف كيف كان بده يحط في بطني الغاز عشان لما يصير بدهم يقلوا بيضة يحطوا الطوع على طمي ويولعوا بالقداحة.
0: لا يا رجب، فشروا. هاي الشرطة أخذتهم كلهم وكل لهيتهم اعترفوا. أبو الزكري بن عمي هو اللي كان بده يخنقك، أقل حاجة حياخد 10 سنين، وأخوه أبو الديب وأخوك أبو النسر كمان كلياتهم في السجن.
1: قلت بدي أضطه بالسكين تبع التفاح، بس كان لابس سويتر، كان مع صندوق العدة.
0: الحمد لله، وإحنا هلقيت بنقدر نشوف حياتنا ونشوف طريقنا بعيد عنهم كلهم، بس لازم هلقيت نروح مشوار صغير يا رجب.
1: ما قبل المشوار بدي تشوفه في الشقة، الزواج انحرق من الغاز ولا
0: يا رجب؟ حتى لو انحرق احنا بدنا نطلع من الشقة كلها ونشتري زواج وبيت لحالنا.
1: ما بخاف ينحرق الزواج المحمرة كلها تروح والمبودرة.
0: تقلقش، اللي بدك اياه حيصير يا رجب، بس هلقيت لازم نروح مشوار مهم جدا.
1: طب وين بدنا نروح؟
0: بس انت اطلع.
2: شوف مين يا وائل، شوف مين. والله ما انا قادرة اوقف على رجلي بعد اللي صار. اخوك ابو الديب في السجن وابو الزكر في السجن، وانا والولاد ضلينا، مين بده يطعمينا هالقيت؟ ومين بده يصرف علينا؟
3: طيب خلص انت استهدي بالله، بس خليني اشوف مين. اهلا وسهلا رجب.
1: صحيح رجب، غاي هبة كمان معايا.
3: تفضلوا.
0: كيف حالك يا نهيل؟
2: الله يرضى عليك ويخليك يا بنت عمي. والله ما أنا قادرة أتطلع بوجهك بعد العملة السودة اللي عملوها.
0: بعين الله يا نهيل، بعين الله.
1: أنت كل ما أنت تخطط لهم، أنت تغلط عليه هبة.
3: خلص يا رجب، كل واحد أخذ جزاته. تفضلوا.
0: إحنا على العموم مش جايين نقعد. أنا جاي أحكي لك يا وائل ألف شكر إلك على موقفك الرجولي والإنساني معنا. لولاك أنت لكان هلقيت رجب ميت وأنا صرت أرملة.
3: هذا واجبي، أنا ما بقدرش أشوف الغلط وضلي ساكت. أنا حاولت كتير أقنعهم إنه هذا العمل غلط، بس ولا واحد فيهم رد علي، عشان هيك اضطريت أبلغ الشرطة.
0: وعشان موقفك هذا النبيل ممكن تقبل مني هذه الهدية المتواضعة؟
3: عفوا، إيش هذه في الظرف؟
1: مصالح حطت لك أكثر من 150 شيكل.
0: لا، معاك 50,000 دولار تبدأ حياتك، تبني بيتك، تتزوج وتزبط أمورك وتستقر.
3: لا، أنا ما باخد فلوس مقابل موقفي.
0: يا سيد اعتبرهم هدول هدية من بنت عمك، أنا عندي فلوس والحمد لله.
3: لا، أرجوكي معلش.
1: فاش أرجوك معلش، بدك تخدني عم بدك تخدني، والله بحلف طلاقة قيطة تكسر كل زواج في الدار. هاي بقولك أنا
3: رجب، عيب، خلص باخدهنش أنا.
1: بقولك كسر كل زواج، كسر محمر بودرة يا كسرية.
0: خلص شفت، هاي رجب زعل. خلص
3: حاضر، مقبولة منكم.
0: وانت يا نهيل، احنا كان بيننا عيش وملح، وما بتهوني علي، بتضلك انت بنت عمي. اتفضلي، هاي 10,000 دولار مشي حالك فيهم، واي اشي بخس عليك انا تحت الامر.
2: الله يرضى عليك ويسعدك وما يحرمنا منك، وإحنا اللي غلطنا بحقك وهيك بتعمل كويس معانا.
0: معلش، بتضلكوا أهلي. يلا يا رجب،
1: وين بدنا نروح؟ يلا
0: بدنا نروح على بيتنا الجديد.
1: بس قبل ما نروح على بيتنا بدنا نروح نشتري زواج.
0: طب إحنا ليش نضل نروح على محل زواج يا رجب؟
1: بدنا نروح غصب عنك، بدي تضلك تزوجي.
0: إحنا بدل ما نروح على محل زواج بنشتري محل كامل وبيضللنا.
1: مية مية، صبحيات ننزل نفطر زواج، والظهر نتغدى زواج، والعشاء بنقل زواج، كل عيطه، ذرة مسلوقة يا ذرة. يلا سلام عليكم، عليكم السلام.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتحدث اليوم في برنامج على شفا جرف هار عن الكبيرة الحقد، ويدخل في ذلك الدعاء على المسلمين، ويكون هذا بالتمني أن يلحق الأذى بأحد الناس، وهذا هو الحقد، مرض عضال من أمراض القلب. يخشى مع الحقد أن يتسرب الإيمان من هذا القلب المريض. الحقد نزغ من عمل الشيطان لا يستجيب له إلا من خفت أحلامهم وطاشت عقولهم. والحقد يغضب الرب جل جلاله ويؤدي بصاحبه إلى الخسران المبين في الدنيا والآخرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت، فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة أو يا حميراء، ظننت أن النبي خاس بك. قلت: لا والله يا رسول الله، ولكني ظننت أنك قبضت لطول سجودك. قال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: أي عائشة، الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق الجن الجزء الثالث.

0: بل الظالمون في ضلال مبين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، والتي نستكمل فيها بإذن الله تعالى موضوع خلق الجن وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك.
2: نتحدث في حلقتنا عن قدرات الجن وما تستطيع الجن أن تقوم به من أعمال، وعن العلاقة بين الإنس والجن، وتحذير الله تعالى لبني آدم من كيد الشيطان والانخداع بمكره، وغير ذلك من الأمور التي يتسع لها وقت حلقتنا هذه.
1: ذكرنا في الحلقات السابقة أن الجن أطول أعمارا من الإنس، وأن الله تعالى قد أعطى الجن قدرات خاصة، من بينها القدرة على التشكل بصور وأشكال المخلوقين من بشر وحيوان، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، منها
2: في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال أبو هريرة: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود.
1: قال أبو هريرة: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. قال أبو هريرة: فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيره؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود.
2: قال أبو هريرة: فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح.
1: قال أبو هريرة: فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قلت: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب.
2: ثم سأله صلى الله عليه وسلم: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان. رواه البخاري.
1: وقد أفاد الحديث أن الشيطان تشكل في صورة رجل آدمي وجاء يحثو من الطعام، وأن الله يحفظ المسلم من الشياطين

0: وقد كان لسليمان عليه السلام شأن مع الجن، فقد سخرهم الله تعالى في طاعته، فكانوا يصنعون له عليه السلام المحاريب وغيرها من الأشياء، مما يدل على علمهم بالصناعة وأعمال الإعمار. قال تعالى:
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

0: لقد سخر الله تعالى الجن لسليمان عليه السلام يبنون له ما يريد، ويغوصون له في البحر، يستخرجون الدر والحلي، ومن عصاه منهم قرنه وأوثقه في الأصفاد.
1: ولقد

0: الأحفاد.
1: وزعمت الجن أنهم يعلمون الغيب، وفي قصة تسخيرهم لسليمان عليه السلام ما يدل على كذب هذا الزعم، فقد ظلوا يعملون له رغم موته عليه السلام، وما دلهم على ذلك إلا دابة الأرض عندما أكلت عصاه. قال تعالى: فلما

0: يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء وغواص، وكانوا قد موهوا على الإنس وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب ويطلعون على المكنونات.
1: فأراد الله تعالى أن يري العباد كذبهم في هذه الدعوة، فمكثوا في عملهم، وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام وهو متكئ على عصاه وهي المنسأة، فصاروا إذا مروا به وهو متكئ عليها ظنوه حيا وهابوه، فغدوا على عملهم.
0: واستمر ذلك مدة من الزمن حتى سلطت دابة الأرض على عصاه، فلم تزل ترعاها حتى بادت العصا وسقطت، فسقط سليمان عليه السلام وتفرقت الشياطين.
1: وتبينت الإنس بذلك أن الجن لا يعلمون الغيب، فلو علموا الغيب لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه، ليسلموا مما هم فيه من العمل الشاق الذي كانوا يعملون له.
0: ومن القدرات التي أعطاها الله تعالى للجن سرعة الصعود إلى السماء، إذ كانوا يصعدون إليها يسترقون السمع من أخبارها ويتلقفون ما شاء الله أن يحصلوا عليه.

0: صدى.
1: يقول طائفة من المفسرين: هذه الوقائع التي حكاها القرآن الكريم عن الجن تشير إلى أنهم قبل الإسلام وفي الفترة بينه وبين الرسالة التي قبله وهي رسالة عيسى عليه السلام، كانت الجن تحاول الاتصال بالملأ الأعلى لاستراق شيء مما يدور فيه بين الملائكة عن شؤون الخلائق في الأرض مما يكلفون بتنفيذه من أمر الله تعالى وقضائه وقدره في عباده.
2: وكان الجن يوحون بما التقطوه من أخبار لأوليائهم من الكهان والعرافين ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس لعنه الله، لكن لم يعد بإمكان الجن استراق السمع من خبر السماء، فمن يفعل ذلك الآن من الجن يجد الطريق محروسا بحرس شديد يرجمونهم بالشهب التي تنقض عليهم وتقتل من توجه إليه منهم.
1: إن الإيمان بعالم الجن يشكل أحد روافد العقيدة الإسلامية التي يترتب على إنكاره الكفر بالله تعالى، فهم خلق من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون، خلقهم باستعداد مزدوج للخير والشر والهدى والضلال، فللجن طبيعة مزدوجة كالإنس تماما.
2: إلا من تمحض منهم للشر كإبليس الذي طرد من رحمة الله بمعصيته الفاجرة وانتهى إلى الشر الخالص لعناده وإصراره على الكفر والعصيان. أما عن العلاقة بين عالمي الإنس والجن فهي علاقة قوية ولها صور متعددة، فالجن يعيشون معنا فوق كوكب الأرض.
1: فمن الجن من يساكن البشر في بيوتهم، ومنهم من يأوي إلى الأماكن النجسة، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء استعاذ بالله من ذكران الجن وإناثهم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم.
1: وتحرم الاستعانة بالجن ولو كانوا مسلمين، حتى وإن كانت هذه الاستعانة في علاج مريض أو بحث عن مفقود ونحو ذلك، وذلك سدا للذريعة الموصلة للمحرم والشرك والعياذ بالله من ذلك.
2: وقد يلحق الجن الأذى والضرر بالإنس، ومن أعظم ضررهم بالآدميين تلبسهم بهم وصرعهم إياهم.
1: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال تعالى:

0: وهذا أمر مشهور، فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه، ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما، والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله.
1: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك.
0: إن الجن يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدرا، ولذا فالجني يستمتع بطاعة الإنسي وعبادته له واستعاذته به وتعظيمه إياه.
1: والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بعض شهواته بسبب خدمة الجني له، فإن الإنسي يعبد الجني كي يخدمه ذلك الجني ويقضي له بعض حوائجه وملذاته الدنيوية، ومن يفعل ذلك من الإنس والجن فسوف ينالون أشد العقاب يوم القيامة.

0: عليم.
1: يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يوم القيامة يحشر الله تعالى الثقلين جميعا من الإنس والجن، من ضل منهم ومن أضل غيره، فيقول عز وجل موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوهم إلى المعاصي:
2: لقد استكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله، فكيف أقدمتم على محارمي وتجرأتم على معاندة رسلي، وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم.
1: فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي، وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذرون، ولا ملجأ إليه تلجؤون، ولا شافع يشفع، ولا دعاء يسمع.
2: فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال والخزي والوبال، ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارا. وأما أولياؤهم من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول، فقالوا: تمتع كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به.
1: فالجني يستمتع بطاعة الإنسي وعبادته له وتعظيمه إياه واستعاذته به، والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه لبعض شهواته بسبب خدمة الجني له، فإن الإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ويحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية.
2: ويعتذر الإنسي قائلا: لقد حصل منا من الذنوب ما حصل، ولا يمكن رد ذلك، وقد وصلنا المحل الذي نجازى فيه بالأعمال، فافعل بنا الآن يا رب ما تشاء، واحكم فينا بما تريد، فقد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر، والأمر أمرك والحكم حكمك.
1: وكأن في هذا الكلام منهم نوعا من التضرع والترقب، ولكنه في غير أوانه، ولهذا حكم فيهم الله تعالى بحكمه العادل الذي لا جور فيه،

0: عليم.
1: إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه، وقد فصلنا فيها الحديث عن خلق الجن. إلى لقاء بوعد قريب مع مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام،

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن نقرأ في ترجمة يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي. كان يحيى بن معاذ يقول: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أكثر من 90 آية في القرآن الكريم تحدثت عن القلب، والقلب محل نظر الرب. وإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن ماجة: يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم، يعني على ما في قلوبهم. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول 3 توقد بهم نار جهنم عياذا بالله تعالى يوم القيامة، فقال: عالم، ومنفق، وشهيد. أما العالم فيقول: يا رب، أنا علمت العلم من أجلك، فيقال: كذبت، علمت ليقال بأنك عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. وفي ظاهره عم بيعلم ويتعلم، لكن في الباطن، في القلب، في شيطان. وأما المنفق يقول: يا رب، أنا أنفقت مالي من أجلك، يقال: كذبت، أنفقت ليقال سخي كريم، وقد قيل. والشهيد: يا رب، أنا قتلت من أجلك، يقال: كذبت، قتلت ليقال بأنك شجاع، بأنك جريء، وقد قيل. فمسألة القلب يا أخوان مسألة مهمة جدا. الآيات التي زادت على 90 كانت تتحدث عن القلوب في قسمين: يا قلوب سيئة، يا قلوب سليمة صحيحة. القلوب الصحيحة إما قلب سليم وإما قلب مطمئن. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب السيئة إما قلب مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وإما قلب قاس فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وإما قلب لاهن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وإما قلب زائغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإما قلب ميت، وإما قلب عليه الطبع والختم والرام طبع الله على قلوبهم، وإما قلب عليه قفل أم على قلوب أقفالها، نسأل الله السلامة. طيب، هذه القلوب إذا ابتليت بهذه الأمراض، الأصل أن الإنسان يخلق قلبه سليم، لكن إذا تعرض لأمراض معينة أو لإمراضات معينة فإن قلبه يمرض فيقسو أو بيصير عليه زيغ

أوران أو بتصير قلوب منكرة. ما هي أسباب مرض القلب؟ ليش بيمرض القلب؟ وما هي أعراض مرض القلب؟ وما هو علاج مرض القلب؟ أما أعراض مرض القلب، شان واحد يعرف حاله قلبه مريض أم سليم، فأول عرض أنه لا تنفعه موعظة. قد ما سمع، يعني مين عم يوعظه، قد ما سمع خطب دروس أبوه أمه، ما إلا والله ما عم بفهم شيء من كل هالكلام اللي عم يحكوا. يا أخي كل ما بقعد معهم بيحاكوني عن الله والنبي والآخرة والجنة والنار، إيش وادي ملينا من كل هالقصة. لا تنفعه موعظة، حتى إذا رأى أمامه في إله رفيق عم يعمل هو ويا نفس العمل من المعاصي أم أصيب بعقوبة من الله، بشوف بعينه يضل على ما هو عليه. لا تنفعه موعظة. والله أنا يا أخوان بستغرب مرات جنازة بتكون جاي على الجامع، بعض الذين يحملونها ما بيفوت بيصلي، ما بيشعل سيجارة، بيوقف فرة هيك بيشرب له سيجارتين لبين ما يطلعوا. يعني ليكك حامل هذا قريبك، هذا أخوك، هذا أبوك، هذا ابنك، لك يا رجل فوت صلي، ما بيفوت بيوقف برا. نسأل الله السلامة. يخشى أن يكون القلب مريضا ما عاد تأثر فيه الموعظة. فمن علامات من أعراض مرض القلب أنه لا يتأثر بموعظة. رقم 2 أنه لا يخرج منه خير ولا يدخل إليه خير، مغلق عليه قفل لأنه ما عاد بيطلع منه شيء. يعني أنت بتستقرئ فعلا سيرة حياته هالإنسان، برنامجه بنوب بنوب، لك ما في ولا عمل خير يا رجل عجيب، أو يعني واحد بالعشر تالاف، عشر دقائق بالما بعرف قديش كم دقيقة، يعني ضعيف جدا جدا جدا. رقم 3 من أعراض مرض القلب أنه لا يحزن لمعصية ولا يفرح بطاعة. بيصلي ما متضايق حتى هو، يعني هو بالصلاة متضايق كمان وما مصدق أنه إيمت بيخلص الإمام وبده يمشي فورا. لا يفرح بطاعة ولا يحزن بمعصية. لك يا رجل اليوم راحت عليك صلاة الصبح، دخيلك شو وقفت على اليوم، كل يوم أنا بتروح علي، شايف ماله حاسس بشي. لك يا رجل أنت اليوم طلعت من البيت أمك كانت عم تبكي، بكيت من أنت حكيت كم كلمة، بكيت أمك، إيه بكرة بتسكت، يلا هلأ أنا وراجع بجيب لها صحن كنافة بتسكت. معرفة هاي الحجة هيك دائما بتساوي معنا، متعودين عليها، ما بيشعر لك، يعني ما حسيت شيء، يعني بقلبك نغزك شيء، ضايقك شيء، قبض صدرك عادي. لا يفرح بطاعة ولا يحزن لمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وإذا واحد مو هيك الله يستر، معناه هذا يكون ما في إيمان كمان، مو ما في قلب، ما في إيمان. فهذه أعراض مرض القلب الثلاثة. هلأ وصحة القلب بقى بيقول، يعني هلأ يلي قلبه صحيح المؤمن إذا أذنب الذنب يشعر كأن إيش جبلا على صدره، كل ما زاد الإيمان بتضايق كتير، بيأذنب. المؤمن ليس معصوما بس تحس في عنده ضيق شديد شديد، معناته قلبه عايش. مرارا ما سألني إخوة الله يجزيكم الخير يبعثوا لي هيك أنه أنا متألم جدا، أنا أبكي لأنه في معصية فعلتها وشو بدي ساوي ومالي عرفان وحاسس حالي ما منيح وأنا أبدا مو منيح، متألم. شايف هذا الألم دليل أنه في حياة. هلأ الميت قد ما غزيته بالسكاكين ما بيحس لأنه ميت، العايش إذا النملة مشيت على إيده بشعر. فهذه أعراض مرض القلب. أسباب مرض القلب ثلاثة. ليش بيمرض طيب القلب؟ ليش هيك بيصير؟ واحد، الذنوب والمعاصي من دون توبة. يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، ماشي الحال، أذنبت فورا توب، استغفر، اندم، أقلع، أتبع السيئة الحسنة، بس لا تراكم الذنب فوق الذنب، تضع الذنوب على الذنوب وترتجي. درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الأرض بذنب واحد. سيدنا آدم ذنب واحد الله طلعه من الجنة. طيب أنت ليش هيك عم تترك ذنب ذنب ذنب بعدين الله بده يفوتنا على الجنة؟ شلون هيك بده تصير؟ فرقم 1 الذنوب والمعاصي من دون توبة. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله السلامة. رقم 2
أسباب مرض القلب، صحبة مرضى القلوب، لأن مرض القلب يعدي، وعدوى القلب إلى القلب أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. وأهل التربية الروحية يا أخوان قالوا كلمة عجيبة أنا حكيت لكم إياها، بس نحن في الواقع العملي تحدث معنا مرارا، بس حقيقة أنا لما سمعتها استغربت. قالوا: نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة. عجيبة هالكلمة، نظرة رضا وسرور، وإنه ما شاء الله نيال، وشوف ما أحلى الشغلات اللي عم بيساويها، أنا مو طالع بإيدي. نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة، سنة صيام وصلاة ومجالس علم مجالس ذكر وما بعرف أعمال صالحات بروح بتطليعة واحدة. كيف إذا واحد صاحبه لهذا العاصي لله، رفيقه الروح للروح، بيروحوا سوا وبيجوا سوا وبيأكلوا سوا وبيضحكوا سوا. هلأ نحن بالحياة العملية بتصير معنا هي، ما منستغربها. هلأ المهندس إذا بده يبني بناية قديش بده؟ بده سنتين إذا كان شغلة كتير كبيرة. إذا بده ينزلها على الأرض قديش بده؟ ثواني، بس حط يعني شيء للتفجير بطرق علمية بتنزل ثانيتين. سمعتك لتساويها سمعة بالمجتمع معروفة جيدة وخيرة قديش بدك تشتغل؟ 15-20 سنة. شلون بتروح سمعة الواحد؟ موقف بتروحه، يعني إنسان له مكان كتير عالي، بعدين يا أخي طلع عليه قصة وثبتت أنه عنده مشكلة مالية، عنده مشكلة مع النساء، خلاص انضرب اسمه ثواني راحت. واحد يكون داير باله على صحته، بمجرد مرات قاعدة مع إنسان مريض ممكن ينتقل له الفيروس أو ينتقل له الجرثوم فيعدى. وعدوى الجسد القلب إلى القلب أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. كيف يمرض القلب؟ ذنوب ومعاصي من دون توبة، وصحبة مرضى القلوب، ورقم ثلاثة كثرة الشهوات المباحات، أكل كتير، شرب كتير، نوم كتير، ضحك كتير، سيارين كتير، لبس كتير. يعني بتحس حاله برنامجه كله هدون طبعا 24 ساعة، انه وين بدنا نروح اليوم المساء؟ شفت لنا، شف لي مطعم راكز. ها امبارح طبعا مطعم ما كتير انبسطنا بالقعدة، شف لنا اليوم مطعم راكز، وهو بقلب المطعم شفته اشتريت بوط، شفت نازل بوط جديد بيمشي لحاله، اشتريته ما اشتريته كذا، كله يعني مخه هيك يعني بالجاكيت وبالسيارة. لك فلان اخذ سيارة بتفلج بتجنن، نازلة على السوق مو نازلة على السوق، يعني هاد حياته كلها شو بدنا ناكل، شو بدنا نشرب، وين بدنا نسافر، شو بدنا نلبس، شو بدنا نركب سيارات، شو بدي اخذ مزرعة. كثرة الشهوات المباحات تمرض القلب. فأسباب مرض القلب ثلاثة، أعراضه ثلاثة وأسبابه ثلاثة. الآن علاج مرض القلب، لا سمح الله إذا واحد شاف حاله أنه والله فيه يعني فيه هيك يا مرض كبير يا يعني فيه لوثة من هذا المرض، واحد ترك الأسباب. طبعا يعني بدك تبتعد عن هدول مرضى القلب، بدك تترك الذنوب والمعاصي من دون توبة، وبدك تخفف من هالشهوات المباحات. ترك واحد ترك الأسباب. اثنين كثرة النوافل، وعلى رأسها ذكر الله تعالى. عشان هيك شوف يحيى ابن معاذ يقول: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن، قراءة القرآن بالتفكر. شايف هذا مشان من النوافل تفهم عن الله عز وجل أوامره. خلاء البطن مشان تخفيف الشهوات المباحات. قيام الليل كثرة نوافل، تضرع عند السحر، مجالسة الصالحين. فواحد ترك الأسباب، واثنين كثرة النوافل وعلى رأسها ذكر الله تعالى. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله. ثلاثة مجالسة أهل القلوب السليمة، لأنه مثل مرض القلب يعدي كمان سلامة القلب تعدي. فيحيى ابن معاذ يقول: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. انت كل واشرب بس لا تسرف، البيس اواعي ماشي الحال جيدة، بس يعني ما تعيش حياتك مشان اواعيك. روح سيران، بس انت في عندك هم، في رسالة لازم تحملها، في دين لازم ينشر، انت ما دمت موجود على هذه الارض في دين لازم يحمى، في مبادئ للشريعة لازم تقام ولا تزال، في شيء لازم ننشره بين الناس بالخير. انت مسؤول
كل واحد بيناتنا مسؤول بالشيء الذي يستطيعه. فهذا الهم بحاجة إلى خطة، وبحاجة إلى برنامج، وبحاجة إلى وقت، وبحاجة إلى موارد، وبحاجة إلى دعاء والتجاء حتى يصير لك يعني خدمة لهذا الدين. أما بدي أكل وأشرب وألبس وروح وأجي، يعني هذا شيء ثانوي، أنا مالي عايش مشان هذا الشيء. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أنا سأكتفي بهذا المقدار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة وقلوبا مطمئنة تؤمن بلقائه وتقنع بعطائه وترضى بقضائه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: آخر طبعة المواجهة الكبرى وفي عناوينها. عن تطورات اليمن يعلن موقع CNN الأمريكي كيف أعادت سلسلة من الحسابات الخاطئة إشعال حرب السعودية في اليمن. وفي الميادين في ذكراه الثالثة المشهدية الفلسطينية قبل الطوفان. وصحيفة فاينانشال تايمز تتساءل ماذا ستفعل المعارضة الإسرائيلية بشكل مختلف. هذه العناوين ومقالات أخرى نناقشها مع ضيفنا لليوم الكاتب والصحفي اليمني السيد عبد الرحمن الأهنومي من صنعاء. نرحب بحضرتك، نرحب بكم. إذن البداية من موقع المسيرة نت، معركة الوعي والإعلام، حقائق الميدان أقوى من أكاذيب العدو. إن المعركة التي نخوضها اليوم بالتوازي مع المعركة العسكرية هي معركة أمن ووعي، والوعي من أهم أسلحة النصر في مواجهة حملات التضليل والتهويل والإرجاف التي أعلنت السيطرة على باب المندب أكثر من 5 مرات خلال هذا الأسبوع وحده. اختلفت الانتصارات الوهمية الزائفة للتغطية على الخسائر والهزائم في الميدان، وكلما تقدمت قواتنا المسلحة في جبهة من الجبهات وتهاوت التحشيدات السعودية وتكبدت الهزائم تلو الأخرى، سارعت إلى ترويج الأكاذيب وادعاء الانتصارات الكاذبة في محاولة للتغطية على خسائرها والتشويش على حقيقة ما يجري على أرض الواقع. يتابع المقال في موقع المسيرة أن ما يجري على أرض الواقع أكبر بكثير من كل محاولات التعتيم الإعلامي، فالانتصارات التي تتحقق في مديريات الساحل الغربي وريف تعز تقابلها هزائم عسكرية وإعلامية ونفسية للتحشيدات السعودية. إن مواكبة هذه الانتصارات إعلاميا بالصدق والحقيقة في مواجهة الكذب والتضليل كفيلان بكشف الحقائق وفضح الأقنعة. أيضا من مختاراتنا عن السلاح الذي قلب المعادلة، يكتب علي ظافر في موقع الميادين نت: شواظ اليمنية تحرق الرهانات السعودية في باب المندب، السلاح الذي قلب المعادلة. يمثل دخول طائرات شواظ المسيرة إلى الخدمة العملياتية تحولا تكتيكيا في المواجهات جنوب غرب اليمن، بعدما عرض الإعلام الحربي اليمني مشاهد توثق عمليات صد التحشيدات السعودية وآلياتها وملاحقتها في كهبوب والوازعية وما أظهرته من خسائر في صفوفها. تعد شواظ، والكلام للكاتب علي ظافر، سلاحا تكتيكيا منخفض التكلفة وعالي المناورة، لا تقتصر مهامه على استهداف الآليات والمدرعات والأفراد، بل تشمل كذلك الاستطلاع ورصد تحركات القوات وانتشارها. وعلى الصعيد النفسي، أسهمت المشاهد الموثقة في خلق حالة من الردع والضغط على التحشيدات السعودية، على غرار التأثير الذي أحدثته المسيرات الانقضاضية التي استخدمها حزب الله ضد العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان. في حرب روايات الإعلامية، أظهرت مشاهد شواظ والإعلام الحربي اليمني تناقضا مع الادعاءات السعودية بشأن فرض السيطرة على باب المندب أو التقدم نحو المخا. أيضا من مختاراتنا في موقع CNN: كيف أعادت سلسلة من الحسابات الخاطئة إشعال حرب السعودية في اليمن؟ أراد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يجعل مملكته وجهة جاذبة للاستثمارات والسياحة وأكبر الفعاليات الرياضية في العالم، لكن الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلق من اليمن تضرب الآن المدن السعودية، وكذلك تجر المملكة إلى مزيد من الاضطرابات الإقليمية التي كان يأمل في تركها وراءه. ورغم 11 عاما من محاولات احتواء الصراع بالقوة والدبلوماسية، تركت سلسلة من الحسابات الخاطئة الرياض مكشوفة أمام مزيد من المواجهة بعد إنهاء شراكتها مع الإمارات والتعثر في تنظيم الفصائل اليمنية المسلحة والاعتماد على دعم أمريكي بات وفق خبراء غير مضمون. تصاعدت المواجهة بعدما أعلن أنصار الله انتهاء الهدنة وشن هجوما على طول الساحل اليمني، وسيطروا كذلك على مناطق استراتيجية عند مضيق باب المندب، وهجموا منشآت النفط وخطوط الأنابيب السعودية، فيما ردت القوات السعودية بمئات الغارات الجوية. ومع تراجع الثقة بالضمانات الأمريكية، اتجهت الرياض إلى تعزيز تعاونها الدفاعي مع فرنسا وبريطانيا وتركيا وباكستان، إلى جانب مساعا لإعادة تنسيق العلاقة مع الإمارات. لكن الخبراء يحذرون من أن المكاسب الميدانية والدعم الخارجي لن يحتمى الصراع في ظل الانقسامات بين الفصائل وغياب نهاية سياسية واضحة. يقول السفير الأمريكي السابق مايك مايكل راتني لن يحل أي من هذين المساء أو سيناريوهين الصراع في اليمن في المدى القريب، وسيتعين على السعوديين ببساطة أن يجدوا طريقا إلى الأمام حتى لو كان طريقا غير مثالي. والكلام في صحيفة أو في CNN عفوا. نعود الترحيب بحضرتك سيد عبد الرحمن الأهنومي. اليوم إلى أي مدى من الممكن القول بأنه توثيق، نرحب بحضرتك، بأنه توثيق العمليات الميدانية بالصورة والصوت ساهم في إسقاط مفهوم الردع التقليدي إذا صح التعبير، وأيضا إبطال التفوق الجوي أو صورة التفوق الجوي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، إذا كنت تتحدثين عن معركة الصورة فهي يعني أهميتها في هذه المرحلة أن العدو السعودي اعتمد على موضوع الدعاية الإعلامية بشكل كبير جدا. هو يعتمد طبعا على الدعاية الإعلامية منذ بداية العدوان في العام 2015، لكنه في هذه المرحلة اعتمد عليها بشكل أساسي وفي اتجاهين. الاتجاه الأول الدعاية السياسية التي تشوه صورة الشعب اليمني، وأطلق عدد من الدعايات التي تشوه صورة الشعب اليمني وتشوه أيضا موقف الشعب اليمني الذي تحرك في موقف عادل وموقف حق ومشروع. ومنها دعاية البهتان التي اتهم بها الشعب اليمني بأنه استهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة رحمهم الله، وآيرها من الدعايات مثلا دعاية تهديد الملاحة الدولية، دعايات أخرى أيضا ترتبط وتتعلق بالعمليات العسكرية. مثلا كان هناك كذبة يكررها منذ بداية التصعيد بأن الطيران أو الطائرات التي تقصف الشعب اليمني تتبع مرتزقته، والجميع يعرف بأن هؤلاء المرتزقة لا يمتلكون لا طائرات ولا حتى مطارات، وإنما يقيمون في فنادق الرياض. وسقطت طبعا هذه الكذبة حتى على لسانه هو، اضطر مؤخرا أن يعلن بأنه يشارك بمئة طائرة وأن وهذه الطائرات تقلع من قواعده. في الاتجاه الثاني طبعا الدعاية الإعلامية التي ترتبط بعمليات الحرب النفسية المتعلقة بالوضع في الميدان. نحن شاهدنا خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5 مرات فعلا هم أعلنوا أنهم وصلوا

0: التي يحشدون إليها ويقتلون فيها عن المخا وعن باب المندب. وبالتالي معركة الصورة هي تسهم في إسقاط هذه البروباغندا الإعلامية التي يريد منها العدو السعودي تحقيق أهداف عسكرية وترتبط بعملية الحرب طبعا. ثانيا أيضا هي تقدم حقيقة ما يجري في الميدان. العدو السعودي طبعا يحاول أن يعني يحاول أن يستخدم الانهيار أو المعنويات أو استهداف المعنويات النفسية للمجتمع في تحقيق أهدافه، خصوصا في المناطق في تعز وفي تلك المناطق. وبالتالي معركة الصورة أسهمت بشكل كبير في توضيح مجريات الأحداث. أيضا أظهرت قدرات القوات المسلحة في أنها أدخلت أسلحة جديدة، في نفس الوقت أظهرت تفوق التكتيكي في العمليات العسكرية، كما شاهدنا وكما شاهدنا أيضا المشاهد التي وثقت استهداف تحشيدات العدو السعودي في مأرب وفي المخا قبل أن يتم تحريرها. في هذه المعركة بمعنى أنه برزت الصورة بشكل كبير جدا بأنها كانت سلاح
1: انطلاقا من ذلك
0: ساهم في تحقيق الانتصارات التي تتحقق.
1: وبالتالي سيد عبد الرحمن، اليوم إلى أي مدى هناك أثر للبروباغندا والتعتيم الإعلامي في ظل الحروب الحديثة، وما هو أثر ذلك، وحضرتك ربما أشرت إلى الموضوع، على البيئة النفسية إذا صح التعبير لكلا الطرفين، طبعا النفسية والعسكرية لكلا الطرفين؟
0: نعم طبعا أنا باعتقادي بأن خلال الأيام الماضية حاول العدو السعودي أن يستخدم السيناريو الذي استخدم في سوريا عندما أسقطت دمشق. استخدموا نفس السيناريو، كانت الجزيرة مثلا وسلسلة من القنوات وماكينة إعلامية ضخمة تضخ الأخبار بإسقاط المدن قبل أن تسقط. هذا هو ما حصل طبعا في المخا، لكن وعي الشعب اليمني يختلف تقريبا عن مثلا عن الوضع في سوريا. وعي المواطن ايضا في في في في يعني المواطن اليمني يختلف عن بقيه الشعوب باعتقادي طبعا، لانه اقل ارتباطا بالتكنولوجيا واقل تاثرا بالدعايه. هو يرتبط بمكانه ومزرعته وبمصالحه الخاصه في كل في كل في كل قريه وفي كل منطقه. وبالتالي لم تؤثر يعني لهذا السبب بشكل كبير. ايضا حالة الثبات والتماسك لدى المجتمع، في نفس الوقت ايضا المقاتل اليمني لديه قوة ايمان وعزيمة لم يتأثر بهذه الدعاية، والا فانهم ارادوا ان يكرروا نفس السيناريو. يعني ذهبت الجزيرة والعربية والحدث وحتى قنوات غربية وحتى وكالة دولية طبعا معتبرة منها وكالة رويترز زعمت بانه تم السيطرة على المخا، بينما كانت المواجهات التي حصلت في أطراف صحراء لاحج على بعد أكثر من 50 كيلومتر، يعني مسافة كبيرة جدا، ومع ذلك كانوا قد أسقطوا مدينة المخا وأعلنوا إسقاطها. وكان كما ذكرت واضح بأنهم أرادوا تكرار النموذج السوري، لكن هذا انصدم بوعي الشعب اليمني ووعي المجتمع وفي المقدمة أبناء تهامة وأبناء الساحل الغربي، وأيضا وعي المقاتلين والمجاهدين في الجبهات. وانكشفت هذه الحملة الدعائية المكثفة وتحولت إلى فضيحة كبيرة جدا لهذه القنوات عندما ظهرت المشاهد وظهر المراسلون وكثير من الشخصيات وهي في هذه المناطق. حتى في باب المندب بالأمس كانت هناك تدارير ميدانية موثقة بالصوت والصورة من باب المندب. وبالتالي نحن أمام حرب دعائية مكثفة أراد منها كما ذكرت العدو السعودي أن يحقق عمليات يعني أن يستخدمها كعمليات حرب نفسية، وفي نفس الوقت أيضا أن يشوه موقف الشعب اليمني. في نفس الوقت هو أيضا يحاول أن يرمم صورته المنكسرة والمكسورة فيما حصل. طبعا حصلت انتكاسات كبيرة له في الساحل الغربي تحديدا عندما تحررت تلك المناطق الكبيرة وفي تعز كذلك. فهو يحاول أن يصنع أي انتصارات. طبعا أعتقد أيضا بأن هناك سبب آخر، العدو السعودي كان يعتمد على المعلومة التي تأتيه من الضباط الارتباط السعوديين الموجودين في صفوف تحشيداته، لكن بعد اشتعال المعركة وتصاعدها هو سحب الضباط وبالتالي لم يعد يحصل على المعلومة الحقيقية. المرتزقة يكذبون عليه بشكل كبير جدا.
1: وإلى جانب ذلك عفوا سيد عبد الرحمن، أعتقد
0: بأن هذا سبب من الأسباب.
1: نعم سبب من الأسباب، هناك عوامل عديدة إلى جانب الحرب الإعلامية إذا صح التعبير أو الجانب الإعلام والصورة، هناك عوامل عديدة.

0: ده اليوم الكاتب علي الظافر يتحدث عن مسيرة شواظ. نحن نتحدث عن سلاح تكتيكي جديد رخيص الثمن، وبالتالي إلى أي مدى تعيد هذه الأسلحة التكتيكية رخيصة الثمن، والأساس بالحديث عن شواظ في تعيد تعريف ميزان القوة اليوم؟
1: طبعا لها يعني لها تأثير كبير وانعكاس كبير جدا، وتعيد تأثير القوة بشكل كبير جدا، خصوصا في العملية التكتيكية في الجبهات وفي المواجهة. هذه الأسلحة التي أدخلتها القوات المسلحة إلى مسرح المعركة مؤخرا، وبالتحديد طائرات شواظ المسيرة، وهي طبعا تشبه مسيرات حزب الله التي استخدمها في جنوب لبنان، تعمل بالألياف الضوئية. هذه المسيرات لها وقعها ولها تأثيرها. طبعا كما نعرف بأن القوات المسلحة اليمنية أكثر يعني أكثر قوات مسلحة يعني تبدع في استخدام السلاح. الطرف الآخر هو امتلك هذه المسيرات لكنه لم يحسن استخدامها ولن يستطيع أن يحسن استخدامها. في نفس الوقت أيضا تتميز هذه المسيرات بقدرة فائقة جدا. من الطبيعي أن من يقاتل بلا إيمان وبلا قضية لن يحسن استخدام السلاح، لكن من يقاتل بإيمان وقضية يبدع في استخدام حتى أقل ما أقل إمكانيات لديه ويجعل منها شيئا كبيرا. طائرة شواظ كما ذكرت تتميز بقوة تدميرية ضخمة جدا، طبعا لها أثر كبير جدا خصوصا في المعارك التي حصلت في الساحل وفي الجبال، جبال تعز، كان لها أثر كبير جدا لأنها ترتبط طبعا يرتبط استخدامها بالمواجهة الميدانية. تقريبا تحل محل كورنيس الروسي الذي يستخدم في استهداف المدرعات وغيرها، وبالتالي إدخال هذا السلاح للمعركة سيكون له أثره في تصفية وتحرير المناطق من التحشيدات التابعة للعدو السعودي. أيضا لا ننسى بأن صنعاء أدخلت، وربما لم أشار العميد حيسريع في سياق بعض البيانات، إلى أنها القوات المسلحة أدخلت أسلحة بصواريخ جديدة ربما لم يستحب بالشكل المطلوب أو بالواضح بأنها صواريخ، لكنه أشار إلى تقدم كبير في القدرات العسكرية. هناك قدرات عسكرية استطاعت القوات المسلحة أن تدخلها إلى مسرح هذه المعركة. السعودي هو يعرف بأنها قدرات جديدة وبأنها صواريخ جديدة أدخلت إلى مسرح المعركة. كان العدو السعودي في بداية الأمر وقبل التصعيد وفيما كان يرتب وضعه، وكان يرتب طبعا ويحضر لحشن حرب شاملة، كان قد أنشأ منظومة دفاع جوي شاملة من أطراف حدوده إلى أطرافها، يعني على المنطقة الجنوبية من الشرق إلى الغرب وأيضا حتى وصولا إلى الرياض، لكنها الآن انكشفت أمام تطور وتقدم الأسلحة الجديدة.
0: انكشفت هذه الأسلحة الجديدة عفوا سيد عبد الرحمن، هذه الأسلحة هي أسلحة تكتيكية رخيصة الثمن، شواظ وغيرها، وتمتلكها طبعا القوات المسلحة.
1: شواظ هي تكتيكية رخيصة الثمن، لكن أنا أشرت إلى موضوع أسلحة وقدرات أسلحة باليستية طبعا وصواريخ مجنحة.
0: لكن هذه الأسلحة تمتلكها القوات المسلحة اليمنية، وأشار الكاتب إلى الموضوع الكاتب علي الظافر، تمتلكها القوات المسلحة اليمنية بالإضافة إلى حركات المقاومة، وأشار إلى المقاومة في لبنان. وبالتالي إذا كان الحديث أو الحديث ليس فقط عن شواظ، إلى أي مدى هذه الأسلحة اليوم تشكل إذا صح التعبير سلاح القياسي أو الأداة القياسية بالنسبة لحركات المقاومة من أجل فرض الشروط وفرض معادلات جديدة، بالإضافة إلى يعني نحن نتحدث عن تأمين المضائق، وبالتالي كيف من الممكن أن تشكل هذه الأسلحة الجديدة إن كانت تكتيكية أو استراتيجية إعادة رسم شكل المعركة وتحديد مخرجاتها؟
1: إذا كنا نتحدث عن شواظ مثلا ففي موضوع المضايق، يعني بعد تحرير الساحل الغربي يمكن استخدام هذه الأسلحة في أي معركة، رغم أن الآن موضوع الملاحة موضوع مستقر ولا توجد أي إشكالية حول موضوع الملاحة في مضيق باب المندب أتحدث. في نفس الوقت أيضا أشار السيد القاعد في أكثر من خطاب إلى أنه الشعب اليمني يمتلك قدرة تمكنه من انتزاع حقوقه من السعودي ومن العدو السعودي. السريع أشار لنفس المضامين أيضا، ما امتلكته القوات المسلحة من قدرات بحمد الله هي قادرة على أن ترضخ العدو السعودي وترغم العدو السعودي أن يدفع أن يعني أن يلتزم بحقوق الشعب اليمني وتمكن الشعب اليمني من انتزاع حقوقه. وما يحصل مطار يعني في مطار الرياض من منذ الأمس أو منذ قبل أمس هو يرسم هذه الصورة بكل حقيقة. القوات المسلحة عندما أعلن السيد القائد في 13 يوليو تقريبا موضوع معادلة الحصار بالحصار لم يكن يقول كلاما فحسب، بل كان يرسم معادلة. هذه المعادلة اليوم رأيناها بوضوح بفضل الله وتحققت بالقدرات العسكرية التي امتلكتها القوات المسلحة. رأينا مطار الرياض مغلق، رأينا الملاحة الجوية قبل قليل على العميد يحيى السريع وكرر أيضا تحذيراته للعاملين في الملاحة الجوية بأن يخلوا المطارات والأماكن التي يعملون فيها في المملكة العربية السعودية. هذه المعادلة الآن تنفذ بوضوح. القوات المسلحة أعلنت معادلة الحصار بالحصار، هي تنفذ الآن بشكل واضح واستطاعت أن تنفذها بشكل واضح وأن تطبق هذه المعادلة وتنزلها موضوع التطبيق الفعلي. لا يتصور، وهذا ما أشار إليه السيد القائد في خطابه الأخير، لا يتصور العدو السعودي بأن المسألة مسألة ستكون نزهة. هذه المرحلة وهذه المعركة مختلفة كليا عن ما شهدناه في المراحل السابقة. لم تعد الأمور كما كانت في بداية العدوان على اليمن عندما كان السعودي يقصف اليمن بالغارات الجوية المكثفة ثم يعود ولا يكون هناك رد. اليوم كل غارة تواجه، بل هناك بمجرد ما تقلع الطائرات من القواعد الجوية السعودية تنطلق صواريخ من صنعاء ومن اليمن باتجاه الأهداف السعودية في الوقت نفسه. يعني هذه المعادلة لم يكن يتصورها أو لم يكن العدو السعودي يحسب حسابها، عليه اليوم أن يحسب حسابها وأن يدرك بأنه أخطأ في الحسابات بشكل كبير. أولا حينما لم ينهي احتلاله وعدوانه وحصاره، ثانيا أيضا عندما ذهب للتورط في التصعيد بدلا من أن يرفع الحصار الذي كان يفترض.
0: نعم. طيب سيد عبد الرحمن، اليوم هذه المعركة ما بين اليمن والسعودية لا تعيد، أو المعركة في اليمن أو حرب السعودية على اليمن لا تعيد رسم الخارطة السياسية في اليمن فقط مع الارتدادات التي من الممكن أن تكون عليها على شكل هذه الخارطة، إنما إعادة رسم الخارطة في المنطقة ككل. رؤية 2030 كانت أحد الأسس التي قامت عليها سياسة المملكة العربية السعودية الجديدة كوجهة استثمارية عالمية. اليوم هل مقومات هذا المشروع لازالت قائمة في بيئة أمنية مكشوفة إذا صح التعبير؟
1: دون وقف الحرب والحصار ورفع الحصار عن اليمن وإنهاء الاحتلال في اليمن لن تقوم أي قائمة للاستثمارات السعودية. هذه المسألة واضحة جدا، وأعتقد بأنكم سمعتم خطابات السيد القائد الأخيرة وأشار إلى هذه النقاط. لن تقوم أي قائمة للاستثمارات السعودية، لا 2030 ولا غيرها، عليها أن ينهي الحصار على اليمن وأن ينهي العدوان وأن يرفع الحصار وأن ينهي الاحتلال طبعا ويسحب جيوشه العسكرية ومرتزقته من اليمن. لا يتصور العدو السعودي بأنه سيقيم الاستثمارات والمشاريع وغيرها فيما يجوع شعب بفعل حصاره إلى جواره، يعني منذ سنوات وهو يحاصر، الناس ماتوا جوعا، المعاناة بلغت ذروتها في اليمن، يعني ما يقارب 12 عاما والناس على هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يتحملها. ثم أيضا السعودي يعتبر بأن حصول الشعب اليمني على حقوقه المشروعة مشكلة بالنسبة له، يعني فتح المطار مثل كل مطارات العالم يعتبرها مشكلة، فتح الموانئ مثل كل موانئ الدنيا يعتبرها مشكلة. لا يريد فقط أن يمارس الوصاية السياسية، بل يريد أن يمارس الوصاية حتى فيما يخص إدخال الغذاء والدواء والوقود وغيرها، وهذه مسألة غير مقبولة، لا يعني لن يقبلها أحد، لا يمني ولا غير يمني. لا يتصور السعودي بأنه يريد أن يمارس هذه الممارسة وأن يفرض هذه الوصاية وأن يحارب وأن يقتل الشعب اليمني وأن يحاصره ثم يذهب للاستثمارات. لن تكون هناك، والمعادلة واضحة، يعني بشكل واضح هو غبي لم يفهمها من البداية، وإلا فإن المعادلة واضحة. عندما أعلنت القوات المسلحة الحصار بالحصار معناها أن مطار الرياض مقابل مطار صنعاء، معناها أن موانئ ينبع وجدة وغيرها مقابل موانئ الحديدة، معناها أن لا أمن ولا استثمارات ولا اقتصاد ما دام الشعب اليمني محاصر. وهذا هو ما يحصل اليوم. الملاحة الجوية متوقفة، تصدير النفط وشحن النفط متوقف، خط غرب شرق أيضا أو شرق غرب متوقف في نفس الوقت. استهدفت بالأمس تقريبا كما أعلنت وكالة دولية بأنه حصل استهداف لحق الغوار في النفطي، استهدف حق الخريص، كثير من الحقول النفطية تستهدف. القوات المسلحة عدت أسلحة تمكنها من استهداف كل خزان نفط في السعودية. طيب
0: لكن
1: يعني هذه مسألة يجب أن يفهمها العدو السعودي اليوم.
0: طيب التقارير تتحدث عن ما هو أبعد من ذلك سيد عبد الرحمن. بعض التقارير كانت طبعا ما بقى ما قبل هذه المواجهة كانت تتحدث عن محاولة الرياض لأن تتحول لمركز لوجستي عالمي، بمعنى أن تكون هي الرابط ما بين القارات الثلاث، طبعا اقتصاديا وعلى صعيد الاستثمارات المالية. اليوم وبفعل التطورات ودخول اليمن كلاعب أساسي ليس في اليمن أو في المنطقة فقط، إنما في البحر الأحمر مع ما يمثل ومضيق باب المندب مع ما يمثل بالنسبة للاقتصاد العالمي، أي تحول استراتيجي من الممكن أن نتحدث عنه بالنسبة للأطراف التي تسعى لأن تكون رابط لوجستي عالمي إذا صح التعبير؟
1: طبعا أولا أريد أن أعيد فيما يخص أنه مشكلتنا مع السعودي أنه يريد أن يفرض هذا كله علينا، مشكلتنا مع السعودي أنه يعتدي علينا، مشكلتنا مع السعودي بأن أنه يريد أن يفرض الحصار علينا، مشكلتنا مع السعودي أنه يريد أن يجوع شعبنا وأن يستمر في احتلال بلادنا وأرضنا. هذه مشكلتنا مع العدو السعودي. إذا توقف عن هذا كله وسحب جيوشه وأنهى احتلاله ورفع حصاره والتزم بما عليه وتعامل بحسن جوار فالمسألة منتهية طبعا. وبالتالي يعني أقصد أنه في هذه الحالة هو الخطر هو مستمر عليه في هذه الحالة، لكن إذا فعل والتزم وتعامل بحسن جوار وعلاقات ندية وفيها احترام أيضا تنتهي المسألة. مسألة اليمن هو بالفعل اليوم اليمن يحتل أولا ضمن محور المقاومة وثانيا في المنطقة بأكملها، أصبح قوة لا يستهان بها وأصبح يفرض معادلات إقليمية. هذه انعكست حتى على مسألة الصراع مع العدو الإسرائيلي. اليوم يحسب حساب اليمن من قبل العدو الإسرائيلي، وفي مسألة الصراع في فلسطين أيضا أولا لمن امتلكته القوات المسلحة من قدرات، ثانيا للموقف المتقدم للشعب اليمني الذي يتبنى مؤازرة الشعب الفلسطيني وكل شعوب محور المقاومة طبعا. وهو أكد في أكثر من مرة أكد السيد القائد بأنه سيقف إلى جانب حزب الله وسيقاتل طبعا إلى جانب حزب الله وإلى جانب الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية وغيرها من شعوب الأمة.
0: سنتطرق إلى النقطة التي حدثت في حدث عنها.
1: أصبحت
0: التأثير على كامل المنطقة والقضايا الأساسية في هذه المنطقة ما بعد الذهاب إلى صحيفة الجارديان التي عنونت أنه في غضون 3 سنوات لم تغير حرب إسرائيل على غزة الشرق الأوسط فحسب، بل هي غيرت العالم. إذن دوامة من العنف اجتاحت مناطق تمتد من لبنان إلى اليمن فيما دمر الغرب أي سلطة سياسية كان يتمتع بها في السابق. غزة سرعت هذا المسار بلا شك وجعلت ما هو غير أخلاقي أمرا طبيعيا، والحروب التي خرجت عن السيطرة جذبت مزيدا من البلدان والجهات الفاعلة إلى مدارها لا يمكن وقفها بسهولة. المحكمة الجنائية الدولية تعرضت للهجوم عندما سعت إلى توجيه اتهامات إلى نتنياهو بارتكاب جرائم حرب، فإذا بقيت جرائم الحرب من دون عقاب فإنها لا تفعل سوى التصاعد. في لبنان قرية تجلى من سكانها وتدمر وتجعل أرضها غير صالحة للسكن، وفي غزة مليونا فلسطيني محشورون في الخيام محرومون من الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء. هذا هو عالمنا الآن، علينا أن نعترف بذلك إذا أردنا أن يتغير أي شيء. يقول أحد المناظرين سيد عبد الرحمن بأن العالم تحول من قوة الشرعية إلى شرعية القوة، هل فعلا نحن أمام هذا التحول اليوم؟ وإزاء ذلك ما يصلح على تسميته دول الجنوب، كيف من الممكن أن تتعامل مع القوانين والمواثيق والمعاهدات التي وضعها الغرب اليوم والذي ساهم أقل يعني أقل شيء بالسقوط عن هذه الجريمة والإبادة التي ترتكب بحق لبنان وبحق فلسطين؟
1: طبعا هذا الأمر هو منذ الحرب العالمية الثانية. طبعا العالم يعتمد على شرعية القوة، وإنما استطاعت الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية أن توجد صورة شكلية لموضوع الشرعية الدولية والحصول على الشرعية طبعا، وأوجدت لها قوانين ومعاهدات وغيرها، فصلتها على مقاساتها، وامتلكت هي مفاتيح منح هذه الشرعية أو حرمان هذه الشرعية من أحد. لكن مؤخرا انكشف هذا الموضوع، وهذا الانكشاف أدى إلى أنه أصبحت المسألة واضحة: من يمتلك القوة هو الشرعي، من يمتلك السيطرة هو الشرعي. وهذه يعني هذه القاعدة هي ما يتم التعامل بها منذ كما ذكرت منذ الحرب العالمية الثانية. أمريكا شرعنت احتلالها لدول وإسقاط أنظمة، وشرعنتها بعناوين استخدمت فيها اللغة الدبلوماسية، واستخدمت فيها أيضا العناوين المنظماتية التي استطاعت أن تروجها خلال العقود الماضية، وتعامل الناس على اعتبار أن هذا الاحتلال شرعي، وأن هذه الحكومة التي أوجدتها وجاءت على ظهور الدبابات الأمريكية إلى بعض البلدان هي حكومات شرعية، وتم التعامل بها على هذا الأساس لأن وراءها الولايات المتحدة الأمريكية وقوة الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، وحروب وجرائم الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يجب أن نحن أولا الشعوب المقهورة والمضطهدة في المنطقة وبالتحديد شعوب محور المقاومة، امتلاك هذه الأسلحة، امتلاك القوة.
2: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الرحمة بين المسلمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث وأمثالها التي تنفي الإيمان عن بعض الناس، التي تقول لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، قال العلماء: لا يؤمن الإيمان الكامل، ولكن الأحاديث الأخرى تؤكد أن الإيمان لا يكون إيمانا حتى تكون الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرة في الإنسان الذي يدعي الإيمان. فالحديث الأول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله، وولده ونفسه التي بين جنبيه. هنا لا يتصف بالإيمان أصلا من يقدم بين يدي الله ورسوله، أي من أحب نفسه أو ولده أو ماله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون مؤمنا بالكلية، لأن الذي يفضل نفسه على رسول الله ويفضل ولده على رسول الله ويفضل ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه لم يبلغ رتبة الإيمان، لأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو شطر الإيمان أو هو الإيمان، لأن معنى الحب هو معنى الاتباع، ومن لم يتبع محمدا ليس بمسلم ولا بمؤمن أصلا ومهما ادعى الإيمان. لذلك يجب أن يكون حبه أي اتباعه، لأن الاتباع دليل المحبة والطاعة دليل المحبة، إن المحب لمن أحب مطيعه. أما الذي يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف الهدي الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، فإن دعواه لا يقوم عليها دليل. فعندما يبين عليه الصلاة والسلام أن حبه أولى من حب المال، يكون معنى ذلك أنه عندما يتعارض مال الإنسان وتتعارض مصلحة الإنسان المالية مع اتباع الهدي النبوي، فنقدم اتباع رغبة المال وحب المال على الأمر النبوي، لا نكون قد آمنا بالشطر الثاني من الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإطاعته صلى الله عليه وسلم هي إطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الرسول لا يأتي بشيء من عنده، إنما بعث ليبلغ رسالة ربه جل وعلا. واتباع الرسول وطاعته تعتبر شرطا في حب الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن لم يتبع رسول الله لا يحبه الله، ومن أبغضه الله ولم يحبه لا يدخل في رحمته ولا يستحق جنته. لذلك يجب أن نفهم معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده ونفسه التي بين جنبيه. يقال بأن عمر بن الخطاب عندما سمع الحديث، وكأن الحديث يقال لعمر أو يخاطب به عمر، قال: إلا نفسي يا رسول الله، إن أحبك أكثر من مالي وولدي، ولكن لا أحبك أكثر من نفسي. قال: لم تبلغ يا عمر درجة الإيمان. ثم نظر عمر قال: والله إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، أي الآن ثبت الإيمان واتضح الإيمان. وصورة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمرك بأمر مخالف لهواك تنفذه وتقوم به، ولو كان لا يوافق مزاجك ولا رغبتك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرشدنا إلا إلى الخير، وهو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وأرحم بنا من أنفسنا. واقرأوا قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يمكن أن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وفيه خير لنا في الدنيا والآخرة، مهما ظننا أن هذا الأمر مخالفا لمصلحتنا، مخالفا لمكاسبنا. لأنه عندما يدفعك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الله يكون قد أخذ بيدك إلى الجنة، لأن الجنة هي دار المتقين ومأوى الصالحين المؤمنين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتجهز للقتال فيتجهزون، ويأمرهم بالإنفاق فيتصدقون، ويأمرهم بالعفو والصفح عن المسيء فيصفحون. وإن كثيرا منا ليحب المال حبا جما، ولكن المسلم يحب الله ورسوله أكثر من المال. لذلك قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإن كنت تحب الشيء فمنه أنفق، لأن ما تحبه وتنفق منه تكون بذلك قد تنازلت عن حب نفسك للشيء حتى يكون لله عز وجل. لذلك أمر الله تعالى أن يتصدق المسلم مما يحب، لأن النفس تكون أشد تعلقا بالمحبوب من المكروه، فالشيء الذي تكرهه ليس في إنفاقه. فكثيرا ما يلقي الإنسان ببعض ثيابه من غير أن تكون له رغبة فيها، أو يتصدق بطعام لا تحبه نفسه ولا ترغب فيه. إنما عندما تطعم الفقير من طيب الطعام الذي تحبه، أو تكسوه من الثوب الذي تحب أن يكون على جسدك، فذلك هو الإيمان. لن تنالوا البر، والبر هو الطاعة وحسن الخلق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى أي الحب والكره. إذا أحببت شيئا أو كرهت شيئا يجب أن يكون حبك من حب الله وكرهك من كره الله. فما يحبه الله يجب أن تحبه ولو كانت نفسك تكرهه. فالله تعالى يحب لنا أن نبر الوالد والوالدة، وكثيرا ما يكره الولد أباه وأمه ويخاصمهم ويعاندهم، لأن أباه لا يريد أن يحقق رغبته، لأن الأب يرى خيرا من الولد في كثير من الأحيان فيخاصم الولد والده. فلو خاصمت والدك أو والدتك بالهوى فعليك أن تبرهما وتخالف هواك، لأن الله تعالى أوصى بالوالدين إحسانا. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا المقصود كمال الإيمان. كمال الإيمان لا يكتمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا من الإحسان، بل إنه عنوان الإيمان الذي يرقى إليه المسلم. لأن الذي يساوي أخاه بنفسه ويحب له ما يحب لنفسه يكون قد دلل على إيمانه الصادق، لأن أخاك المسلم يجب أن يلقى منك من مشاطرة في الخير ومواساة في الحزن وفي العسر كما تحب أن يواسيك الآخرون وأن يشاركوك في الأفراح والأتراح. فإذا أحببت لأخيك أن يكون له خير ومال كما لك خير ومال فأنت مؤمن. وأما إن أحببت أن يكون أخوك أكثر منك مالا وأعز منك فأنت المحسن، وقد بلغت رتبة الإحسان وهي أرفع من رتبة الإيمان، لأن الإحسان أن تحب لأخيك أكثر مما تحب لنفسك وأن تعبد الله كأنك تراه. لذلك يجب دائما أن نتوجه في حياتنا بالحب لله تعالى أولا، ثم بالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للحب بين بعضنا البعض. لذلك كان في المحبة لثلاث، المحبة لثلاث: لله ولرسوله وللمؤمنين. فإن أحببت الكافر فالله تعالى لا يحبه، فلا يجوز أن تحبه لأنه كفر بالله تعالى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أحباب، لا تتخذونهم أحبابا لا لشيء إلا لأن الله لا يحبهم. إذن حبنا يتعلق بثلاثة: بخالقنا سبحانه وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة علينا جميعا، وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل حبه اتباعه، والله تعالى قد أوصانا بحبه، وكان حبه وتفضيله على المال والولد والنفس دليل الإيمان والصدق، وحب المؤمنين حتى نبلغ درجة الإيمان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال في آية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فسمى الأحباء الأحبة الثلاثة أو الأحباب الثلاثة في آية واحدة، لأن الولاية هي المحبة والمناصرة. إنما وليكم أي حبيبكم وناصركم ومؤيدكم الله ورسوله والذين آمنوا. فأحبوا بحب الله وأبغضوا ببغض الله تعالى، فما أحب الله فأحبوه وما أبغض الله فأبغضوه، وهذه هي سمات الإيمان وعلائم التقوى. ولا تحبوا ما يكرهه الله، لأنها من علامات المعاصي والبعد عن الله. أسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات والهدى والرحمة، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وجعل الله تعالى الهداية عامة في أمتنا والمحبة قائمة فيما بيننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان: الرحمة بين المسلمين.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

0: إحنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله. وشرط المحبة أن تكون لله وفي الله، لا تكدرها المصالح الشخصية ولا تنغصها المطامع الدنيوية. فالمحبة في الله هي المحبة الدائمة الباقية إلى يوم الدين، فإن كل محبة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كانت من أجل الله وفي طاعته. قصة حديث اليوم توضح فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد وسبب لدخول الجنة. بطل قصتنا اليوم هو رجل صالح جاءه صاحبه أثناء عمله في الحقل، فجلس بجواره للراحة بعض الوقت وتبادل الحديث.
2: اجلس للراحة قليلا يا أخي، فالحر شديد والعمل مرهق.
3: إنني بالفعل أحتاج لبعض الراحة، وأحتاج للحديث معك في أمر يا صاحبي.
2: خيرا إن شاء الله.
3: نعم هو خير، وكل الخير إن شاء الله، لا تنشغل. هل تتذكر صاحبنا الذي يسكن القرية الغربية التي فوق التل؟
2: نعم بالطبع أتذكره جيدا. هل حدث له مكروه؟
3: معاذ الله، أنا أريد أن أذهب لزيارته والاطمئنان على أحواله، ولقد نويت أن أتوجه إليه غدا في الصباح الباكر.
2: نعم يا أخي، ولكنه يسكن على طرف الصحراء الغربي، وأنت لا تملك حتى دابة تعينك على الطريق.
3: المعين هو الله يا أخي.
2: ونعم بالله. هل استعددت جيدا لرحلتك هذه يا أخي؟ فالطريق طويل ووعر.
3: لقد عزمت وتوكلت على الله يا أخي، فلا تقلق.
2: اعذرني يا أخي، ولكن هل هناك ضرورة لزيارتك هذه التي قد تعرضك للمخاطر لا قدر الله؟
3: ليس بعد زيارة أخ لي أحبه في الله ضرورة.
2: هل لك عنده حاجة؟ هل هو مدين لك ببعض المال؟
3: أما المال فلا والله، وأما الحاجة فنعم.
2: وما هي حاجتك؟ أخبرني، قد أساعدك ولا تضطر لهذه الرحلة.
3: أحتاج لأن أبذل في سبيل رؤيته وأن أطمئن عليه دون مسألة أو حاجة، ولكن لوجه الله تعالى الذي أحببته فيه.
2: عجبت لك يا أخي، ولا أملك إلا الدعاء لك بأن تصل سالما وتعود غانما.
3: غنيمتي أني سألقى الله عند أخي الذي سأزوره محبة في الله عز وجل، هكذا وعدنا الله تعالى. أستودعك الله.
2: تصحبك السلامة.
1: إن فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد، وفيها فوائد جمة، فهي تؤلف القلوب وتزيد الإيمان وتفرح النفس، وفيها التناصح والتعاون على الخير، عودة إلى صاحبنا الصالح ورحلته الشاقة إلى صاحبه، فقد عانى الرجل الكثير خلال رحلته التي ما أخرجه إليها إلا حبه لصاحبه الخالص لوجه الله. وأثناء سيره منهكا استوقفه ملك في صورة رجل ودار بينهما حديث.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ماذا أتى بك إلى هذا الطريق الوعر في هذه الساعة المتأخرة؟
3: إني خرجت لزيارة أخ لي في القرية التي فوق التل.
4: إنها رحلة شاقة وأنت تسير على قدميك، لابد أن لك حاجة عاجلة إلى ذلك، ربما مال أو أنه يدين لك بنعمة.
3: لا هذا ولا ذاك، والله ما أخرجني إلا أنني أحببته في الله.
4: بارك الله فيك أيها الرجل الصالح، إنما أنا رسول من الله إليك لأبلغك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت فيه.
1: فلما أتى الملك قال له: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله والفوز بجنته، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر. والمحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها نظر العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. القراء أنواع، وتدل دراسات عديدة على أن نحو من 70% من الناس يقرؤون من أجل التسلية، ولذلك نجد أن الروايات والمسرحيات والمذكرات الشخصية هذه تستحوذ على نسبة عالية جدا من القراء. إذن هناك من يقرأ ليتخلص من الفراغ، من ضغط الوقت، وحتى القراءة من أجل التسلية هي قراءة مفيدة، لأنه لا بد وأن يأتي معها شيء من المعرفة، وأيضا تخلص الإنسان من مواجهة ذاته والتمحور حول شخصيته. هناك نوع أرقى من هذه الفئة التي تقرأ من أجل التسلية، وهم الذين يقرؤون من أجل الاطلاع، من أجل المعرفة، من أجل جمع المعلومات، وهؤلاء طبعا فئة أقل من الفئة الأولى، ربما يكونون في حدود 10 أو 15 أو 20%. هناك فئة ثالثة هي أرقى من الفئة الأولى والثانية، وهؤلاء يقرؤون من أجل تحسين المحاكمة العقلية لديهم، يقرؤون من أجل تحسين المستوى الفكري لديهم، ولذلك فإنهم يختارون الكتب المتقنة والصعبة والتي تعب مؤلفوها في تأليفها. وهناك فريق رابع هو أرقى من هؤلاء الثلاثة، هذا الفريق هو الذي يقرأ على نية إثراء المعرفة وعلى نية الإضافة إلى المعرفة، وهؤلاء هم أفضل القراء. أفضل القراء هم الذين يقرؤون من أجل إعادة إنتاج المعرفة ومن أجل إثراء المعرفة. وأنا أحض كل واحد من أبنائنا وبناتنا على أن يقرأ بهذه النية، على أن يقرأ ويتعب على نفسه ليكون كاتبا في يوم من الأيام، وليدرب نفسه على كتابة المقولات القصيرة ثم المقالات ثم الكتب. فالساحة بحاجة دائما ومتعطشة إلى الأفكار النيرة وإلى الحلول والرؤى الناضجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: في ظلال السيرة. هل أطلق التميمي أول سهم في الإسلام؟ كان سعد بن أبي وقاص يقول: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. فهل أطلقه قبل اليوم؟ أم لم يعلم بما حدث في سرية نخلة بعد انفصاله عنها؟ أفراد السرية المتحضرون يتداولون الآن الأدلة حول مشروعية الهجوم على قافلة الوثنيين الذين طردوهم من ديارهم وأعلنوا الحرب على من آواهم وعذبوا إخوتهم وأخواتهم لأكثر من 10 أعوام ومنعوهم من دخول مكة إلا إن كفروا. ها هم يتناقشون رغم أن عمار بن ياسر معهم، وهو الذي طعن أبو جهل أمه ونحر أباه. ومما زاد في تعقيد الأمر أن اليوم هو 30 من جماد الآخرة، وربما يكون الشهر غير مكتمل، فيكونون في أول يوم من شهر رجب، وهو شهر يحرم فيه القتال. والأهم أن نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقتال، وبعد نقاش اعترضوا القافلة التي ليس فيها سوى 4 رجال. صعق الوثنيون، لكن عندما رأوا رأس الصحابي عكاشة بن محصن محلوقا ظنوا أنهم معتمرون فارتاحوا. لكن الحماس كان يشتعل بين جنبي الصحابي واقد بن عبد الله التميمي، فمد يده نحو كنانته فانتزع سهما ثم أطلقه كالرصاصة في جسد الوثني عمرو بن الحضرمي فخر صريعا. نظر الوثني نوفل بن المغيرة إلى جثة صاحبه تتلبط على الأرض فلاذ بالفرار، أما أخوه عثمان فاستسلم واستسلم معه الحكم بن كيسان. أكملت السرية مسح المنطقة ثم عادت بالقافلة والأسيرين إلى المدينة. ولما وصلت فرح يهود بقرب نشوب حرب بين محمد وحليفتهم قريش، فقالوا يتفاءلون: الحضرمي حضرت الحرب، وواقد وقدت الحرب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل على الأسيرين وكأنه في مكة. أقبل على عثمان بن المغيرة فدعاه إلى التوحيد فأبى، فأبقاه في الأسر يطعمونه الطعام المحبب إليهم. ثم التفت إلى الحكم بن كيسان فكلمه ودعاه، فاكتشف الحكم نبيا لم يتغير سلوكه الراقي رغم أنه أصبح زعيما. رأى نبيا يحرص على هداية الأسرى والضعفاء كحرصه على هداية الزعماء. أدرك أنه أمام نبي يحب للناس ما يحب لنفسه، فأسلم وبقي في المدينة. ثم جرى الحديث عن مشروعية الهجوم على القافلة، فما موقفه صلى الله عليه وسلم مما حدث؟
1: في ظلال السيرة.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في حلقات ماضيات عن معاني بعض الأذكار في ديننا الإسلامي ولله الحمد. ومن الأذكار التي وردت في شرعنا الشريف أن يقول المسلم أستغفر الله، وهو ما يسمى بالاستغفار. الاستغفار أن يقول القائل أستغفر الله. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحان الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يعني يقول أستغفر الله خالصا من قلبه، يجد الله غفورا رحيما. أستغفر أيها الإخوة، هذه الكلمة أستا، كلما رأيتم فعلا أوله أستا، يعني الهمزة والسين والتاء معناها طلب الشيء. مثلا استقدم طلب القدوم، استخرج طلب الخروج، هنا استغفر طلب المغفرة. والمغفرة هي أن يستر الله عز وجل هذا الإنسان وأن يسامحه على فعله، أن يسامحه على هذا الذنب وأن يستره عليه، فلا يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة أو لا يفضحه في الدنيا. هذا معنى أستغفر الله، يعني أسأل الله أن يغفر ذنبي، أسأل الله أن لا يفضحني بين خلقه، أسأل الله أن يعفو عني ولا يعاقبني. هذا معنى أستغفر، معناها جميل جدا، ومعناها لا يستغني واحد منا عنه. وفي بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. وما أسهلها من كلمة، كل منا أن يقول الواحد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تصوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك هو يستغفر الله، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله، رسول الله يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا في صحيح البخاري. والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نبينا عليه الصلاة والسلام غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله، يعني يطلب من الله أن يغفر له في اليوم أكثر من 70 مرة. فما حالنا نحن؟ الله يتوب علينا ويغفر لنا ونحن لم يغفر الله عز، ما عندنا دليل على أن الله غفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. أليس أحرى بنا أن نفعلها إذا كان نبينا يفعلها أكثر من 70 مرة؟ وقد جاء التصريح في صحيح مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة، كما أخرج مسلم رحمه الله عن الأغر المزني وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي. يغان يعني من الغين، العرب تقول غين وتقبل نون وتقول غيم، يعني بمعنى يغطى على قلبي، بمعنى الغفلة، يعني بمعنى إنه يصيبني شيء من الغفلة. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. في صحيح مسلم هنا جاء التصريح بالعدد، في البخاري قال أكثر من 70 مرة، لكنه في مسلم قال وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ما أسهل هذا الأمر علي وعليكم أيها الإخوة، كل منا وهو ذاهب إلى عمله وهو راجع من جامعته أو مدرسته أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما هي إلا دقيقة أو دقيقتان وينتهي هذا العدد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نستغفره وأن يغفر لنا ويرحمنا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة كما يدل على

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن كنز. هو موقف كان سيدنا محمد بيجبر فيه بخاطر البسطاء والغلابة. سيدنا أنس بن مالك خادم النبي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى جدته مليكة لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس خادم النبي فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت بجانبه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. إيه القصة؟ القصة أن سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام إنسان بسيط، هو شاب صغير، جدته مليكة إنسانة فقيرة نفسها تشوف النبي وتقعد مع النبي وتاكل مع النبي وتصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، ست عجوزة مش قادرة تمشي لغاية المسجد، فعزمت النبي عليه الصلاة والسلام على الغداء أو العشاء. فإذا بسيدنا محمد ما يكسرش بخاطرها، ما يقولش مشغول، مع أنه مشغول بحاله مع الله، بجبريل أمين الوحي، ببلاغ الأمة، بالجهاد في سبيل الله، لكنه ما ينساش أبدا جبر خاطر البسطاء والغلابة والناس الطيبين العواجيز. فيروح النبي لبيتها ويأكل عندها، وبعدين في لفتة رائعة طيبة من سيدنا محمد يقول من غير ما يطلب منه أنا عايز أصلي ركعتين. هو عارف عليه الصلاة والسلام إنها نفسها تصلي ورا النبي لأنها مش قادرة تروح لغاية المسجد. هو عارف عليه الصلاة والسلام إنها كست عجوزة ممكن تكون نفسها النبي يبارك بيتها وتسجد في حتة النبي كان حاطط رأسه الشريفة فيها، فإذا بي من غير ما يطلب منه عشان يجبر بخاطر الست الطيبة العجوزة يقول يلا عشان نصلي ركعتين، ويصلي ويصلي على حصير. سيدنا أنس بيقول فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، بقى اسود من كتر ما استعملناه. النبي لم يشمئز من مقتنيات البسطاء القديمة أو اللي مش نظيفة، إنما صلى على الحصير ده عشان يقول لهم بيتكم هو بيتي وحياتكم هي حياتي. ويمشي النبي وتفرح السيدة مليكة بصلاة النبي في بيتها وبأكل النبي صلى الله عليه وسلم من إيديها. يا سلام يا سيدنا محمد، رغم انشغالك لكنك بتجبر بخاطر البسطاء والناس الطيبين الكبار في السن. ما عبد الله بمثل عبادة جبر الخواطر. بوصي نفسي وبوصي كل واحد أجبر بخاطر الفقراء والبسطاء. لو في حد عجوز عندكم في عيلة، جد أو جدة، ممكن يحس إنه بقى تقيل والناس عمالة تخدمه وإنه مش مرغوب فيه، لأ، اعمل بعض الأفعال اللي تحسس الشخص الكبير في السن إن هو إنسان مرغوب فيه وإن أنت فرحان وإنت قاعد معاه. خليك جبار الخواطر زي سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، تفوز بكنز النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن نقرأ في ترجمة يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي. كان يحيى بن معاذ يقول: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أكثر من 90 آية في القرآن الكريم تحدثت عن القلب، والقلب محل نظر الرب. وإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن ماجة: يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم، يعني على ما في قلوبهم. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول 3 توقد بهم نار جهنم عياذا بالله تعالى يوم القيامة، فقال: عالم، ومنفق، وشهيد. أما العالم فيقول: يا رب، أنا علمت العلم من أجلك، فيقال: كذبت، علمت ليقال بأنك عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. وفي ظاهره عم بيعلم ويتعلم، لكن في الباطن، في القلب، في شتان. وأما المنفق يقول: يا رب، أنا أنفقت مالي من أجلك، يقال: كذبت، أنفقت ليقال سخي كريم، وقد قيل. والشهيد: يا رب، أنا قتلت من أجلك، يقال: كذبت، قتلت ليقال بأنك شجاع، بأنك جريء، وقد قيل. فمسألة القلب يا أخوان مسألة مهمة جدا. الآيات التي زادت على 90 كانت تتحدث عن القلوب في قسمين: يا قلوب سيئة، يا قلوب سليمة صحيحة. القلوب الصحيحة إما قلب سليم، وإما قلب مطمئن. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب السيئة إما قلب مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وإما قلب قاس فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وإما قلب لاهن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وإما قلب زائغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإما قلب ميت، وإما قلب عليه الطبع والختم والرام طبع الله على قلوبهم، وإما قلب عليه قفل أم على قلوب أقفالها، نسأل الله السلامة. طيب، هذه القلوب إذا ابتليت بهذه الأمراض، الأصل أن الإنسان يخلق قلبه سليم، لكن إذا تعرض لأمراض معينة أو لإمراضات معينة فإن قلبه يمرض، فيقسو، أو بيصير عليه زيغ أو ران، أو بيصير قلوب منكرة. ما هي أسباب مرض القلب؟ ليش بيمرض القلب؟ وما هي أعراض مرض القلب؟ وما هو علاج مرض القلب؟ أما أعراض مرض القلب، شان واحد يعرف حاله قلبه مريض أم سليم، فأول عرض أنه لا تنفعه موعظة. قد ما سمع، يعني مين عم يوعظه، قد ما سمع خطب، دروس، أبوه أمه، ما يقولك والله ما عم بفهم شيء من كل هالكلام اللي عم يحكوا. يا أخي، كل ما بقعد معهم بيحاكوني عن الله والنبي والآخرة والجنة والنار، إيش وادي، ملينا من كل القصة. لا تنفعه موعظة، حتى إذا رأى أمامه في إله رفيق عم يعمل هو ويا نفس العمل من المعاصي، أم أصيب بعقوبة من الله، بشوف بعينه يضل على ما هو عليه. لا تنفعه موعظة. والله أنا يا أخوان بستغرب، مرات جنازة بتكون جاية على الجامع، بعض الذين يحملونها ما بفوت بيصلي، ما بيشعل سيجارة، بيوقف فرة هيك بيشرب له سيجارتين لبين ما يطلعوا. يعني ليكك حامل هذا قريبك، هذا أخوك، هذا أبوك، هذا ابنك، لك يا رجل فوت صلي، ما بيفوت، بيقف برا. نسأل الله السلامة. يخشى أن يكون القلب مريضا، ما عاد تأثر فيه الموعظة،
فمن علامات من أعراض مرض القلب أنه لا يتأثر بموعظة. رقم 2 أنه لا يخرج منه خير ولا يدخل إليه خير، مغلق عليه قفل لأنه ما عاد بيطلع منه شيء. يعني أنت بتستقرئ فعلا سيرة حياته هالإنسان، برنامجه بنوبة بنوبة، لك ما في ولا عمل خير يا رجل عجيب، أو يعني واحد بالعشر تالاف، 10 دقائق بالما بعرف قديش كم دقيقة، يعني ضعيف جدا جدا جدا. رقم 3 من أعراض مرض القلب أنه لا يحزن لمعصية ولا يفرح بطاعة، بيصلي ما متضايق حتى هو، يعني هو بالصلاة متضايق كمان وما مصدق أنه إيمت بيخلص الإمام وبده يمشي فورا. لا يفرح بطاعة ولا يحزن بمعصية. لك يا رجل اليوم راحت عليك صلاة الصبح، عيد خيلك شو وقفت على اليوم، كل يوم أنا بتروح عليه، شايف ماله حاسس بشيء. لك يا رجل أنت اليوم طلعت من البيت أمك كانت عم تبكي، بكيت من أنت حكيتها كم كلمة، بكيت أمك، إيه بكرة بتسكت، يلا هلأ أنا وراجع بجيب لها صحن كنافة بتسكت. بعرفها هي الحجة هيك دائما بتساوي معنا، متعودين عليها، ما بيشعر لك، يعني ما حسيت شيء يعني بقلبك، نغزك شيء، ضايقك شيء، قبض صدرك، عادي. لا يفرح بطاعة ولا يحزن لمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وإذا واحد مو هيك الله يستر، معناته يكون ما في إيمان كمان، وما في قلب، ما في إيمان. فهذه أعراض مرض القلب الثلاثة. هلأ وصحة القلب بقى بيقول، يعني هلأ يلي قلبه صحيح، المؤمن إذا أذنب الذنب يشعر كأن إيش جبلا على صدري، كل ما زاد الإيمان بتضايق كتير، بأذنب المؤمن ليس معصوما بس تحس في عنده ضيق شديد شديد، معناته قلبه عايش. مرارا ما سألني إخوي الله يجزيكم الخير، يبعثوا لي هيك أنه أنا متألم جدا، أنا أبكي لأنه في معصية فعلتها وشو بدي ساوي ومالي عرفان وحاسس حالي مو منيح وأنا أبدا مو منيح، متألم، شايف هذا الألم دليل أنه في حياة. هلأ الميت قد ما غزيته بالسكاكين ما بحس لأنه ميت، العايش إذا النملة مشيت على إيده بشعر. فهذه أعراض مرض القلب. أسباب مرض القلب ثلاثة، ليش بمرض طيب القلب؟ ليش هيك بيصير؟ 1 الذنوب والمعاصي من دون توبة. يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، ماشي الحال، أذنبت فورا توب، استغفر، اندم، أقلع، أتبع السيئة الحسنة، بس لا تراكم الذنب فوق الذنب، تضع الذنوب على الذنوب وترتجي. درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الأرض بذنب واحد. سيدنا آدم ذنب واحد الله طلعه من الجنة، طيب أنت ليش هيك عم تترك ذنب ذنب ذنب بعدين الله بده يفوتنا على الجنة، شلون هيك بده تصير؟ فرقم 1 الذنوب والمعاصي من دون توبة. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله السلام. رقم 2 أسباب مرض القلب، صحبة مرضى القلوب، لأن مرض القلب يعدي، وعدوى القلب إلى القلب أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. وأهل التربية الروحية يا أخوان قالوا كلمة عجيبة، أنا حكيت لكم إياها، بس نحن في الواقع العملي تحدث معنا مرارا، بس حقيقة أنا لما سمعتها استغربت. قالوا نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة. عجيبة هالكلمة، نظرة رضا وسرور إنه ما شاء الله نيال وشوف ما أحلى الشغلات اللي عم بيساويها، أنا مو طالع بإيدي. نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة، سنة صيام وصلاة ومجالس علم مجالس ذكر وما بعرف أعمال صالحات بيروح بتطليعة واحدة. كيف إذا واحد صاحبه لهذا العاصي لله، رفيقه الروح للروح، بيروحوا سوا وبيجوا سوا بيأكلوا سوا بيضحكوا سوا. هلأ نحن بالحياة العملية بتصير معنا هي، ما بنستغربها. هلأ المهندس إذا بده يبني بناية قديش بده؟ بده 2 إذا كان شغلة كتير كبيرة. إذا بده ينزلها على الأرض قديش بده؟ ثواني، بس حط يعني شيء للتفجير بطرق علمية بتنزل ثانيتين،
سمعتك لتساويها سمعة بالمجتمع معروفة جيدة وخيرة، قديش بدك تشتغل؟ 15-20 سنة. شلون بتروح سمعة الواحد؟ موقف بتروحه، يعني إنسان له مكان كتير عالي، بعدين يا أخي طلع عليه قصة وثبتت أنه عنده مشكلة مالية، عنده مشكلة مع النساء، خلاص انضرب اسمه ثواني راحت. واحد يكون داير باله على صحته، بمجرد مرات قاعدة مع إنسان مريض ممكن ينتقل له الفيروس أو ينتقل له الجرثوم فيعدم. وعدوى الجسد، القلب إلى القلب أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. كيف يمرض القلب؟ ذنوب ومعاصي من دون توبة، وصحبة مرضى القلوب، ورقم ثلاثة كثرة الشهوات المباحات، أكل كتير، شرب كتير، نوم كتير، ضحك كتير، سيارين كتير، لبس كتير. يعني بتحس حاله برنامجه كله هالدون تبع 24 ساعة أنه وين بدنا نروح اليوم المساء؟ شفتنا شف لي مطعم راكز، ها مبارح تبع المطعم ما كتير انبسطنا بالقعدة، شفنا اليوم مطعم راكز، وهو بقلب المطعم شفته اشتريت بوط، شفت نازل بوط جديد بيمشي لحاله، اشتريته ما اشتريته كذا، كله يعني مخه هيك، يعني بالجاكيت وبالسيارة، لك فلان أخذ سيارة بتفلج بتجنن، نازلة على السوق مو نازلة على السوق. يعني هذا حياته كلها، شو بدنا ناكل، شو بدنا نشرب، وين بدنا نسافر، شو بدنا نلبس، شو بدنا نركب سيارات، شو بدي أخذ مزرعة. كثرة الشهوات المباحات تمرض القلب. فأسباب مرض القلب ثلاثة، أعراضه ثلاثة وأسبابه ثلاثة. الآن علاج مرض القلب، لا سمح الله إذا واحد شاف حاله أنه والله فيه، يعني فيه هيك يا مرض كبير، يعني فيه لوثة من هذا المرض. واحد، ترك الأسباب. طبعا يعني بدك تبتعد عن هدول مرضى القلب، بدك تترك الذنوب والمعاصي من دون توبة، وبدك تخفف من هالشهوات المباحات. واحد، ترك الأسباب. اثنين، كثرة النوافل، وعلى رأسها ذكر الله تعالى. عشان هيك شوف يحيى ابن معاذ يقول دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن، قراءة القرآن بالتفكر، شايف هذا مشان من النوافل تفهم عن الله عز وجل أوامره، خلاء البطن مشان تخفيف الشهوات المباحات، قيام الليل كثرة نوافل، تضرع عند السحر، مجالسة الصالحين. فواحد، ترك الأسباب، واثنين، كثرة النوافل وعلى رأسها ذكر الله تعالى. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله. ثلاثة، مجالسة أهل القلوب السليمة، لأنه مثل مرض القلب يعدي، كمان سلامة القلب تعدي. فيحيى ابن معاذ يقول دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. انت كل واشرب بس لا تسرف، البيس اواعي ماشي الحال جيدة، بس يعني ما تعيش حياتك مشان اواعيك، روح سيران، بس انت في عندك هم، في رسالة لازم تحملها، في دين لازم ينشر، انت ما دمت موجود على هذه الارض في دين لازم يحمى، في مبادئ للشريعة لازم تقام ولا تزال، في شيء لازم ننشره بين الناس بالخير، انت مسؤول، كل واحد بيناتنا مسؤول بالشيء الذي يستطيعه. فهذا الهم بحاجة إلى خطة، وبحاجة إلى برنامج، وبحاجة إلى وقت، وبحاجة إلى موارد، وبحاجة إلى دعاء والتجاء، حتى يصير لك يعني خدمة لهذا الدين. أما بدي أكل وأشرب وألبس وروح وأجي، يعني هذا شيء ثانوي، أنا مالي عايش مشان هذا الشيء. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أنا سأكتفي بهذا المقدار، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة وقلوبا مطمئنة، تؤمن بلقائه وتقنع بعطائه وترضى بقضائه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الطلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. أخرجه مسلم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: طلقها زوجها البته، فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة رضي الله عنه أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. أخرجه ابن ماجه. وعن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها؟ والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. أخرجه الترمذي. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. أخرجه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإن

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي، لن نشتاق إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم نعمائه. شكر يقابله شكر. العبد يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون شاكرا. بل أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده وأنبيائه وأنهم يتصفون بمجموع من الصفات، من أعظمها أنهم شاكرون لفضل الله عز وجل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأذكركم بقول الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالله يحب العبد الشاكر. لكن لا تنسى أن هذا الشاكر، أعني العبد، يقابله الشاكر وهو الله سبحانه وتعالى. أغلب من يتحدث عن مادة الشكر يتحدث عن شكر العبد لله، هناك معنى أسمى وأعظم عن شكر الله عز وجل لهذا العبد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى غفور، يغفر الذنب مهما عظم، وشكور، يشكر لك العمل الصالح مهما قل. فدائما تذكر أن أي عمل تقدمه حتى ولو كان بمثقال الذرة، أن ربك سبحانه وتعالى من أسمائه الشاكر والشكور سيشكر لك هذا العمل. وشكر الله سبحانه وتعالى هو أن يقبل منك هذا العمل. شكر الله عز وجل أن يضاعف لك الأجر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شاكر وشكور. ينفق الإنسان النفقة اليسيرة فيضاعفها الله عز وجل له، ويربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل. فكما أن ربنا غفور يغفر الذنب مهما عظم، فهو شكور يشكر العمل الصالح مهما قل. لذلك إياك أن تتردد حينما تريد أن تعمل عملا صالحا أو أن تنفق، فتقول: هذا قليل، كيف أقدمه للفقير؟ أنت لا تقدمه في الحقيقة للفقير، أنت تقدمه لله عز وجل عن طريق هذا الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا إلى أن قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله لو لم يكن معك إلا شق تمرة، اتق الله عز وجل من خلالها وقدمها لهذا الفقير. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور، يثني عليك في الملأ الأعلى، ويبعث لك القبول في الأرض، ويقبل منك العمل، ويضاعف لك الأجر. والله العظيم لا يوجد أحد ذو فضل، ذو عطاء، ذو كرم، ذو جود في هذا الوجود يعطي مثل هذا العطاء، يشكر مثل هذا الشكر، مثل ربنا سبحانه وتعالى. فأمام هذا الشكر لا تحتقر أي عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى ولو بالنية الصالحة. فبنيتك الصالحة وإن لم تتمكن من العمل، هذا معتبر عند الله سبحانه وتعالى. تذكروا دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الشاكر حتى يشكر الله سبحانه وتعالى له. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتذكروا قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: والله ما انا مصدق ابو النسر مش طالع بيده يسيطر على اخوه.
2: والله يا ابو الديب اخوي دول بحالها ما هي قادر يسيطر عليه، بتفكره اهبل.
1: طب وش العمل؟ يعني اخوك ياكل الكيكه بحالها، لا انت تستفيد ولا احنا نستفيد. انت يا ابو النسر ضحيت واحنا كمان ضحينا، وفي الاخير نطلع من المولد بلا حمص.
2: ابو الديب هذه الخطه صعب تتنفذ، يعني انا مش عارف كيف، فهمني اياها. واحد رايح لاخوه بقول له طلق مرتك.
1: انت قلت لي بدك ترسم خطه.
2: رسمت يا عمي، رسمت وخططت وتنيلت، مش قادر اسيطر عليه. اسمع ابو الديب، انا عملت اللي علي، الدور هلقيت عليك انت واخوتك.
1: كيف يعني علينا؟ مش فاهم.
2: يعني زي ما هو اخويا برضه هبه بنت عمكو، يعني انتوا الكو نص الحصه. يعني فكروا وشوفوا لكم خطه خلينا نمشي عليها، وانا معاكو بالباع والدراع.
1: ماشي يا ابو النسر ماشي، خلينا نقعد مع اهل الدار ونشوف كيف.
2: انا عندها كبير، اما تقول لي روح قول له طلق، ولا القرد بخليه يطلق. قال طلق قال. والزواج وين بده يروح؟
1: اي زواج؟
2: اي زواج يا زلمه، هذا دينه ومعبوده الزواج. خشت مرته تزوجتي، طلعت مرته تزوجتي، مدمن بشكل مش طبيعي.
1: خلص ولا يهمك ابو النسر، ايش بنرسم خطه او ايش بيصير معنا بتصل عليك.
2: وانا جاهز يا ابو الديب، بس دير بالك على اتفاقنا الاولاني، 100,000 دولار ما يخسنش سنت واحد.
1: تقلقش، ويمكن يكونوا اكتر كمان، بس شد حيلك معانا.
2: معاكو على الموت يا ابو الديب.
3: بهون عليك يا رجب، بهون عليك تطلقني.
4: ما بقلقش اخوي انا، ما بقلقش انا. وحياه انا غير اروح على المستشفى واقول لهم ليش تعطوا الملف تبع هبه؟ لا بقول طلقها عشان ما ضاعش الزواج الي.
3: يعني لو ضغطوا عليك كمان بتطلقني يا رجب؟
4: ما تضغطوش علي، انا بطلقكش انا. مش انا قبل اسبوع يوم الثلاثة قلت لك بحبك؟
3: وانا كمان يا رجب بحبك.
4: خلاص، اهم حاجه كل ما تروح على السوق اشتري زواج، اهم اشي.
3: اللي بدك اياه بعمل لك اياه يا رجب، بس المهم ما تسمعش ولا من واحد، هدول بدهم يضحكوا علينا وياخذوا مصارينا. اخوك هذا ابو النسر نهب مصاريك من وانت صغير، ولاد عمامي اعطيتهم كل واحد 5,000 دولار ولسه كمان مش شبعانين.
4: ماما عشان بقلوش بشربوش كمان كولا، وبقلوش كمان سلقوا عدس زي، وعشان هيك بدنا ناخذهم كلهم منهم المصاري.
3: لا يا رجب، اللي بيعمل خير بتندمش عليه.
4: قاس ولا يهمك، انا بطلق كش بالمره، انا بالمره بالمره. واخوي هذا والله غير بلغ الشرطه عنه.
1: وهاي كل القصة. ايش في عندك افكار جديدة؟ احنا جاهزين النهيل.
5: والله انا بقول تجيبوها والخبطة على رقبتها كمان، تتطلق وتتجوز ابن عمها، ابن عمها اولى فيها.
1: ما احنا كنا نقول لك زي هيك يا نهيل، كنت تقولوا هذه عرجة دفوها لأي اختيار لأي معاق، اتخلصوا منها اقرفتنا.
5: اي انت عاد بدك تيجي تحاسبني على الماضي يا ابو الديب؟ ما انتوا كلكم كنتوا نفس الشيء. هلقيت احنا في الحاضر، سيبنا من الماضي.
1: طب ماشي، انت ايش في عندك؟ بقول لك الخطة اللي رسمناها فشلت، مش راضي يرد على اخوه.
5: شوف، الاشي اللي بيجيش بالسياسة بيجي بالقوة.
1: وضحيلي كيف يعني؟
5: انت راجل وبتفهم، اقعد مع اخوك وتشاوره.
1: طب فهميني ايش يعني؟ اروح اجيب هبة وانزل فيها ضرب؟
5: لا طبعا، هبة لازم تضلها، هبة عندها الكوم الكبير تبع المصاري.
1: قصدك رجب؟
5: والله لحالك لازم تفهم.
1: طب ايش نعمل فيه يعني؟
5: اعملوا الاشي اللي يخلي هبة تكون حلال لابو الذكر.
1: قصدك انه احنا يعني؟
5: فكروا براحتكو، هدول 2,000,000 دولار الا شوية، اي مش قلال.
6: الكلام اللي بتحكيه يا اخوي هذا صعب.
1: بس صعبش عليك يا اخوي ابو الذكر، هذا قبل ما يكون مستقبلنا مستقبلك انت.
6: بس يا اخويا القصة هذه انا بصراحة خايف منها.
1: ولك انت بدك تخاف من واحد هالفوت؟ ولك رجب لو خبطته كف بموت لحاله. احنا هلقيت رجب لازم يموت، وهبة بعد ما تخلص العدة تبعتها لازم تكون مرت اخونا ابو الذكر.
6: طيب وبلكن هبة ما رضيتش؟
1: هو عقد كيفها يعني؟ وين بدها تروح؟ حترجع إنا لانه احنا اهلها، وبعدين بخطرها بغصب عنها حتكون مرتك. نقطة وسطر جديد.
6: طيب ماشي، اتخلصنا من رجب وتجوزنا هبة، كيف القسمة حتكون؟
1: تقلقش ابو الذكر، انت حتاخد الكوم الكبير.
6: ما انا بدي اعرف يا ابو الديب قديش الكوم الكبير.
1: ولك يا محترم، انت حتكون متجوزها. حلو؟
6: حلو.
1: يعني انت بالنهاية حتكون الحاكم عموالها، صح ولا لا؟
6: فعلا بما اني جوزها. صحيح.
1: انتهت القصة، يعني كيس المصاري حيكون عندك، واحنا حنيجي نصف عندك مؤدبين زي طلاب المدرسة، ونقول لك لو سمحت يا اخونا يا ابو الذكر ممكن تعطينا 100 دولار 200 دولار، وان طارت 1000 دولار.
6: معيش فكة انا، ما تضلكوش تلعبوا في مخي.
1: يا عين عليك، هيك فهمت؟
6: برضو ما بمشيش معايا، بدي اعرف نصيبي.
1: اسمع اقول لك، تلت تلت تلت.
6: ايش يعني تلت تلات؟
1: يعني الك ولمرتك تلت، وإلي تلت، ولنهيل تلت.
6: ومن وين جاب هالقسمة يا روح أمك؟ أنا ومرتي حلالي ناخد تلت، وإنت ومرتك كل واحد تلت؟
1: يا سيدي بلاش، خليها إنتو النص وإحنا النص. وما تنساش إنه أنا بدي أعطي جزء كبير لأخو أبو النسر.
6: وإيش دخلوا أبو النسر؟
1: ولك إنت يا محترم بتقدر تشير العملية لحالك؟ ما هو إحنا لازم كل هيتا نتساعد.
6: فعلا فعلا، انتوا لازم كلكم تقفوا معايا، انا بقدرش لحالي.
1: هيا قلتها.
6: موافق يا كبير.
1: خلص، بكرة بنقعد انا وياك وبالنسر وبنرسم الخطة، وانت بتتوكل على الله.
2: انا مش عارف صراحة، مشين علي يا اخوي، فيش عندكم خطة غيرها؟
1: مالك يا ابو النسر، احنا بدنا نقعد كل يوم واحدة وتنتين؟ انت ماخد 100,000 دولار.
6: بعدين انت هلقيت حزنان على اخوك؟ ما انت طولة عمرك ظالمه لاخوك.
2: على اساس انه انتو يعني كنتوا منصفين بنت عمكو، ما انتو كنتوا ظالمينها.
1: ممتاز، يعني احنا في الهوى سوا. اسمع ابو النسر، الخطة هذه بدها قلب ميت، يعني لا تقول لي اخوك ولا اقول لك اخويا. بدك تمشي معانا الك 100,000 دولار، بدكش تمشي انت حر.
2: بس يعني بصراحة أنا بدك إياني أشارك في كتل أخوي عشان 100,000؟ يا عمي خلوها 150.
1: كتير 150.
2: الله أكبر، ما أنتم ماخدين مليون وإشي.
6: ماشي وليكن 150 يا أخوي، خلاص خلينا نبدأ نخطط.
1: هل جيت أنت يا أبو النسر بتعرف دار أخوك الجديدة صح؟
2: صحيح.
1: بدك تعمل اتصال على مرته وتغير صوتك.
2: طيب إيش أقولها؟
1: تقولها أنا المحامي وغلطنا احنا في الميراث اللي انت ورثتيه، وضايل لك 500,000 دولار، ولازم تيجي لحالك.
2: اه طب وين اجيبها؟
1: يا عم اصبر شوية، احنا بس بدنا نطلعها من الدار عشان يضر رجب لحاله.
2: طب ماشي، اعطيها عنوان ايه؟
1: يا ابو النسر، هي بتعرف مكان المكتب المحامي اللي اعطاها المصاري، يعني انت مدون ما تعطيها عنوان، انت قولها بس تعالي على المكتب وهي حتعرف لحالها. وركز عليها دربالك، قولها عفوا لحالك.
2: طيب وبعد هيك؟
1: بعد هيك انت ملكاش دعوة. بيخش ابو الذكر على رجب وبياخده في الحمام وبيفتح عليه جرة الغاز وبسكر الباب عليه، وكل سنة وانت سالم. من ايش مات؟ انخنق بالغاز. مركز انت يا ابو الذكر؟
6: مركز، بس خايف يصير اشي.
1: زي ايش يعني؟
6: خايف واحد يكشفني.
1: انت بدي يكون لبسك لبس سباك، يعني بتلبس ابرهول وبتلبس طاقية وبتنزلها على عينيك.
6: حلو، هيك تمام.
1: يلا انطلقوا.
7: هلو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، مين عفوا؟
7: معاك المحامي، تكرني ولا لا؟
3: انا فاكرة المحامي، بس مش صوته هذا.
7: ما هو انا بشغل عنده في المكتب.
3: طيب اتفضل.
7: في امكانية بكرة تجينا الساعة 10:30 على المكتب؟
3: عفوا، بس ليش يعني؟
7: والله واحنا بندور في اوراق الميراث تاعت الوالد الله يرحمه، اتضح انه انت ضايلك 500,000 دولار من الممتلكات.
3: 500,000 دولار زياده؟
7: صحيح صحيح يا اختي.
3: انت بجد ولا بتتمسخر؟
7: عفوا، أنا بتمسخرش مع الزباين أختي الكريمة.
3: طب بأي ساعة بتحب أجي؟
7: 10:30 إن شاء الله بتكوني في المكتب.
3: خلاص 10:30 بكون جاي أنا وزوجي.
7: لا لا لا لا لا، اعملي معروف.
3: ليش يا أستاذ؟
7: مطلوبي أنت لحالك لأنه القاضي بزعل.
3: خلاص ماشي باجي لحالي.
7: شكرا أختي.
3: تسلم يا أخوي. شايف يا رجب؟ شايف ربنا ما أكرمه؟
4: إيش الدعوة؟ إيش فيه؟ مين أكرم؟
3: ربنا، ربنا كريم يا رجب.
4: ما أنا عارف من زمان من الفدوس، أنا عارف جب أخذناه في المدرسة زمان.
3: بتعرف يا رجب قديش ضايل لي مصاري من ورا ميراث أبوي؟
4: نص أخذناه نقول أهيتين؟
3: لا، كانوا غلطانين في الحساب، ضايل لي كمان $500,000.
4: نص مليون دولار يعني 500,000؟
3: 500,000 دولار.
4: يا دي يا منشطفين زواج بضل السنة الجاية.
3: شايف يا رجب، يا الله ما أكرم ربنا.
4: طيب خلاص، قلت بكرة بروح بناخذ شو اسمه كرتونية تبعت الخبز بنفضيها وبناخذها بندب المصاري.
3: لا، ما هو المحامي طلب مني أجي لحالي.
4: وبدك تروحي لحالك؟ أنا ضلني قاعد في الدار.
3: معلش يا رجب، معلش، لازم أجيب المصاري.
4: وما خليك إيش تطلعي حالك، لازم أروح معاك أنا.
3: لا يا رجب، لا بلاش يعمل مشكلة معايا.
4: طيب خلاص، أنا بضلني بتشتري $200 زواج. طيب
3: اللي بدك إياه يا رجب.
1: يلا يا أبو الزكر شد حيلك واطلع، هاي هبة طلعت في السيارة.
8: تمام.
1: نزل الطاقية، اسحبها لعنيك، بديش حد يعرف وجهك.
8: تقلقش علي، مالك متصربع يا زلمة انت؟
1: الخطة لازم تنجح.
8: ماشي ماشي ولا يهمك.
4: مين؟
9: أنا السباك.
4: ومين السباك؟
9: ماسورة المية ضربت من عندكم، بدنا نعملها.
4: بس أنا ما طلبتش حدا أجيب مواسير مية.
9: بس افتح عشان تبعد جيرانكم نسقى عندكم في الحيطة.
4: ومين حط الحيطة عنا؟ أنا مش عارف مين حط الحيطة.
9: يا عمي بس افتح، كله 5 دقايق.
4: طيب ماشي. فضل.
9: وين الحمام؟
4: هاي حمام جوا. هايو
9: فوت ورجيني اياه.
4: طيب هاي ما دق فوت. ما اخي بتطلع، عيش بتطلع.
9: عندك جرة غاز؟
4: عنده جرتين جداد لسه.
9: روح جيب لي اياه.
4: طب ليش بدك انت تبيعهن؟
9: جيب لي اياهن عشان بدي اسيح البربيش.
4: طب خد البربيش روح على المطبخ سيح.
9: يا بني بسيحوش على النار، بسيحو على الغاز مباشرة.
4: اه شفتك انا شكلك انت يا اخي بتعرف ابو الزكر.
9: مين ابو الزكر؟
4: اه خلاص خلاص بلاش، ببيع ترمس خلاص.
9: جيب لي الجرتين بسرعة.
4: طيب هلقيت اجيبهن.
10: زي ما قلت لك يا حضرة الضابط، انا سمعهم في داني وهلقيت معادهم ينفذوا الخطة يقتلوا رجب.
7: طب انت ليش ما اتصلت علينا من الاول عشان نعمل تحرياتنا؟
10: انا ما كنتش افكرهم انهم بدهم ينفذوا الخطه ويقتلوا عن جد، لكن انا لما راقبتهم وشفتهم مش بيعملوا على طول اتصلت عليكم.
7: طيب ماشي، اعطينا العنوان بسرعه.
10: شارع الانتماء، برج 8، شقه 4.
7: ماشي شكرا شكرا.
4: ايش بتعمل؟ بشوفك بتحت الخاص حتى انخنقت انا.
9: وداعا يا رجب، وداعا يا رجب.
4: مين ابو الزكر؟ نحسبه
9: كلها 5 دقايق يا رجب وحتنخنق وتموت، وكل المال حيكون إلي وهبة حتجوزها. يلا روح هاي تسكير الباب.
4: افتح الباب، افتح الباب.
11: ارفع ديك، تتحركش، ارفع ديك بقول لك.
12: انت مين؟ انا سباك وقاعد بشتغل
11: معاك المباحث. شباب افتحوا الحمام بسرعة وطلعوا رجب واتصلوا في الاسعاف بالعجل، بلاش يكون مخنوق وعنده مشاكل. وانت عجب، عجب بسرعة يلا.
12: انا مالي مالي، انا ماليش دخل، انا ايش عملت؟
11: قدامي قدامي.

0: والله ألف سلامة عليك يا رجب.
1: أسلمك وبارك فيك. والله شوف كيف كان بده يحط في بطني الغاز عشان لما يصير بدهم يقلوا بيضة يحطوا الطوع على طمي ويولعوا بالقداحة.
0: لا يا رجب فشروا. هاي الشرطة أخذتهم كلهم وكل نهيتهم اعترفوا. أبو الزكري بن عمي هو اللي كان بده يخنقك. أقل حاجة حياخد 10 سنين. وأخوه أبو الديب وأخوك أبو النسر كمان كلياتهم في السجن.
1: قلت بدي أبطه بالسكين تبعت التفاح بس كان لابس سويتر كان مع صندوق العدة.
0: الحمد لله وإحنا هلقيت بنقدر نشوف حياتنا ونشوف طريقنا بعيد عنهم كلهم. بس لازم هلقيت نروح مشوار صغير يا رجب.
1: ما قبل المشوار بدي تشوفه في الشقة الزواج انحرق من الغاز ولا
0: يا رجب؟ حتى لو انحرق احنا بدنا نطلع من الشقة كلها ونشتري زواج وبيت لحالنا.
1: ما بخاف انحرق الزواج المحمرة كلها تروح ونبوضة.
0: تقلقش اللي بدك اياه حيصير يا رجب. بس هلقيت لازم نروح مشوار مهم جدا.
1: طب وين بدنا نروح؟
0: بس انت اطلع.
2: شوف مين يا وائل شوف مين. والله ما انا قادرة اوقف على رجلي بعد اللي صار. اخوك ابو الديب في السجن وابو الزكر في السجن وانا والولاد ضلينا. مين بده يطعمينا هالقيت ومين بده يصرف علينا؟
3: طيب خلص انت استهدي بالله بس خليني اشوف مين. اهلا وسهلا رجب.
1: صحيح رجب غاي هبة كمان معايا.
3: تفضلوا.
0: كيف حالك يا نهيل؟
2: الله يرضى عليك ويخليك يا بنت عمي. والله ما انا قادرة اطلع بوجهك بعد العملة السودة اللي عملوها.
0: بعين الله يا نهيل بعين الله.
1: انت قلت كل ما انت تخططي لهم انت تغلط على هبة.
3: خلص يا رجب كل واحد اخذ جزاته. تفضلوا.
0: احنا على العموم مش جايين نقعد. انا جاي احكي لك يا وائل ألف شكر إلك على موقفك الرجولي والإنساني معنا. لولاك أنت لكان هلقيت رجب ميت وأنا صرت أرملة.
3: هذا واجبي أنا ما بقدرش أشوف الغلط وضلي ساكت. أنا حاولت كتير أقنعهم إنه هذا العمل غلط بس ولا واحد فيه مرد عليه. عشان هيك اضطريت أبلغ الشرطة.
0: وعشان موقفك هذا النبيل ممكن تقبل مني هذه الهدية المتواضعة؟
3: عفوا إيش هذه في الظرف؟
1: مصالح حطت لك أكثر من 150 شيكل.
0: لا معاك 50,000 دولار تبدأ حياتك تبني بيتك تتزوج وتزبط أمورك وتستقر.
3: لا أنا ما باخد فلوس مقابل موقفي.
0: يا سيد اعتبرهم هدول هدية من بنت عمك. أنا عندي فلوس والحمد لله.
3: لا أرجوكي معلش.
1: فش أرجوك معلش بدك تخدني عم بدك تخدني والله بحلف طلاقة قيطة تكسر كل الزواج في الدار. هاي بقولك أنا
3: رجب عيب خلص باخدهنش. انا
1: بقولك كسر كل زوا كسر محمر بودره يا كسريه.
0: خلص شفت هاي رجب زعل. خلص
3: حاضر مقبوله منكم.
0: وانت يا نهيل احنا كان بيننا عيش وملح وما بتهوني علي بتضلك انت بنت عمي. اتفضلي هاي 10,000 دولار مشي حالك فيهم واي اشي بخس عليك انا تحت الامر.
2: الله يرضى عليك ويسعدك وما يحرمنا منك. وإحنا اللي غلطنا بحقك وهيك بتعمل كويس معانا.
0: معلش بتضلكوا أهلي. يلا يا رجب
1: وين بدنا نروح؟ يلا
0: بدنا نروح على بيتنا الجديد.
1: بس قبل ما نروح على بيتنا بدنا نروح نشتري زواج.
0: طب إحنا ليش نضل نروح على محل زواج يا رجب؟
1: بدنا نروح غصب عنك بدي تضلك تزوجي.
0: إحنا بدل ما نروح على محل زواج بنشتري محل كامل وبيضللنا.
1: مية مية صبحيات ننزل نفطر زواج والظهر بنتغدى زواج والعيشة بنقل زواج كل عيطه ضرة مسلوقة يا ضرة. يلا سلام عليكم وعليكم السلام.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع بث مباشر لنشرة الظهيرة نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة نستهلها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تحذر من استخدام المطارات والأجواء السعودية باستثناء مطاري مكة والمدينة، وخارجية صنعاء تتهم الدوحة بالتخلي عن الوساطة والاصطفاف إلى جانب الرياض ضد اليمن. بيزشكيان يبحث مع سلطان عمان ترسيخ الاستقرار في المنطقة، وعراقشي يدعو إلى محاسبة واشنطن وتل أبيب على الأضرار البيئية للهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية. الأميرال سياري يتوعد بضرب سفن العدو مجددا إذا لزم الأمر، والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية طهران ماضية في تحقيق مصالحها عبر التفاوض أو القوة. تصعيد الاحتلال في غزة والضفة، شهداء وجرحى في غزة، واعتقالات واعتداءات على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني، شهيد بمخلفات الحرب في فرون، والنائب فضل الله قرار إيواء النازحين سينفذ ولا قيمة للتشكيك الأمريكي.

0: أهلا بكم. جددت القوات المسلحة اليمنية على لسان متحدثها العميد يحيى سريع تحذيرها الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، محذرة من أنها معرضة للاستهداف وتشكل مسرحا للعمليات باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحملت السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة، كما أكدت أنها ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة وهي المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها. قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح إن القوات المسلحة اليمنية توعدت باستهداف مراكز صناعة القرار في حال تجاوزت السعودية الخطوط الحمر، وذكر الفرح أن المطارات السعودية وأرامكو كانت حقل تجارب، أما الأهداف المهمة والحساسة فمتروكة للمراحل المقبلة. وأوضح الفرح أن الرياض ستذهب إلى مسقط حتما تستجدي الوساطة والسلام بعدما استنجدت بإسلام أباد وأنقرة وواشنطن ولندن وتل أبيب وغيرها للدعم والمعونة والحماية. وبحسب الفرح فإن السعودية ستنتقل من هزيمة إلى أخرى ومن مأزق إلى آخر، وستقر بهزيمتها وستدفع الأثمان على نحو مضاعف. وانتقد الفرح من دانوا قصف مطار الرياض بعد صمتهم على تدمير السعودية جميع مطارات اليمن وقتل وحصار الشعب اليمني 12 عاما، موضحا أن بنك الأهداف اليمني واسع وأن الأسلحة الدقيقة والمفاجآت ستدخل المعركة. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي في الرياض إثر تعرضه لقصف صاروخي، وأعلن الطيران المدني مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 300 من جراء القصف. ودعت سفارات غربية عديدة بينها الأمريكية والبريطانية رعاياها إلى تجنب استخدام المطار خلال الأسبوع الحالي. بدورها أعلنت الخطوط الجوية المصرية تعليق جميع الرحلات المتجهة من مطاري القاهرة والإسكندرية إلى الرياض. من صنعاء مشاهدينا ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد عبد الرحمن. مرحبا أحمد، تطلعنا لو سمحت على آخر المواقف السياسية وكذلك المستجدات الميدانية.
1: ميدانيا تواصلت الغارات الجوية السعودية على أكثر من منطقة ومحافظة يمنية. آخر غارة استهدفت شبكة الاتصالات في نقيل السياني في محافظة إب إلى الجنوب من صنعاء وسط اليمن، وكانت قد سجلت غارات سعودية على مديرية نهم إلى الشرق من صنعاء، إضافة إلى غارات استهدفت مدرسة في مديرية صبر الموادم، وغارة أخرى استهدفت أيضا مدينة ومحافظة صعدة، إلى جانب القصف المدفعي والصاروخي المتواصل على المناطق الحدودية في محافظة صعدة وأيضا في حجة. يأتي هذا مع اشتداد حدة المعارك في جبهات القتال في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز، وتمكن القوات المسلحة اليمنية من الوصول إلى مناطق جديدة، والاشتباكات اليوم باتت تتركز في مديريات جبل صبر وفقا للمعلومات الميدانية. هذه الاشتباكات اليوم باتت يعني في نطاق قريب من مدينة تعز بعد تطويق المدينة من جميع الجهات، والاشتباكات أيضا أغلقت الطرقات المؤدية إلى المدينة، وبالتالي هناك معاناة ووضع إنساني صعب يعانيه أبناء وسكان مدينة تعز نتيجة هذه الاشتباكات التي تدور في جميع الطرقات المؤدية إلى المدينة، الأمر الذي حال دون وصول سلاسل الإمداد الغذائية الأساسية للمواطنين هناك. أيضا الغارات الجوية استهدفت مناطق في الأقروض في صبر وأيضا في دباب وجبهات القتال الأخرى وفقا للمعلومات الميدانية والمصادر المحلية هناك. أيضا المعارك تدور وفقا للمعلومات الميدانية في محيط مطار ذباب بعد تمكن القوات المسلحة اليمنية من محاصرة المجاميع التي تمكنت من الوصول إلى هذا المطار ومحاصرتها في مساحتها الجغرافية هناك دون أن تحقق هذه المجاميع أي تقدم في باب المندب أو في مديرية ذباب وفقا للمعلومات الميدانية والمحلية. تتسع المواجهات إلى مأرب مع تراجع حدة المواجهات هناك وفقا للمعلومات الميدانية. سياسيا كان هناك بيان لوزارة الخارجية اليمنية في صنعاء وأكدت على مبدأ التعامل بالمثل مع المملكة العربية السعودية وأكدت أيضا على عدالة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار ودعت السعودية إلى مراجعة يعني خطواتها التصعيدية باليمن أو ما وصفته بمغامراتها العسكرية في اليمن وقالت أن مغامرة النظام السعودي العسكرية ستلحق به الكثير من الأضرار إضافة إلى أنها أشارت إلى أن تحويل باب المندب إلى منطقة اشتباك عسكرية أيضا من دون إدانات دولية هذا الأمر سيتسبب أو سيحول باب المندب إلى مسرح للعمليات وبالتالي هذا الأمر سيقطع سلاسل الإمداد العالمية وسيؤدي إلى توقف حركة الملاحة البحرية في هذا المضيق والممر المائي المهم.
0: مراسل الميادين في اليمن أحمد عبد الرحمن كنت معنا من صنعاء شكرا جزيلا لك. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء أنيس الأصبحي استشهاد طفل إثر انفجار عبوة من مخلفات الهجمات السعودية في مديرية جبل حبشي وجرح 6 مواطنين بينهم امرأة وطفل من جراء استهداف السعودية منزلا في حي سكني بمنطقة باب شعوب في العاصمة صنعاء. وفي سياق متصل أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات السعودية منذ 3 أيلول سبتمبر إلى 259 شهيدا وجريحا بينهم 91 شهيدا و168 جريحا معظمهم من النساء والأطفال الذين يشكلون نحو 60% من إجمالي الضحايا. أكدت وزارة الخارجية في صنعاء أن مبدأ المعاملة بالمثل هو المحدد لطبيعة الرد على النظام السعودي في هذه المرحلة متهمة الرياض بتجاهل مطالبات رفع الحصار ووقف استهداف مطار صنعاء.

0: التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدا تضامن بلاده مع المملكة. ومن جهتها أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن لدى إسلام أباد عددا كبيرا من القوات المنتشرة في السعودية، وأن مهامها تقتصر على الدور الدفاعي.
1: والآن ومجددا تكرر خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية التابعة لتحالف مكة للدفاع أن يتم إجراء عمليات التحشيد المناسبة وفقا للمتطلبات، ويعود أمر تحديد حجم هذا الانتشار وتوقيته ومكانه إلى المنظمة ومقر قيادة التحالف، في حين ستقوم الدول الأعضاء في التحالف بتوفير ما يلزم لذلك بالشكل المناسب.
0: أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله حزام الأسد أن النظام القطري يحاول تقديم القرابين للإدارة الأمريكية من خلال مساندته النظام السعودي بالعدوان على اليمن.
2: النظام القطري للأسف بانحطاط للنظام السعودي وبخنوع للنظام السعودي، ويحاول أن يقرب القرابين للإدارة الأمريكية بأنه يساند النظام السعودي في عدوانه علينا. العداء للشعب اليمني إلا نتاج لمواقف حقيقية يتبناها هذا النظام استعداء للشعب اليمني بشكل عام، وليس من يعني بدأها بالمشاركة في 2015 ولم يلبث إلا فترة بسيطة حتى يعني غدر به النظام السعودي من جديد، ورأينا ما حصل له. اليوم يعود من جديد بالولوغ في الدم ودماء أطفالنا ونسائنا، ومن خلال إثارته للإشكالات الداخلية وكذلك مساندته للنظام السعودي العداء إلى اليمن مساندة كبيرة جدا، ونعتبر هذا بتصعيد يعني استعداء للشعب اليمني.
0: بدوره قال الخبير بالقضايا الدولية والسياسة الخارجية مصطفى خوجشم إن قطر شأنها شأن سائر دول الخليج، مرتهنة للولايات المتحدة وتنفذ ما تمليها عليها واشنطن من دون اعتراض، قائلا في حديثه إلى الميادين إن على قطر أن تتعظ من التجربة السعودية.
3: قطر بلد صغير جدا، وهو كسائر دول الخليج ترتبط بأمريكا ومرتهنة لها، وكل ما تريد منها تأتمر به ومن دون اعتراض. كانوا يتجنبون الحديث بصراحة، لكنهم أجبروا الآن بضغط أمريكي على التحدث بكل وضوح وبشكل علني والانضمام بصراحة إلى التحالف الأمريكي. لكن من يعيش في بيت زجاجي عليه ألا يرشق الآخرين بالحجارة، وهذه الجزيرة التي تعتمد على الغاز فقط يجب ألا تتخذ مثل هذه المواقف، لأن ثروتها يمكن أن تذهب هباء بلحظات.
0: أفادت الرئاسة الإيرانية بأن الرئيس مسعود بيزشكيان بحث في اتصال هاتفي بسلطان عمان هيثم بن طارق آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، مؤكدا أهمية مواصلة المشاورات الدبلوماسية لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة. كما وجه بيزشكيان دعوة إلى سلطان عمان لزيارة طهران، معربا عن أمله في عقد لقاء قريب لمواصلة التشاور. حمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية التبعات البيئية للهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، داعيا خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الذي حمل عنوان الإبادة البيئية جريمة حرب صامتة إلى محاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.
3: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت الطاقة الإيرانية خلفت تبعات بيئية واسعة النطاق. إيران على استعداد للمشاركة في الجهود الجماعية الرامية إلى منع التدمير البيئي واسع النطاق وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. يجب ألا نسمح للمعتدين بالإفلات من العقاب على أفعالهم الإجرامية، بل يجب محاسبتهم من خلال التعاون والمشاركة الجماعية.
0: حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي من أن أي حرب جديدة على إيران ستواجه برد مختلف، مشددا على أن تداعيات أي عمل عسكري ضدها لن تقتصر على المنطقة.
4: مضيق هرمز أصبح أنموذجا لمضيق وممر مائي استراتيجي، وإيران عمليا تمتلك قدرات متنوعة لمواجهة أعدائها. لم نبدأ أي حرب، ولكن إذا تعرضنا للحرب والعدوان والتهديدات العسكرية فسنلقن المعتدين درسا قاسيا. نأمل أن

0: تكون هذه الهزائم درسا لأعدائنا، وبخاصة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. إذا فكروا في تهديد عسكري آخر فسيكون ردنا مختلفا تماما عما كان عليه، لذا نأمل أن يتعقل الأعداء، لأن تبعات أي عمل عسكري ضد إيران لن يقتصر على المنطقة.
1: أكد رئيس أركان الجيش الإيراني ونائب المنسق العام الأدميرال البحري حبيب الله سياري أن القوات الإيرانية ستستهدف سفن العدو مجددا إذا لزم الأمر، ردا على أي عمل عدائي ضد إيران. وشدد اللواء سياري على امتلاك بلاده قدرات عسكرية كبيرة وعلى استعدادها للتحرك حيثما تقضي الحاجة، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني أثبت صموده وتمسكه بوحدة أراضي البلاد وكرامتها. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أكد أن بلاده تتحرك في مساري التفاوض والمقاومة، مشددا على أن طهران ستسعى لتحقيق مصالحها بكل حزم، سواء عبر الدبلوماسية أو باستخدام القوة في حال فشل المفاوضات.
2: المسؤولون في إيران أكدوا أننا نتحرك في كلا الاتجاهين عبر التفاوض والمقاومة. الأمر المؤكد هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستسعى لتحقيق مصالح البلاد بكل حزم، وإذا تحققت هذه المصالح بالدبلوماسية فهذا جيد، وإذا لم تنجح الدبلوماسية فسنمضي في خيار القوة والحزم لتحقيقها.
1: من طهران ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد البحراني. مرحبا أحمد، معك نلخص آخر المستجدات المتعلقة بالمواجهة الكبرى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
3: نعم، لاحظي أنه معظم التصريحات الصادرة من طهران سواء تلك التي وردت على لسان الأدميرال سياري أو نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أو باقي التصريحات للشخصيات السياسية والعسكرية الإيرانية، كلها تأتي ردا على التهديدات الأمريكية بإمكانية مهاجمة إيران من جديد ربما في الأيام والأسابيع المقبلة، وأيضا ردا على المطالب الأمريكية التي توجه لإيران، خاصة تلك التي ترد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتطالب طهران بالتخلي عن برنامجها النووي السلمي. لذلك كان هناك تصريح أيضا وموقف لافت من قبل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أشار في هذا التصريح وبشكل واضح إلى أن إيران لا يمكن أن تتخلى عن برنامجها النووي، لا يمكن أن تتخلى عن تكنولوجيتها النووية التي اكتسبتها على مدى السنوات الماضية رغم الحصار ورغم العقوبات الأمريكية القصوى التي فرضت من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الإدارات الأمريكية السابقة، لا بل أنه يتحدث عن مواصلة هذا المسار، مسار إنتاج النووي السلمي لإنتاج الطاقة النووية الكهربائية من خلال الوصول وتحقيق 20,000 ميجاوات من الطاقة النووية الكهربائية. لذلك نحن نتحدث ليس فقط عن منشأة بوشهر لإنتاج أكثر من 1,000 ميجاوات، وإنما هناك حديث إيراني عن تعاون مع روسيا من أجل إنتاج أكثر من آلاف الطاقة النووية السلمية خلال السنوات المقبلة، سواء في محافظة بوشهر في أقصى جنوب غرب البلاد أو في باقي المحافظات الإيرانية لا سيما محافظة هرمزغان وأيضا ميناء سيريك، حيث يتم العمل على إنتاج بعض المفاعلات النووية هناك بالتعاون مع روسيا، وهناك أيضا مخطط من أجل بناء باقي المفاعلات وعدد كبير من المفاعلات سواء في محافظة جولستان أو في محافظة سيستان بلوچستان أو في محافظة خوزستان. لذلك يرد التصريحات الإيرانية والمواقف الإيرانية بهذا الخصوص ردا على هذه المطالب الأمريكية التي تصفها إيران بأنها مبالغة ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف من الظروف مهما اشتد هذه الضغوط. أيضا كان هناك تصريح من قبل المتحدث باسم منظمة إيران للطاقة الذرية يؤكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية في هذا المسار سواء كان عبر التفاوض أو عبر القوة. يتحدث أن الجمهورية الإسلامية القوات المسلحة الإيرانية تواصل هذا المسار بقوة، وبالتالي الأيام والأسابيع المقبلة هي التي تكون حاسمة وفاصلة في هذا الشأن. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أيضا وكان كما ورد في الخبر. أيضا كان قد أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية سترد على أي تهديد أمريكي على أي عدوان أمريكي إسرائيلي، لكن هذه المرة الرد سيكون بشكل مختلف، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالتعقل. لذلك نحن نتحدث حقيقة عن جملة من التصريحات والمواقف الإيرانية الصادرة بهذا الخصوص. من الواضح أنه لا وجود لمصداقية حسب الرؤية الإيرانية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا في تهديدات التي تطلق ضد الجمهورية الإسلامية، ولا في حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي أو إمكانية استئناف المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية، ولا عن فتح مضيق هرمز. كل المؤشرات والبيانات وخاصة تلك التي ترد من قبل منظمة الملاحة التجارية الدولية كلها تشير إلى أن التصريحات الأمريكية بهذا الخصوص بفتح مضيق هرمز أو أن معظم السفن التجارية وناقلات النفط التي كانت تعبر قبل 28 من شباط فبراير الماضي باتت تعبر أيضا بسهولة وبسلاسة من هذا المضيق هي تصريحات ومواقف غير صحيحة ولا تنطبق مع الواقع ولا تنطبق مع الحقائق على أرض الواقع. لذلك الإيرانيون يعتبرون هذه التصريحات سواء كانت بتهديدات تطلق من قبل كبار المسؤولين والشخصيات السياسية الأمريكية أو تلك التي تتحدث عن إمكانية استئناف المفاوضات، كلها تأتي في إطار الشعارات والتصريحات والمواقف الانتخابية التي تسبق انتخابات الكونغرس الأمريكي بعد أسابيع من الآن.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الميادين في طهران أحمد البحراني. بين تعثر الدبلوماسية وتسارع الاستعدادات العسكرية تعود احتمالات الحرب بين إيران والولايات المتحدة إلى الواجهة. مضيق هرمز في قلب التصعيد، طهران تحدث خططها القتالية فيما تتحرك حاملة طائرات أمريكية نحو المنطقة. أحمد البحراني والتفاصيل.
3: تتزايد مؤشرات استئناف المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وسط تعثر التفاهمات وتصاعد التهديدات البحرية والتحشيد العسكري. يرفع حرس الثورة سقف تحذيراته، يعلن استهداف السفن المخالفة في هرمز، ويتوعد بملاحقة كل القطع الراضخة للضغوط الأمريكية في كل أنحاء المنطقة لا في المضيق وحده. وبالتوازي تؤكد إيران جاهزية قواتها لاستئناف القتال. يتحدث الجيش عن تحديث خططه القتالية وتطوير أسلحته الدقيقة وتعزيز تحصيناته. جاهزية إيرانية تتزامن مع تحرك مجموعة حاملة طائرات أمريكية نحو المنطقة. هكذا تتقاطع رسائل الميدان مع تعثر الدبلوماسية. فطهران تقول أنها مستعدة للتفاوض وفق شروطها، لكنها تلوح في الوقت نفسه بالرد العسكري عند أي تصعيد. لكن ما يستحق التوقف عنده هو طبيعة الاستعداد الإيراني هذه المرة، فبعد المواجهة السابقة لم تعد المسألة اختبار القدرات العسكرية فحسب، بل ما إذا كانت طهران قد غيرت خططها بناء على ما كشفته الحرب. فالتحديثات المعلنة تطرح سؤالا أساسيا، هل تستعد إيران لتكرار المواجهة بشروط مختلفة تفرض فيها معادلة ميدانية جديدة منذ الساعات الأولى لأي حرب مقبلة؟ ما بعد المواجهة السابقة ليس كما قبلها، فطهران تعمل على تحديث قدراتها وخططها في إطار الانتقال نحو العقيدة الهجومية، وهو تحول قد ينعكس على نتائج أي حرب محتملة مقبلة. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
1: في غزة أفاد مراسل الميادين باستشهاد طفل بنيران الاحتلال الإسرائيلي في جباليا وإصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في خان يونس وعند مفترق الشجاعية. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في حيي الشجاعية والزيتون وأطلقت النار من آلياتها العسكرية شرقية مخيم البريش. بعد عام على اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5474 خرقا أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5000 آخرين. وأكد المكتب أن الاحتلال لا يزال يمارس أبشع صور الإرهاب المنظم والخرق الممنهج لكافة التفاهمات والمواثيق، مستمرا في استهدافاته ضد الفلسطينيين، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية في القطاع في ظل استمرار الحصار وتدمير مقومات الحياة. وطالب المكتب الحكومي الوسطاء والجهات الدولية الراعية للاتفاق بالتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنوده ووقف الانتهاكات المتواصلة وإنهاء معاناة سكان غزة. في شمال مدينة غزة قرب الخط الأصفر لا تقتصر معاناة العائلات الفلسطينية على تداعيات الحرب والدمار، بل تمتد إلى صعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية والمياه الصالحة للاستخدام في ظل منع إدخال الإمدادات إلى مناطق وجودهم. محمود العوضية.
4: هنا في شمال مدينة غزة تتواصل المعاناة اليومية لمئات العائلات التي تحاول التمسك بما تبقى من مقومات الحياة في مناطق قريبة من الخط الأصفر، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية وسط مخاطر أمنية مستمرة. وفي ظل منع إدخال المساعدات إلى هذه المناطق، تواجه العائلات صعوبات متزايدة في توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية، ما يضع الأهالي أمام خيارات محدودة لتلبية متطلبات حياتهم اليومية.
5: عاد الناس إلى هنا، بيوت مدمرة، حياة يعني شبه معدومة ومنتهية، ولكن إصرار الناس على البقاء في هذا المكان وعلى التجذر في هذه الأرض والصمود في هذا المكان كان له حكاية أخرى مع من جاء إلى هنا من أجل التضحية والصبر وتحمل كل الصعاب من أجل أن يبقى على هذه الأرض.
4: ولا تقتصر المخاطر التي يواجهها السكان على حرمانهم المساعدات، إذ يتعرضون بصورة يومية لإطلاق نار إسرائيلي مباشر، ما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الأهالي. وفي ظل هذه الظروف يعيش الأهالي في حالة من الخوف المستمر وسط مخاطر تحد من قدرتهم على الحركة والوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.
6: نعاني بشكل عام يوميا من إطلاق النار، الوضع المعيشي صعب جدا، وجود فيش مية، الوضع الصحي صعب جدا،
7: تحت اطلاق النار الصواريخ ما حدا مدور علينا، خيامنا تخزقت، الشتاء جاي علينا ما فيش لنا مأوى، فيش حدا مدور علينا، ولا بيجينا أكل ولا شرب ولا بيجينا حاجة في الدنيا.
4: وبين نقص المياه وغياب المساعدات وخطر إطلاق النار، يواجه مئات سكان القطاع أزمات إنسانية متفاقمة تتداخل فيها الاحتياجات الأساسية بالمخاطر الأمنية، ما يجعل توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة أمرا بالغ الصعوبة في وقت تتصاعد فيه المطالبات وتستمر الوقفات الداعية إلى تدخل إغاثي عاجل يضمن وصول المساعدات إلى هذه المناطق.
8: على بعد أمتار من مواقع الاحتلال الإسرائيلي يعيش أهالي شمال مدينة غزة ظروفا إنسانية قاسية في ظل منع إدخال المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسط معاناة تتفاقم يوما بعد آخر. من شمال قطاع غزة، محمود العوضية، الميادين.
9: تابعتم آخر الأخبار في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العصر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نعود دائما إلى السيرة النبوية، إلى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها توضح الرؤية، ولأنها مسطورة في القرآن، فهي جزء من عقيدتنا وعبادتنا وإيماننا. غزوة الأحزاب أو الخندق، العام الخامس على الأرجح للهجرة، بعد أن فشل المشركون في بدر وسجلوا انتصارا محدودا في أحد، قرروا أن تكون هنالك معركة فاصلة يجتثون فيها المسلمين اجتثاثا، فلا يبقى منهم أحد. أحزبوا الأحزاب، يعني اتصلوا بكل القبائل العربية الكبيرة والصغيرة، وجمعوا عددا كبيرا من المقاتلين، على الأرجح يصل إلى 10,000 مقاتل. عاصروا المدينة المنورة من المكان الذي يمكن أن يدخل فيه الجنود أو الفرسان. المدينة المنورة فيها حرتان، يعني مكان لاقتلاع الأحجار، وهو مكان يعني لا تستطيع الخيول أن تركض فيها وأن تتحارب، وفيه أيضا في المدينة بساتين نخيل. فلم يبق إلا جهة الغرب، الغربية الشرقية، هنالك حفر الخندق بمشورة من سلمان الفارسي، الذي قال لرسول الله: كنا إذا أوصرنا خندقنا. هذه قصة لا يعرفها العرب. الخندق يفترض أن طوله حوالي 5 كيلومتر، عرضه حوالي 6 أمتار، فيه بعض الأماكن أضيق من ذلك بسبب الظرف الطبيعي. استغرق حفره 40 أو أكثر من الأيام، يعني قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مجموعات، وهكذا في الفترة التي كان فيها المشركون يحزبون الأحزاب ويجمعون يعني القبائل لحرب تاريخية أو لحرب رئيسية، حرب اجتثاثية، كان المسلمون قد أفلحوا بحفر هذا الخندق. ولا شك أن الله تعالى ساعدهم، والدليل معجزة من معجزات رسول الله أن صخرة اعترضت الذين يحفرون، فاستعانوا برسول الله، قالوا يا رسول الله كدية، نسميها كدية، اعترضتنا فلم نستطع أن نستمر. من هون كدية، من هون جاي كلمة في سورة النجم: الذي أعطى قليلا وأكدى. يعني واحد عم يحفر طلعت في وجهه صخرة ما عادش قدر كفر، إذاك أعطى قليلا من المال وتوقف. الكلمة جاي من هون. كدية اعترضت الرسول المسلمين واستعانوا برسول الله، أتى فضرب ضربة واحدة فانفلقت، و يعني أظهرت شرارة لتكون حجر صوان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتحت لي كنوز كسرى. الضربة الثانية قال أيضا أصدرت شرارة، فقال: فتحت لي كنوز قيصر. والثالثة قال: فتحت اليمن وانهالت الصخرة ترابا. يعني بدون شك هذه إحدى المحطات التي نرى أن الله ساعد فيها المسلمين بأمر كان يصعب تحقيقه في 40 يوم أو في وقت مماثل. استمر الحصار حوالي 25 يوما، جاع فيه المسلمون وخافوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيام صعبة امتحن الله فيها قلوب المؤمنين، وككل فتنة يريد الله بها أن يفرز الجمهور، أن يفرز الناس، فيظهر المنافق من الصادق والمقدام من الضعيف الجبان، والمؤمن من المنافق إلى آخره. هنا هذه الأيام التي أيام الحصار، هنا برز الاختلاف. ماذا قال المؤمنون؟ شيء نمر عليه أحيانا ولا ننتبه. ولما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كله بسورة الأحزاب، مع أن سورة الأحزاب 10 صفحات، عن الغزوة 2.5 صفحات، وبعد ذلك عن زواج زينب بنت جحش برسول الله أم المؤمنين، وبعض الأحكام الشرعية. لكن 2.5 3 صفحات يعني كافية لمن أراد أن يتخذ من ذلك موعظة ليومه ولأمسه ولغده. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لاحظوا، لما رأى المؤمنون قبل أن تأتي الريح، قبل أن يأتي نعيم بن مسعود فيفرق بين اليهود والمشركين، قبل أن يروا النصر أو بداياته أو علاماته، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. ماذا وعدكم؟ ما بينش لسه. وعدنا الله بالابتلاء، وعدنا الله أن يبتلي نفوسنا، أنصدق أم نكذب، أنثبت أم نترك؟ أم نعود على أعقابنا؟ أنكون من الذين يهجمون من الذين يحجمون؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، مصدقين بما وعدنا الله ورسوله قبل رؤية النصر أو بداياته أو علاماته. هؤلاء المؤمنون، لأنه بعد ذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما المنافقون فسمعوا رسول الله يقول كنوز كسرى وقيصر، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيعدنا محمد أن تفتح علينا كنوز كسرى وقيصر

وحتى مش حاطين يعني علامات انه من هون لهون. بدعة بدعة. اما ليالي الرياض فقربة الى الله. الله اكبر. نعم. اذن هناك كان التجمع. الواحد منهم يخشى ان يبتعد لعل احدهم تسلل كما حصل مع عمرو بن ود العامري الذي كان من اشهر فرسان العرب. استطاع ان يجد مكانا ضيقا فيصل الى حيث المسلمين يتحدى. وقام له سيدنا علي في القصة المشهورة وتمنع عمر انه لا انت ولد يعني شفنا واحد تاني ابوك صاحبنا. ولكن علي رضوان الله عليه اصر وضرب تلك الضربة التي يقال انه فلقه نصفين. فبت ذلك في عضد المشركين. ان كان هذا الفارس المغوار ضربت ضربة واحدة وكأن الجن والإنس اجتمعوا لتنفيذ هذه الضربة الثقلان. المهم الذي يعنينا الآن المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. والمنافقون والمشركون قالوا أيعدنا محمد. المنافقون أن نفتح كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته خارج. تم الفرس. وهذا نقطة. هذه النقطة الرئيسية كما قال أيضا في أحد وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لابد من هذه الأيام. نستعين بهذه الصورة ليومنا هذا. نعم. مرة الطوفان أو 7 أكتوبر 27 وانطلقت الألسنة. ماذا وعدت يا سنوار أو أيها الحمساويون؟ ما وعدتم إلا الغرور. لم تأتوا إلا بالدمار والهلاك والقتل وزدتم المشركين أو الإسرائيليين قوة. وفي لبنان نفس الكلام. ماذا فعلتم بالإسناد إلا أنكم سلطتم أو قدمتم لليهودي مناطق جديدة يحتلها. هذا كلام المنافقين. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون فيقولون هذا ما وعد الله ورسوله. نعم الألم كبير. والإسرائيلي إشراب وعلى ويتطاول. وهذا جزء من وعد الله كما ذكرنا كثيرا. ولكن هذا لن يدوم لا شك. الطوفان أو 7 أكتوبر كان أمرا ضروريا. ماذا فكر الشباب؟ نحن نعمل اللي نستطيع والباقي على الله. هذا اللي عملوه المسلمون في بدر وفي كل في أحد كل الأماكن. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أدرين أن نفتح هذه الثغرة وأن نأتي بأسرى. هذه كانت يعني قمة الموضوع اللي للأسف يعني يذهب أو يغفل عنها كثيرون. نأتي بأسرى ونبادل ونريد تبييض السجون. هكا كلامهم. وبالفعل أخذوا كم واحد وبادلوا ولكن بشكل ضيق. لكن الذي حصل والذي

0: كثيرون لأنه يفضح موضوع الإسرائيلي، أنه لما وصلت الأخبار للإسرائيليين طبعا هون استغل المجاهدون يوم الغفران اللي هو أول يوم بالسنة العبرية، وبيكون عادة يوم سبت، ويمتنعون فيه عن كثير من الأعمال أكثر من السبت العادي. نفس الشيء بستة تشرين 73 المصريون والسوريون استغلوا ذلك، وكان الهجوم كذلك. هلا نرجع لهم، كان في شيء من العطل. وصلت الأخبار أن عددا كبيرا من الفلسطينيين استطاعوا فتح الجدار المحكم الذي دفعت من أجله أموال باهظة، ودخلوا إلى الأماكن الإسرائيلية وفيها مكان يعني يرقص فيه الفتيان والفتيات، وأخذوا بعض الكذب طبعا، دخلوا إلى سكنات ورأيناهم كيف أخذوا الجنود وجروهم. وطبعا كان هذا المكان اللي فيه رقص أو كذا يبدو يحتوي على أكثر من 2000 إنسان. إذن تلقت طائرات الأباتشي الإسرائيلية أمرا بإفناء من دخل، وبالفعل قامت الطائرات بالقصف العشوائي وهي تظن أن الجميع فلسطينيون، وتبين أن الذين قتلوا بطائرات الأباتشي أكثر من 1200 هم الإسرائيليين الفارين من التسلل الفلسطيني. هنا قيل 1400 قتيل على أساس أنه كلهم يهود يعني، وأنه الهول حماس اللي قتلتهم. طبعا لما بتشوف الصور عدد السيارات المحروقة مستحيل أن يكون عند حماس سلاح يحرق هذا العدد من السيارات، هذه كلها بالطيارات. وظن والأخبار تناقلت أن حماس قتلت هذا العدد الهائل، ومن المدنيين وفتيان وراقصين وراقصات، مش عسكر. من هنا أتت ردة الفعل العارمة عالميا، معقول؟ عشان هيك رأينا في أوائل الأيام يعني دولا ليس لها أي علاقة تأخذ موقفا، مش معقول تقتل فتيانا فتيان في حالة رقص أو في حالة ترفيه، ليتبين بعد أيام قليلة أن الذي قتلهم هو الإسرائيلي. لكن ردة الفعل انطلقت. على فكرة اليهود شاطرين، يشوفوا اللحظة الأولى بيستغلوها، وبعد ذلك يصير اللي ما يصير. عملوها كثير بدون ما نحكي، أمثال لا تحصى. وفعلا استفادوا من هذه ردة الفعل القوية، حتى استطاع الآخرون أن يغيروا موقفهم، يعني استغرق ذلك أشهر. لم يخطئ شبابنا ولم يقتلوا مدنيين كما صور الإسرائيلي والعالم بأسره، أرادوا بعض الجنود وبعض المدنيين ليتبادلوا ليبادلوا فيهم، لكن قدر الله كان في غير هذا الاتجاه. ومن هنا تحولت هذه الحرب إلى حرب إبادة، صار عند اليهودي ذريعة كاملة، وبدأ بحرب الإبادة التي تعلمون، واستعان بفكرة قانون هانيبال، مع أنه هانيبال القائد القرطاجي اللبناني الأصف إذا جاز التعبير كان معه أسرى من الرومان، وبده يطلع على جبال الألب، ووجد أنه الأسرى يعني يعيقون تحركه فقتله، يعني هو قتل الأسرى من العدو. هناك اليهودي أخذ أنه يجوز أن نتخلى عن أسرانا إذا كان هذا يمنع الجيش من التقدم أو من تحقيق أهدافه. وكانت أيام صعبة لا شك ولا تزال، ولكن الشباب قاموا بواجبهم كما ينبغي، والشباب المقاتلين، الشباب المقاتلون بنوا عقيدتهم على فكرة إسلامية سليمة، على عكس ما كان في أكتوبر أو في تشرين المصري. هنالك أصلا القرار كان أمريكيا سوفيتي، اتفق الأمريكيان، اتفق الأمريكيون والسوفيات على إعطاء المصريين يعني أن يدخلوا في معركة لا يتدخل فيها بحد أو بآخر السوفيتي ولا الأمريكي، لنشوف بركي بيحققوا شيء ليحصل هنالك توازن، لأنه 67 اختل التوازن كثيرا. فقرر الجباران وقتها بأنه خلينا نشوف، يعني خلي شوي ياخذوا شيء المصريون أو العرب لنبدأ بمحادثات السلام. وقد قلت لكم مرارا وتكرارا منذ 40 عاما أن دبلوماسيا غربيا أخبر لبنانيا نعرفه نفسي، قال عام 68 أو 69 ستقوم في بلادكم حرب محدودة ثم تبدأ مفاوضات السلام، ثم يدفع بلدكم لبنان الثمن فينقسم إلى قسمين، قبل حرب لبنان 7 سنين، قبل حرب تشرين 4 سنين، قبل كل هذه الأحداث. ودبلوماسي عادي ليس وزير خارجية وليس مخططا عالميا، إنه يعني أن هذا الأمر متفق عليه طبعا في أدلة كثيرة. حتى لا نطيل، العبور الذي خطط له أنور السادات بدقة وبحرفية لا شك، عبور بحد ذاته أمر عظيم خطط له بعناية ونفذ بنجاح، لا أحد لا عدو ولا صديق يقول غير ذلك. لكن هذا العبور، عبور خط برليف، لم يكن مخططا له أن يحرر سيناء أبدا، إن فقط أنه نحن عبرنا ودمرنا خط برليف الذي يعتبر يعني من أهم ما حققه الإنسان في الحروب، حيث الهندسة والتنفيذ، ونجلس بعد خط برليف، لأنه ما بيقدروا يفوتوا إلى سيناء لأنه مضادات الطيران لا تستطيع أن ترد الطائرات إلا بحدود 20 كيلومتر. هذيك الأيام سام ستة صاروخ كبير 9 أمتار، مهم، وياسين سام 7 صغير على الكتف. المهم كان المخطط أن يعني نعبر خط برليف ونقول تعالوا لنتفاوض، هذه حدودة، هناك سموها حرب تحريك وليست حرب تحريك. ولا شك بالـ4 أيام الأولى كان انتصارا، يعني 6 تشرين لـ10 تشرين، هالـ4 أيام كان انتصارا. 10 تشرين رايح السادات على مجلس الأمة، كان اسمه هيك قبل أن يصبح مجلس الشعب، وحوله أكثر من 40 دراجة نارية، سيارة مكشوفة، يحيي الناس من على الشرفات، لقد حقق انتصارا عظيما. في هذه اللحظة كان شارون وكان نقيب قد تلقى إشارة من الأمريكيين من خلال الأقمار الصناعية أن ثمة مكان تستطيعون فيه أن تدخلوا إلى أرض المصرية، مكان اسمه الحديقة الصينية، الحامية المصرية فيه صغيرة، ادخلوا من هنالك الى الارض المصرية، صار في عندكم تفاوض بين دخولكم ودخولهم، ما بعد في نصر مصر. اظن واضح الفكرة. وكان المكان اسمه الدفرسوار، ودخلوا وصلوا الى 100 كيلومتر بعيدا عن القاهرة، واسقط في يد السادات. اختلف مع سعد الدين الشاذلي رئيس قائد الجيش، انه قائد الجيش بده هو نصر حقيقي مش نصر اعلامي. قال له خلص نرجع من خط برليف ومنفوت على الارض المصرية من جديد ونقتل الاسرائيليين الذين دخلوا. قال له شو بعطونا منا؟ نحن بدنا نفاوض بانه قطعنا خط برليف. من هنا حصل الخلاف. إذن هذه 26 وهذه 7، لكن شبابنا هون هدفهم واعي إسلامي مخطط. نحن بدنا الأسرة هناك يريدوا، وبعدين بدنا التحرير هناك يريد المفاوضة، ويريد كامب ديفيد اللي سمي بعدين كامب ديفيد. نريد إنهاء الصراع، نريد الذهاب إلى الكنيسة ونحاضر إلى آخره. فارق بالنوايا، فرق كبير. لكن لأن الغرب يريد، والغرب يملك الأوراق لأنه يريد هذا السلام المزعوم، الإعلام يطبل ويزمر لستة تشرين للعبور، ويدين 7 أكتوبر الطوفان، لأن ذلك هدفه السلام، وهذا هدفه التحرير ولو بعد حين. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الحالين نحن في موقع لا نحصد عليه. الأمريكي يملك السلاح والقرار والقوة والمال، ونحن لا حلفاء لنا إلا من استطاع أن يكسر هذه القوة الإسرائيلية الأمريكية المفرطة بحدود ما. هنا الدور الإيراني المكبل اليوم إلى حد ما، لكنه شيء استثنائي في تاريخنا المعاصر. ليس على سطح الأرض، على سطح الأرض أقول، أو إذا أردنا أن على سطح العالم الإسلامي، ليس هنالك مكان واحد لا يخضع للسيطرة الأمريكية إلا إيران. للأسف الكثيرون يعاندون في هذه الحقيقة من منطلق مذهبي، وإن وعن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. نحن كالمؤمنين في الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، والآخرون ما يعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أنت أيها المسلم المؤدي للصلوات المتوجه للقبلة، اختر أي الموقفين هو موقفك لتجزى بذلك في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. من المشاهد اللافتة عندما نعيد الاستماع إلى كلمة أنور السادات في الكنيسة في تشرين الثاني 77، نجد فيه كلاما عن حق الفلسطينيين ودولة فلسطينية، ولا أحد يستطيع أن يتجاوز الحق الفلسطيني بوجود مناحيم بيجن وشارون وكل القرى. هذا الخطاب حتى قد غاب عن العرب الآن. نحن أنا لا أمتدح ما فعله السادات. هذا الكلام الجيد نسبيا طبعا لا يلغي يعني نيته في السلام وفي العلاقات وإنهاء القضية أكيد، لكن أقول أن حتى عن هذا الكلام لم يعد موجودا في أدبيات القادة العرب بشكل عام، وانخرطوا فيما لا يمكن تصوره. إخواننا أحبابنا، ما يحصل في اليمن ليس أمرا بسيطا. الإسرائيلي يعرض على السعودي أن يساعده بهذا الوضوح. اليمنيون عدوكم وعدونا، نتشارك نعم بهذه الوقاحة، بهذا الكفر، بهذا الجنون، لوين واصلين؟ وللأسف عالمنا في غيبوبة. حامي الحرمين اعتدوا على الحرمين ويصدقون الأكاذيب. انظروا إلى المدنيين الذين يقتلون أصلا. لماذا الحرب على اليمن؟ إلا لأن اليمن ليست خاضعة معكم للقرار الأمريكي، ولأن شعارها الموت لأمريكا اللعنة على اليهود. اليمن مش الحوثيون وأنصار الله، هؤلاء اليمن، الآخرون ليسوا يمنا. ما يسمون القوات الحكومية قوات سعودية أمريكية صهيونية، هذا الواقع. ولكن الكثيرين يدفنون الرؤوس في الرماد، هذا حرب داخلية. لا مش داخلية طبعا. مصر، تركيا، باكستان حتى الآن رفضوا الدخول. حلف مكي وكذا بعد ورقة على قلم على ورقة لم يقبلوا. إسرائيل قال لهم بسيطة، ولو أنا اللي شاطر أعملكم اللي بدكم يعني. لماذا هذا الحرب؟ ما تيجي تقول لي هلا هون بكل بساطة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لا، ليست طائفتين، ليستا طائفتين. في مؤمن من هون، أمريكي صهيوني من هون، حتى لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. الخوارج الذين قاتلوا وقتلوا سيدنا عليا ووصمهم رسول الله بكل ما تعلمون وما ذكرناه سابقا، رفعوا المصاحف، أو بالأحرى يعني من حارب عليا، قالوا نريد حكم الله. كانوا بدوا حكم الله فعلا، ولا كانت ذريعة أو خديعة؟ فإذن ما في حكم الله إلا من فهم اليهودي والصهيوني. هون أيها الإخوة الكرام، نعيد مرة أخرى، الإعلام الصحناوي، إعلام الصهيوني في لبنان، وقد شبه يعني شبه وسائل الإعلام اللبناني تقريبا جميعا تقبض، تأخذ مالا من الصحناوي على درجات، يعني من الصهاينة. الإعلام الصحناوي، المقاومة دمرت جنوب، بس وقفوا عند حدكم. لا، ليست المقاومة التي دمر، هو إسرائيل الذي استباح الحرمات والبيوت والمدنيين وألغى القانون الدولي وكل الأعراف. المقاومة دمرت غزة؟ لا، مش المقاومة اللي دمرت غزة. هذا الحجم من البيوت والدمار والأبنية يخص فيها حماس، هون يخص فيها حزب الله. لكنكم تؤكدون على المنطق الإسرائيلي أنكم جزء من هذا المخطط بشكل أو بآخر. وأيضا أنه انتهت سرديت المقاومة، أن المقاومة حققت التوازن والمقاومة انتهت. لا، ما انتهت. كيف تعود المقاومة وتحقق شيئا أمر يحتاج إلى اختصاصيين ليخبرونا به، ولم يحن الوقت بعد، لكننا في النهاية على يقين بنهاية دولة أو كيان الصهاينة كما وعد الله ورسوله، وكما قلنا مئات المرات، وكما يعد اليهود أنفسهم بذلك. فاستبشروا بنعمة من الله وفضل، ولا يجعلنكم الأسى والألم على أهلنا المبعدين والنازحين والمدمرة بيوتهم أن تضعف النفوس وأن تتغير القناعات وأن يتغير اليقين بأن ما عند الله خير وأبقى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤسنا نعماء، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ألف على الحق قلوبنا، وحد على الحق صفوفنا، أخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزر المبين، واشف صدورنا من عدونا كما وعدت المؤمنين، غير حالنا إلى أحسن حال، اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، واختم بالصالحات أعمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

لأنكم على الحق ظاهرون، لعدوكم قاهرون، لأنكم لا يهمكم من خالفكم ولا من خذلكم، لأنكم في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله. وشرط المحبة أن تكون لله وفي الله، لا تكدرها المصالح الشخصية ولا تنغصها المطامع الدنيوية. فالمحبة في الله هي المحبة الدائمة الباقية إلى يوم الدين، فإن كل محبة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كانت من أجل الله وفي طاعته. قصة حديث اليوم توضح فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد وسبب لدخول الجنة. بطل قصتنا اليوم هو رجل صالح جاءه صاحبه أثناء عمله في الحقل، فجلس بجواره للراحة بعض الوقت وتبادل الحديث.
2: اجلس للراحة قليلا يا أخي، فالحر شديد والعمل مرهق.
3: إنني بالفعل أحتاج لبعض الراحة، وأحتاج للحديث معك في أمر يا صاحبي.
2: خيرا إن شاء الله.
3: نعم هو خير، وكل الخير إن شاء الله. لا تنشغل، هل تتذكر صاحبنا الذي يسكن القرية الغربية التي فوق التل؟
2: نعم بالطبع أتذكره جيدا. هل حدث له مكروه؟
3: معاذ الله، أنا أريد أن أذهب لزيارته والاطمئنان على أحواله، ولقد نويت أن أتوجه إليه غدا في الصباح الباكر.
2: نعم يا أخي، ولكنه يسكن على طرف الصحراء الغربي، وأنت لا تملك حتى دابة تعينك على الطريق.
3: المعين هو الله يا أخي.
2: ونعم بالله. هل استعددت جيدا لرحلتك هذه يا أخي؟ فالطريق طويل ووعر.
3: لقد عزمت وتوكلت على الله يا أخي، فلا تقلق.
2: اعذرني يا أخي، ولكن هل هناك ضرورة لزيارتك هذه التي قد تعرضك للمخاطر لا قدر الله؟
3: ليس بعد زيارة أخ لي أحبه في الله ضرورة.
2: هل لك عنده حاجة؟ هل هو مدين لك ببعض المال؟
3: أما المال فلا والله، وأما الحاجة فنعم.
2: وما هي حاجتك؟ أخبرني، قد أساعدك ولا تضطر لهذه الرحلة.
3: أحتاج لأن أبذل في سبيل رؤيته وأن أطمئن عليه دون مسألة أو حاجة، ولكن لوجه الله تعالى الذي أحببته فيه.
2: عجبت لك يا أخي، ولا أملك إلا الدعاء لك بأن تصل سالما وتعود غانما.
3: غنيمتي أني سألقى الله عند أخي الذي سأزوره محبة في الله عز وجل، هكذا وعدنا الله تعالى. أستودعك الله.
2: تصحبك السلامة.
1: إن فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد، وفيها فوائد جمة، فهي تؤلف القلوب وتزيد الإيمان وتفرح النفس، وفيها التناصح والتعاون على الخير. عودة إلى صاحبنا الصالح ورحلته الشاقة إلى صاحبه، فقد عانى الرجل الكثير خلال رحلته التي ما أخرجه إليها إلا حبه لصاحبه الخالص لوجه الله. وأثناء سيره منهكا استوقفه ملك في صورة رجل ودار بينهما حديث.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ماذا أتى بك إلى هذا الطريق الوعر في هذه الساعة المتأخرة؟
3: إني خرجت لزيارة أخ لي في القرية التي فوق التل.
4: إنها رحلة شاقة وأنت تسير على قدميك، لابد أن لك حاجة عاجلة إلى ذلك، ربما مال أو أنه يدين لك بنعمة.
3: لا هذا ولا ذاك، والله ما أخرجني إلا أنني أحببته في الله.
4: بارك الله فيك أيها الرجل الصالح، إنما أنا رسول من الله إليك لأبلغك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت فيه.
1: فلما أتى الملك قال له: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله والفوز بجنته، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر. والمحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها نظر العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بيت اللي هيك نيته من خطة بيتية تربوية، أنا بقول لكم مستحيل. مستحيل أسرة تعيش بدون طعام في بيتها، طبعا مستحيل. ومستحيل أقدر أوصل بأبنائي وبالوالدين وإلى النجاح بدون خطة بيتية. يعني لازم نخطط لتربية أولادنا؟ الجواب نعم. يا جماعة، إذا إحنا بس نروح تخرب سيارتي بدي أخذها وأخطط عند مين أروح بسأل أصحابي مين أحسن مصلح، مين أحسن حدا أخذ عشان يضبط سيارتي، وبروح يعني عشان سيارة، ولو سيارتي إذا خربت أخذتها عند الصيدلي حيقول لي زميلي أنا صيدلي أنت مجرون، أنا مش مصلح سيارات. لازم تخطط كيف تروح عند الميكانيكي. طب يا جماعة، إذا أولادنا إحنا بدنا نوصلهم لأعلى المراتب، ما في أب وأم إلا هم وهدفه أن يكون أبناء وبناته من أحسن الناس في البشر. طب هذا الهدف الراقي الصحيح فيش له خطة؟ يعني فالأمر عشوائي مش راكبة بصراحة. كتربويين إحنا نعترض على بعض الأسر اللي أو مجموعة كبيرة من الأسر ما عندها خطة. اليوم موضوعنا الخطة البيتية التربوية اللي بدي أوصلها، بدي أعملها مع أولادي عشان أوصل فيهم لأعلى المراتب. من إيش بتتكون؟ شوفوا، لازم أنا لما أعمل خطتي أعرف الأبعاد الرئيسية في الخطة. الخطة أول شيء فيها أهداف، والأهداف لازم تتمحور حول في أهداف جسدية لأولادي، وفي أهداف اجتماعية علاقاتية لأولادي، وفي أهداف انفعالية شعورية برضو لأولادي، وفي أهداف ذهنية لأولادي. أنا لما أحدد الأبعاد الرئيسية لمكونات الإنسان بعرف أنه أحط أهدافي. طبعا الهدف بيختلف حسب المرحلة النمائية وحسب الزمان والمكان. يعني لما أحكي أنه الآن أولادي عم بدرس، عندي طفل بالروضة وطفل في المتوسط وطفل في الابتدائي وبدرس، إذن هاي المدرسة كافيتني الهدف العقلي بتعلمه، ومعلم الرياضة كافيني موضوع التربية الجسدية. الجواب لا، دور المدرسة دور ودوري في البيت دور. لازم أعرف ابني بأي مرحلة نمائية وأحط له أعلى من طاقته شوية، حسب طاقته أو أعلى منها شوية، مهمة للرباعية هاي عشان أقدر أخطط بشكل صحيح. إذن بدي أحط أهدافي، بدي أعرف أدواري وأدوار المدرسة بشكل صحيح وسليم. ثلاثة، بدي أتوافق ما بين العالم الكبار اللي هو بين الزوجين، وأتوافق ما بين البيت وما بين المدرسة في الخطة اللي أنا راسمها لأبنائي. أمر آخر اللي هي حكينا عنه أو حنحكي عنه اللي هو المراقبة والتقييم. إيش عم بيصير مع أولادي؟ إيش عم بينجزوا أسرع؟ إيش عم بينجزوا أبطأ؟ كيف أنا راح أطورهم؟ وين ظهرت ملامح الإبداع عنده؟ لكن كل هذا بنبني على خطة بيتية واضحة المعالم، قادر أني أراقب وأقيم وأطور أبنائي ضمن خطة. إحنا كثير منيجي للأهالي بقول لك يا عمي الحمد لله حطيت أولادي بأحسن مدرسة ورفعت إيدي. إيش رفعت إيدك؟ أنت دورك 70% والمدرسة دورها 30% علميا ترى. فلسه الدور، انت اختيار مدرسة صحيحة لأبنائك ممتاز، لكن دورك ما خلص. دورك الآن بدأ بالتخطيط السليم لأبنائك عشان نشوف جيل نشعر بالسعادة لما ينجز في المستقبل بإذن الله القريب.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الجن الجزء الثالث.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، والتي نستكمل فيها بإذن الله تعالى موضوع خلق الجن وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك.
1: نتحدث في حلقتنا عن قدرات الجن وما تستطيع الجن أن تقوم به من أعمال، وعن العلاقة بين الإنس والجن، وتحذير الله تعالى لبني آدم من كيد الشيطان والانخداع بمكره، وغير ذلك من الأمور التي يتسع لها وقت حلقتنا هذه.
0: ذكرنا في الحلقات السابقة أن الجن أطول أعمارا من الإنس، وأن الله تعالى قد أعطى الجن قدرات خاصة، من بينها القدرة على التشكل بصور وأشكال المخلوقين من بشر وحيوان، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، منها
1: في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال أبو هريرة: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود.
0: قال أبو هريرة: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته فخليت سبيله. قال أبو هريرة: فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود.
1: قال أبو هريرة: فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح.
0: قال أبو هريرة: فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قلت: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب.
1: ثم سأله صلى الله عليه وسلم: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان. رواه البخاري.
0: وقد أفاد الحديث أن الشيطان تشكل في صورة رجل آدمي وجاء يحثو من الطعام، وأن الله يحفظ المسلم من الشياطين إن قرأ الإنسان آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه.
1: ومن القدرات الخاصة التي منحها الله تعالى للجن سرعة الحركة والانتقال، وتدل على ذلك قصة العفريت من الجن مع نبي الله سليمان عليه السلام، الذي كان يريد من يأتيه بعرش بلقيس من اليمن وهو في فلسطين.

وقد كان لسليمان عليه السلام شأن مع الجن، فقد سخرهم الله تعالى في طاعته، فكانوا يصنعون له عليه السلام المحاريب وغيرها من الأشياء، مما يدل على علمهم بالصناعة وأعمال الإعمار. قال تعالى: ولسليمان

0: الشكور.
1: لقد سخر الله تعالى الجن لسليمان عليه السلام يبنون له ما يريد، ويغوصون له في البحر، يستخرجون الدر والحلي، ومن عصاه منهم قرنه وأوثقه في الأصفاد.
2: ولقد

0: الأصفاد.
1: وزعمت الجن أنهم يعلمون الغيب، وفي قصة تسخيرهم لسليمان عليه السلام ما يدل على كذب هذا الزعم، فقد ظلوا يعملون له رغم موته عليه السلام، وما دلهم على ذلك إلا دابة الأرض عندما أكلت عصاه. قال تعالى: ألم

0: يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء وغواص، وكانوا قد موهوا على الإنس وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب ويطلعون على المكنونات.
1: فأراد الله تعالى أن يري العباد كذبهم في هذه الدعوة، فمكثوا في عملهم، وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام وهو متكئ على عصاه وهي المنسأة، فصاروا إذا مروا به وهو متكئ عليها ظنوه حيا وهابوه، فغدوا على عملهم.
0: واستمر ذلك مدة من الزمن حتى سلطت دابة الأرض على عصاه، فلم تزل ترعاها حتى بادت العصا وسقطت، فسقط سليمان عليه السلام وتفرقت الشياطين.
1: وتبينت الإنس بذلك أن الجن لا يعلمون الغيب، فلو علموا الغيب لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه، ليسلموا مما هم فيه من العمل الشاق الذي كانوا يعملون له.
0: ومن القدرات التي أعطاها الله تعالى للجن سرعة الصعود إلى السماء، إذ كانوا يصعدون إليها يسترقون السمع من أخبارها ويتلقفون ما شاء الله أن يحصلوا عليه.

0: يقول طائفة من المفسرين: هذه الوقائع التي حكاها القرآن الكريم عن الجن تشير إلى أنهم قبل الإسلام وفي الفترة بينه وبين الرسالة التي قبله وهي رسالة عيسى عليه السلام، كانت الجن تحاول الاتصال بالملأ الأعلى لاستراق شيء مما يدور فيه بين الملائكة عن شؤون الخلائق في الأرض مما يكلفون بتنفيذه من أمر الله تعالى وقضائه وقدره في عباده.
1: وكان الجن يوحون بما التقطوه من أخبار لأوليائهم من الكهان والعرافين ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس لعنه الله، لكن لم يعد بإمكان الجن استراق السمع من خبر السماء، فمن يفعل ذلك الآن من الجن يجد الطريق محروسا بحرس شديد يرجمونهم بالشهب التي تنقض عليهم وتقتل من توجه إليه منهم.
0: إن الإيمان بعالم الجن يشكل أحد روافد العقيدة الإسلامية التي يترتب على إنكاره الكفر بالله تعالى، فهم خلق من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون، خلقهم باستعداد مزدوج للخير والشر والهدى والضلال، فللجن طبيعة مزدوجة كالإنس تماما.
1: إلا من تمحض منهم للشر كإبليس الذي طرد من رحمة الله بمعصيته الفاجرة وانتهى إلى الشر الخالص لعناده وإصراره على الكفر والعصيان. أما عن العلاقة بين عالمي الإنس والجن فهي علاقة قوية ولها صور متعددة، فالجن يعيشون معنا فوق كوكب الأرض.
0: فمن الجن من يساكن البشر في بيوتهم، ومنهم من يأوي إلى الأماكن النجسة، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء استعاذ بالله من ذكران الجن وإناثهم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم.
0: وتحرم الاستعانة بالجن ولو كانوا مسلمين، حتى وإن كانت هذه الاستعانة في علاج مريض أو بحث عن مفقود ونحو ذلك، وذلك سدا للذريعة الموصلة للمحرم والشرك والعياذ بالله من ذلك.
1: وقد يلحق الجن الأذى والضرر بالإنس، ومن أعظم ضررهم بالآدميين تلبسهم بهم وصرعهم إياهم.
0: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال تعالى:

0: وهذا أمر مشهور، فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه، ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما، والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله.
1: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك.
0: إن الجن يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدرا، ولذا فالجني يستمتع بطاعة الإنسي وعبادته له واستعاذته به وتعظيمه إياه.
1: والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بعض شهواته بسبب خدمة الجني له، فإن الإنسي يعبد الجني كي يخدمه ذلك الجني ويقضي له بعض حوائجه وملذاته الدنيوية، ومن يفعل ذلك من الإنس والجن فسوف ينالون أشد العقاب يوم القيامة.

0: عليم.
1: يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يوم القيامة يحشر الله تعالى الثقلين جميعا من الإنس والجن، من ضل منهم ومن أضل غيره، فيقول عز وجل موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوهم إلى المعاصي:
2: لقد استكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله، فكيف أقدمتم على محارمي وتجرأتم على معاندة رسلي، وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم.
1: فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي، وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذرون، ولا ملجأ إليه تلجؤون، ولا شافع يشفع، ولا دعاء يسمع.
2: فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال والخزي والوبال، ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارا. وأما أولياؤهم من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول، فقالوا: تمتع كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به.
1: فالجني يستمتع بطاعة الإنسي وعبادته له وتعظيمه إياه واستعاذته به، والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه لبعض شهواته بسبب خدمة الجني له، فإن الإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ويحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية.
2: ويعتذر الإنسي قائلا: لقد حصل منا من الذنوب ما حصل، ولا يمكن رد ذلك، وقد وصلنا المحل الذي نجازى فيه بالأعمال، فافعل بنا الآن يا رب ما تشاء، واحكم فينا بما تريد، فقد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر، والأمر أمرك والحكم حكمك.
1: وكأن في هذا الكلام منهم نوعا من التضرع والترقق، ولكنه في غير أوانه، ولهذا حكم فيهم الله تعالى بحكمه العادل الذي لا جور فيه،

0: عليم.
1: إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه، وقد فصلنا فيها الحديث عن خلق الجن. إلى لقاء بوعد قريب مع مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. الحب سمة من سمات دين الله سبحانه وتعالى، وجاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل تتكلم عن الحب والمحبة. وكذلك من يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه وأحاديثه سيجد من ذلك الكثير، ولكن من المهم جدا أن نقف على هذا الحديث حتى نعرف ما هي حدود الحب، وكيف الإنسان يدخل في هذا العالم، عالم المحبين، بطريقة صحيحة لا تخدش إيمانه، ويكون له بذلك عند الله عز وجل الأجر والثواب. نعم، إن الإنسان بالفطرة يحب والديه، يحب إخوانه وأخواته، يحب أرحامه، ويحب زوجته وأبنائه، يحب أصدقائه وخلانه، يحب وطنه، يحب أمواله، يحب عمله، وهناك أشياء كثيرة يحبها الإنسان. ولكن عليك أن تعرف أولا بأن القاعدة الأولى ألا تجعل شيء من هذه المحاب فوق محبة الله عز وجل ورسوله. والأمر الثاني، كيف تدخل في عالم الحب؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما. يعني إذا أردت أن تحب فليكن حبك معتدل، وسمة الاعتدال والوسطية هي سمة لهذا الدين العظيم، الدين الإسلامي. الدين الإسلامي ما عندنا إفراط ولا تفريط، ما عندنا تعظيم لأشياء من غير حد ولا أن تهون منها من غير حد، إذا لابد من التوسط في الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما. ليه؟ ما هو السبب؟ لماذا؟ عسى أن يكون بغيضك يوما ما. هذا الذي أحببت اليوم إذا كان حبك لله عز وجل، لعله في يوم من الأيام يفعل أشياء من الذنوب والمعاصي والآثام، بل يمكن حتى الانتقال من الدين، ما تستطيع أن تبغضه. لما؟ لأنك عطيت الحب كله. ولكن لو أحببته حبا يعني متوسطا معتدلا، يكون عندك القدرة على أن تجعل قلبك لا يميل إليه، لأنه قد خالف كلام الله وكلام رسوله وكلام دينه، وخالف التوحيد ومقام الاتباع وغير ذلك من الأمور. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، يعني يمكن يوم الأيام يكون هو بغيضك. وكذلك بالعكس، أبغض بغيضك هونا ما. إذا أبغضت إنسان لا تبالغ في بغضه، كن متوسطا معتدلا. لما؟ اجعل خط رجعة، عسى أن يكون هذا الإنسان حبيبك يوما ما، يمكن يوم من الأيام تعتدل أحواله. كان كافر فأسلم، كان مسلم فارتقى في سلم الإيمان، كان في سلم الإيمان وصل إلى درجة الإحسان. هذا الإنسان أصبح ما شاء الله حاله فيما يظهر من الطائعين، من المتقين، من المحسنين، من أهل الخير والصلاح، يعني علامات الاستقامة ظاهرة عليه. كيف أنا أبغضه؟ وبعض الناس يقول أنا ما أقدر أحب لأني أنا أكرهه من قبل. نقول لا، إذا جعلت بغضك لله عز وجل، إذا تعدل هذا الإنسان أصبح من أحب عباد الله عز وجل إلى قلبك. لما؟ لأنه أتى ما يحب الله عز وجل. المعيار مو أنت، مو نفسك، مو ميلك، مو هواك. القضية أن تجعل هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جعلت القاعدة أني أحب ما يحب الله ورسوله وأبغض ما يبغضه الله ورسوله، عند ذلك تتحقق هذه المعادلة: تحب باعتدال وتبغض باعتدال. في النهاية هي قضية تريد أنك أنت تصل إلى محبة الله، والله عز وجل يحب أن تحب ما يحبه الله ورسوله، والله عز وجل يحب منك أن تبغض ما يبغضه الله ورسوله. إذا صارت عندك هذه المعادلة بهذه الطريقة، من السهل أن تتعامل مع الناس، ومن السهل أن تجعل هذا القلب مو هو اللي يحركك، أنت الذي تحركه، لأنك تريد أن تحركه كيف تطيع الله يا قلب، وكيف تبتعد عما لا يحبه الله. ولا يكون ذلك إلا للموفقين الذين قد دخل الحب في قلوبهم لله ولرسوله ولدينه. وأسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن كنز. هو موقف كان سيدنا محمد بيجبر فيه بخاطر البسطاء والغلابة. سيدنا أنس بن مالك خادم النبي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى جدته مليكة لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس خادم النبي فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت بجانبه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. إيه القصة؟ القصة أن سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام إنسان بسيط، هو شاب صغير، جدته مليكة إنسانة فقيرة نفسها تشوف النبي وتقعد مع النبي وتاكل مع النبي وتصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، ست عجوزة مش قادرة تمشي لغاية المسجد، فعزمت النبي عليه الصلاة والسلام على الغداء أو العشاء. فإذا بسيدنا محمد ما يكسرش بخاطرها، ما يقولش مشغول، مع أنه مشغول بحاله مع الله، بجبريل أمين الوحي، ببلاغ الأمة، بالجهاد في سبيل الله، لكنه ما ينساش أبدا جبر خاطر البسطاء والغلابة والناس الطيبين العواجيز. فيروح النبي لبيتها ويأكل عندها، وبعدين في لفتة رائعة طيبة من سيدنا محمد يقول من غير ما يطلب منه أنا عايز أصلي ركعتين. هو عارف عليه الصلاة والسلام إنها نفسها تصلي ورا النبي لأنها مش قادرة تروح لغاية المسجد. هو عارف عليه الصلاة والسلام إنها كست عجوزة ممكن تكون نفسها النبي يبارك بيتها وتسجد في حتة النبي كان حاطط رأسه الشريفة فيها، فإذا بي من غير ما يطلب منه عشان يجبر بخاطر الست الطيبة العجوزة يقول يلا عشان نصلي ركعتين، ويصلي على حصير. سيدنا أنس بيقول فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، بقى اسود من كتر ما استعملناه. النبي لم يشمئز من مقتنيات البسطاء القديمة أو اللي مش نظيفة، إنما صلى على الحصير ده عشان يقول لهم بيتكم هو بيتي وحياتكم هي حياتي. ويمشي النبي وتفرح السيدة مليكة بصلاة النبي في بيتها وبأكل النبي صلى الله عليه وسلم من إيديها. يا سلام يا سيدنا محمد، رغم انشغالك لكنك بتجبر بخاطر البسطاء والناس الطيبين الكبار في السن. ما عبد الله بمثل عبادة جبر الخواطر. بوصي نفسي وبوصي كل واحد أجبر بخاطر الفقراء والبسطاء. لو في حد عجوز عندكم في عيلة، جد أو جدة، ممكن يحس إنه بقى تقيل والناس عمالة تخدمه وإنه مش مرغوب فيه، لأ، اعمل بعض الأفعال اللي تحسس الشخص الكبير في السن إن هو إنسان مرغوب فيه وإن أنت فرحان وإنت قاعد معاه. خليك جبار الخواطر زي سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، تفوز بكنز النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأنا

0: محمد.
1: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: والله ما انا مصدق ابو النسر مش طالع بيده يسيطر على اخوه.
2: والله يا ابو الديب اخوي دول بحالها ما هي قادر يسيطر عليه، بتفكروا اهبل.
1: طب وش العمل؟ يعني اخوك ياكل الكيكه بحالها، لا انت تستفيد ولا احنا نستفيد. انت يا ابو النسر ضحيت واحنا كمان ضحينا، وفي الاخير نطلع من المولد بلا حمص.
2: ابو الديب هذه الخطه صعب تتنفذ، يعني انا مش عارف كيف، فهمني اياها. واحد رايح لاخوه بقول له طلق مرتك.
1: انت قلت لي بدك ترسم خطه.
2: رسمت يا عمي، رسمت وخططت وتنيلت، مش قادر اسيطر عليه. اسمع يا ابو الديب، انا عملت اللي علي، الدور هلقيت عليك انت واخوتك.
1: كيف يعني علينا؟ مش فاهم.
2: يعني زي ما هو اخويا برضه هبه بنت عمكو، يعني انتوا الكو نص الحصه، يعني فكروا وشوفوا لكم خطه خلينا نمشي عليها، وانا معاكم بالباع والدراع.
1: ماشي ابو النسر ماشي، خلينا نقعد مع اهل الدار ونشوف كيف.
2: انا عندها يا كبير، اما تقول لي روح قول له طلق، ولا القرد بخليه يطلق. قال طلق قال. والزواج وين بده يروح؟
1: اي زواج؟
2: اي زواج يا زلمه، هذا دينه ومعبوده الزواج. خشت مرته اتزوجتي، طلعت مرته اتزوجتي، مدمن بشكل مش طبيعي.
1: خلص ولا يهمك ابو النسر، ايش بنرسم خطه او ايش بيصير معانا بتصل عليك.
2: وانا جاهز يا ابو الدين، بس دير بالك على اتفاقنا الاولاني، 100,000 دولار ما يخسنش سنت واحد.
1: تقلقش، ويمكن يكونوا اكتر كمان، بس شد حيلك معانا.
2: معاكو على الموت يا ابو الدين.
3: بهون عليك يا رجب، بهون عليك تطلقني.
4: ما بطلقش انا، بطلق اخوي انا، ولا بطلقش انا. وحياه انا غير اروح على المستشفى واقولهم ليش تعطوا الملف تبع هبه؟ لا بقول طلقها عشان ما ضايش الزواج الي.
3: يعني لو ضغطوا عليك كمان بتطلقني يا رجب؟
4: ما ضغطوش علي انا، بطلقش انا. مش انا قبل اسبوع عم الثلاثه قلت لك بحبك؟
3: وانا كمان يا رجب بحبك.
4: خلاص، اهم حاجه كل ما تروح على السوق اشتري زواج، اهم اشي.
3: اللي بدك اياه بعمل لك اياه يا رجب، بس المهم ما تسمعش ولا من واحد، هدول بدهم يضحكوا علينا وياخذوا مصارينا. اخوك هذا ابو النسر نهب مصاريك من وانت صغير، ولاد عمامي اعطيتهم كل واحد 5,000 دولار ولسه كمان مش شبعانين.
4: ماما عشان بقروش بشربوش كمان كولا، وبقروش كمان سرقوا عدس زيه، وعشان هيك بدنا ناخذ كلهم منهم المصاري.
3: لا يا رجب، اللي بيعمل خير بتندمش عليه.
4: قاس ولا يهمك، انا بطلق كش بالمره، انا بالمره بالمره. واخوي هذا والله غير بلغ الشرطه عنه.
1: وهاي كل القصه. ايش في عندك افكار جديده؟ احنا جاهزين نهيل.
5: والله انا بقول تجيبوها والخبطه على ركبتها كمان، تتطلق وتتجوز ابن عمها، ابن عمها اولى فيها.
1: ما احنا كنا نقول لك زي هيك يا نهيل، كنت تقولوا هذه عرجة دفوها لأي اختيار لأي معاق، اتخلصوا منها أقرفتنا.
5: أي انت عاد بدك تيجي تحاسبني على الماضي يا ابو الديب؟ ما انتو كلكو كنتوا نفس الشيء، هلقيت احنا في الحاضر، سيبنا من الماضي.
1: طب ماشي، انت ايش في عندك؟ بقول لك الخطة اللي رسمناها فشلت، مش راضي يرد على اخوه.
5: شوف الاشي اللي بيجيش بالسياسة بيجي بالقوة.
1: وضحيلي كيف يعني؟
5: انت راجل وبتفهم، اقعد مع اخوك وتشاوره.
1: طب فهميني ايش يعني؟ اروح اجيب هبة وانزل فيها ضرب؟
5: لا طبعا، هبة لازم تضلها، هبة عندها الكوم الكبير تبع المصاري.
1: قصدك رجب؟
5: والله لحالك لازم تفهم.
1: طب ايش نعمل فيه يعني؟
5: اعملوا الاشي اللي يخلي هبة تكون حلال لابو الذكر.
1: قصدك انه احنا يعني؟
5: فكروا براحتكو، هدول 2,000,000 دولار إلا شوية، أي مش قلال.
6: الكلام اللي بتحكيه يا أخوي هذا صعب.
1: بصعبش عليك يا أخوي أبو الذكر، هذا قبل ما يكون مستقبلنا مستقبلك أنت.
6: بس يا أخوي القصة هذه أنا بصراحة خايف منها.
1: ولك أنت بدك تخاف من واحد هالفوت؟ ولك رجب لو خبطته كف. بموت لحاله. احنا هلقيت رجب لازم يموت، وهبة بعد ما تخلص العدة تبعتها لازم تكون مرت اخونا ابو الذكر.
6: طيب وبلكن هبة ما رضيتش؟
1: هو عقد كيفها يعني؟ وين بدها تروح؟ حترجع إنا لانه احنا اهلها، وبعدين بخطرها بغصب عنها حتكون مرتك. نقطة وسطر جديد.
6: طيب ماشي، اتخلصنا من رجب وتجوزنا هبة، كيف القسمة حتكون؟
1: تقلقش ابو الذكر، انت حتاخد الكوم الكبير.
6: ما انا بدي اعرف يا ابو الديب قديش الكوم الكبير.
1: ولك يا محترم، انت حتكون متجوزها. حلو؟
6: حلو.
1: يعني انت بالنهاية حتكون الحاكم عموالها، صح ولا لا؟
6: فعلا، بما اني جوزها. صحيح.
1: انتهت القصة، يعني كيس المصاري حيكون عندك، واحنا حنيجي نصف عندك مؤدبين زي طلاب المدرسة، ونقول لك لو سمحت يا اخونا يا ابو الذكر ممكن تعطينا 100 دولار، 200 دولار، وان طارت 1000 دولار.
6: معيش فكة انا، ما تضلكوش تلعبوا في مخي.
1: يا عين عليك، هيك فهمت؟
6: برضو ما بمشيش معايا، بدي اعرف نصيبي.
1: اسمع اقول لك، تلت تلت تلت.
6: ايش يعني تلت تلات؟
1: يعني الك ولا مرتك تلت، والي تلت، ولا نهيل تلت.
6: ومن وين جاب هالقسمة يا روح امك؟ انا ومرتي حلالي ناخد تلت، وانت ومرتك كل واحد تلت.
1: يا سيدي بلاش، خليها انتو النص واحنا النص. وما تنساش انه انا بدي اعطي جزء كبير لاخوه ابو النسر.
6: وايش دخلوا ابو النسر؟
1: ولك انت يا محترم بتقدر تشيل العمليه لحالك؟ ما هو احنا لازم كل هيته نتساعد.
6: فعلا فعلا، انتو لازم كلكم تقفوا معايا، انا بقدرش لحالي.
1: هيا قلتها.
6: موافق يا كبير.
1: خلص، بكره بنقعد انا وياك وابو النسر وبنرسم الخطه، وانت بتتوكل على الله.
2: انا مش عارف صراحه، مشين علي اخوي، فيش عندكم خطه غيرها؟
1: مالك ابو النسر، احنا بدنا نقعد كل يوم واحده وتنتين، انت ماخذ 100,000 دولار.
6: بعدين انت هلقيت حزنان على اخوك؟ ما انت طولت عمرك ظالمه لاخوك،
2: على اساس انه انتوا يعني كنتوا منصفين بنت عمكم، ما انتوا كنتوا ظالمينها.
1: ممتاز، يعني احنا في الهوى سوا. اسمع ابو النسر، الخطه هذه بدها قلب ميت، يعني لا تقول لي اخوك ولا اقول لك اخويا. بدك تمشي معانا، الك 100,000 دولار، بدكش تمشي انت حر.
2: بس يعني بصراحة انا بدك ايانا اشارك في قتل اخوي عشان 100,000؟ يا عم يخلوها 150.
1: كتير 150.
2: الله اكبر، ما انتم اخدين مليون واشي.
6: ماشي، وليكن 150 يا اخوي. خلاص خلينا نبدأ نخطط.
1: هلقيت انت ابو النسر بتعرف دار اخوك الجديدة، صح؟
2: صحيح.
1: بدك تعمل اتصال على مرته وتغير صوتك.
2: طيب ايش اقولها؟
1: تقولها انا المحامي وغلطنا احنا في الميراث اللي انت ورثتيه، وضايل لك 500,000 دولار، ولازم تيجي لحالك.
2: طب وين اجيبها؟
1: يا عم اصبر شوية، احنا بس بدنا نطلعها من الدار عشان يضر رجب لحاله.
2: طب ماشي، اعطيها عنوان ايه؟
1: يا ابو النسر، هي بتعرف مكان المكتب المحامي اللي اعطاها المصاري، يعني انت بدون ما تعطيها عنوان انت قولها بس تعالي على المكتب وهي هتعرف لحالها. وركز عليها، دير بالك، قولها عفوا لحالك.
2: طيب وبعد هيك؟
1: بعد هيك انت ملكش دعوة. بيخش ابو الذكر على رجب وبياخده في الحمام وبيفتح عليه جرة الغاز وبسكر الباب عليه، وكل سنة وانت سالم. من ايش مات؟ انخنق بالغاز. مركز انت يا ابو الذكر؟
6: مركز، بس خايف يصير اشي.
1: زي ايش يعني؟
6: خايف واحد يكشفني.
1: انت بدي يكون لبسك لبس سباك، يعني بتلبس ابرهول وبتلبس طاقية وبتنزلها على عينيك.
6: حلو، هيك تمام.
1: يلا انطلقوا.
7: هلو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، مين عفوا؟
7: معاك المحامي، فاكرني ولا لا؟
3: انا فاكرة المحامي، بس مش صوته هذا.
7: ما هو أنا بشغل عنده في المكتب.
3: طيب اتفضل.
7: في إمكانية بكرة تجينا الساعة 10:30 على المكتب؟
3: عفوا، بس ليش يعني؟
7: والله وإحنا بندور في أوراق الميراث تحت الوالد الله يرحمه، اتضح إنه أنت ضايلك 500,000 دولار من الممتلكات.
3: 500,000 دولار زيادة؟
7: صحيح صحيح يا أختي.
3: أنت بجد ولا بتتمسخر؟
7: عفوا أنا بتمسخرش مع الزباين أختي الكريمة.
3: طب بأي ساعة بتحب أجي؟
7: 10:30 إن شاء الله بتكوني في المكتب.
3: خلص 10:30 بكون جاي أنا وزوجي.
7: لا لا لا لا لا اعمل معروف.
3: ليش يا أستاذ؟
7: مطلوبي أنت لحالك لأنه القاضي بزعل.
3: خلص ماشي باجي لحالي.
7: شكرا أختي.
3: تسلم يا أخوي. شايف يا رجب؟ شايف ربنا ما أكرمه؟
4: إيش الدعوة؟ إيش فيه؟ مين أكرم؟
3: ربنا، ربنا كريم يا رجب.
4: ما يعرف من زمان من الفدوس وانا عارف جب أخذناه في المدرسة زمان.
3: بتعرف يا رجب قديش ضايل لي مصاري من ورا ميراث أبوي؟
4: نص أخذناه نقول هيتين؟
3: لا، كانوا غلطانين في الحساب، ضايل لي كمان نص مليون دولار.
4: نص مليون دولار يعني 500,000؟
3: 500,000 دولار.
4: يا دي يا بنشطفين زواج بضل السنة الجاية.
3: شايف يا رجب، يا الله ما أكرم ربنا.
4: طيب خلاص قلت بكرة بروح بناخذ شو اسمه كرتونية تبعت الخبز بنفضيها بناخذها بالدب المصاري.
3: لا ما هو المحامي طلب مني أجي لحالي.
4: وبدك تروحي لحالك قاضني قاعد في الدار؟
3: معلش يا رجب معلش لازم أجيب المصاري.
4: وما خلكش تطلعي حالك لازم أروح معاك أنا.
3: لا يا رجب لا بلاش يعمل مشكلة معايا.
4: طيب خلاص أنا بضلني بتشتري 200 دولار زواج. طيب
3: اللي بدك إياه يا رجب.
1: يلا يا أبو الزكر شد حيلك واطلع، هاي هبة طلعت في السيارة.
8: تمام.
1: نزل الطاقية اسحبها لعنيك، بديش حد يعرف وجهك.
8: تقلقش علي، مالك متصربع زلمة انت.
1: الخطة لازم تنجح.
8: ماشي ماشي ولا يهمك.
4: مين؟
9: أنا السباك.
4: ومين السباك؟
9: ماسورة المية ضربت من عندكم بدنا نعملها.
4: بس أنا ما طلبتش حدا أجيب مواسير مية.
9: بس افتح عشان تبعت جيرانكم نزقوا عندكم في الحيطة.
4: ومين حط الحيطة عنا؟ أنا مش عارف مين حط الحيطة.
9: يا عمي بس افتح كله 5 دقايق.
4: طيب ماشي فضل.
9: وين الحمام؟
4: هاي حمام جوا. هايو
9: فوت ورجيني اياه.
4: طيب هاي ما دع فوت. ما اخي بتطلع عيش بتطلع.
9: عندك جرة غاز؟
4: عنده جرتين جداد لسه.
9: روح جيب لي اياها.
4: طب ليش بدك انت تبيعهن؟
9: جيب لي اياهن عشان بدي سيح البربيش.
4: طب خد البربيش روح على المطبخ سيح.
9: يا بني بسيحوش على النار، بسيحه على الغاز مباشرة.
4: ما شفتك انا شكلك انت يا اخي بتعرف ابو الزكر.
9: مين ابو الزكر؟
4: يا خلاص خلاص بلاش ببيع ترمس. خلاص
9: جيب لي الجرتين بسرعة.
4: طيب هلقيت واجيبهن.
10: زي ما قلت لك يا حضرة الضابط انا سمعهم في داني وهلقيت معاد من نفس الخطة يقتلوا رجب.
7: طب انت ليش ما اتصلت علينا من الاول عشان نعمل تحرياتنا؟
10: انا ما كنتش افكرهم انهم بدهم ينفذوا الخطة ويقتلوا عن جد، لكن انا لما راقبتهم وشفتهم مش بيعملوا على طول اتصلت عليكم.
7: طيب ماشي اعطينا العنوان بسرعة.
10: شارع الانتماء برج 8 شقة 4.
7: ماشي شكرا شكرا.
4: هكف دعمة بشوق وتحت الخاص حتى الخناك الحنية.
9: وداعا يا رجب وداعا يا رجب.
4: مين ابو الزكر نصيبي؟
9: كلها 5 دقايق يا رجب وحتنخنق وتموت وكل المال حيكون الي وهبة حتجوزها. يلا روح هاي تسكير الباب.
4: افتح الباب افتح الباب. ارفع ديك تتحركش. ارفع ديك بقول لك.
6: انت مين؟ انا سباك وقاعد بشتغل
4: معاك المباحث. شباب افتحوا الحمام بسرعة وطلعوا رجب واتصلوا في الاسعاف بالعجل، بلاش يكون مخنوق وعنده مشاكل. وانت عجب عجب بسرعة يلا.
6: انا مالي مالي انا ماليش دخل انا ايش عملت
4: قدامي قدامي.

0: والله ألف سلامة عليك يا رجب.
1: أسلمك وبارك فيك. والله شوف كيف كان بده يحط في بطني الغاز عشان لما يصيروا بدهم يقلوا بيضة يحطوا الطوع على طمي ويولعوا بالقداحة.
0: لا يا رجب فشروا. هاي الشرطة أخذتهم كلهم وكل لهيتهم اعترفوا. أبو الزكري بن عمي هو اللي كان بده يخنقك. أقل حاجة حياخد 10 سنين. وأخوه أبو الديب وأخوك أبو النسر كمان كلياتهم في السجن.
1: قلت بدي أضطه بالسكين تبعت التفاح بس كان لابس سويتر كان مع صندوق العدة.
0: الحمد لله وإحنا هلقيت بنقدر نشوف حياتنا ونشوف طريقنا بعيد عنهم كلهم. بس لازم هلقيت نروح مشوار صغير يا رجب.
1: ما قبل المشوار بدي تشوفه في الشقة الزواج انحرق من الغاز ولا
0: يا رجب؟ حتى لو انحرق احنا بدنا نطلع من الشقة كلها ونشتري زواج وبيت لحالنا.
1: ما بخاف انحرق الزواج المحمرة كلها تروح ونبوضة.
0: تقلقش اللي بدك اياه حيصير يا رجب. بس هلقيت لازم نروح مشوار مهم جدا.
1: طب وين بدنا نروح؟
0: بس انت اطلع.
2: شوف مين يا وائل شوف مين. والله ما انا قادرة اوقف على رجلي بعد اللي صار. اخوك ابو الديب في السجن وابو الزكر في السجن وانا والولاد ضلينا. مين بده يطعمينا هالقيت ومين بده يصرف علينا؟
3: طيب خلص انت استهدي بالله بس خليني اشوف مين. اهلا وسهلا رجب.
1: صحيح رجب غاي هبة كمان معايا.
3: تفضلوا.
0: كيف حالك يا نهيل؟
2: الله يرضى عليك ويخليك يا بنت عمي. والله ما أنا قادرة أتطلع بوجهك بعد العملة السودة اللي عملوها.
0: بعين الله يا نهيل بعين الله.
1: أنت قلت كل ما أنت تخطط لهم أنت تغلط على هبة.
3: خلاص يا رجب كل واحد أخذ جزاته. تفضلوا.
0: إحنا على العموم مش جايين نقعد. أنا جاي أحكي لك يا وائل ألف شكر إلك على موقفك الرجولي والإنساني معنا. لولاك أنت لكان هلقيت رجب ميت وأنا صرت أرملة.
3: هذا واجبي. أنا ما بقدرش أشوف الغلط وضلي ساكت. أنا حاولت كتير أقنعهم إنه هذا العمل غلط بس ولا واحد فيهم رد علي. عشان هيك اضطريت أبلغ الشرطة.
0: وعشان موقفك هذا النبيل ممكن تقبل مني هذه الهدية المتواضعة؟
3: عفوا إيش هذه في الظرف؟
1: مصالح حطت لك أكثر من 150 شيكل.
0: لا معاك 50,000 دولار تبدأ حياتك تبني بيتك تتزوج وتزبط أمورك وتستقر.
3: لا أنا ما باخد فلوس مقابل موقفي.
0: يا سيد اعتبرهم هدول هدية من بنت عمك. أنا عندي فلوس والحمد لله.
3: لا أرجوكي معلش.
1: فش أرجوك معلش بدك تخدني عم بدك تخدني والله بحرف طلاقة قيطة تكسر كل زواج في الدار. هاي بقولك أنا
3: رجب عيب خلص باخدهنش. أنا
1: بقولك كسر كل زواج كسر محمر بودرة يا كسرية.
0: خلص شفت هاي رجب زعل خلص.
3: حاضر مقبولة منكم.
0: وانت يا نهيل احنا كان بيننا عيش وملح وما بتهوني علي بتضلك انت بنت عمي. اتفضلي هاي 10,000 دولار مشي حالك فيهم واي اشي بخس عليك انا تحت الامر.
2: الله يرضى عليك ويسعدك وما يحرمنا منك. وإحنا اللي غلطنا بحقك وهيك بتعمل كويس معانا.
0: معلش بتضلكوا أهلي. يلا يا رجب
1: وين بدنا نروح؟ يلا
0: بدنا نروح على بيتنا الجديد.
1: بس قبل ما نروح على بيتنا بدنا نروح نشتري زواج.
0: طب إحنا ليش نضل نروح على محل زواج يا رجب؟
1: بدنا نروح غصب عنك بدي تضلك تزوجي.
0: إحنا بدل ما نروح على محل زواج بنشتري محل كامل وبيضللنا.
1: مية مية صبحيات ننزل نفطر زواج والظهر بنتغدى زواج والعيشة بنقل زواج كل عيطه ضرة مسلوقة يا ضرة. يا الله السلام عليكم ورحمة الله.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: لقيت العمي صالح هي حكاية ضمير في زمن بقيت المصالح
3: بتغيرنا كتير.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لنفسي

0: فضل الله عز وجل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأذكركم بقول الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالله يحب العبد الشاكر، لكن لا تنسى أن هذا الشاكر أعني العبد يقابله الشاكر وهو الله سبحانه وتعالى. أغلب من يتحدث عن مادة الشكر يتحدث عن شكر العبد لله، هناك معنى أسمى وأعظم عن شكر الله عز وجل لهذا العبد. قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى غفور، يغفر الذنب مهما عظم، وشكور يشكر لك العمل الصالح مهما قل. فدائما تذكر أن أي عمل تقدمه حتى ولو كان بمثقال الذرة أن ربك سبحانه وتعالى من أسمائه الشاكر والشكور سيشكر لك هذا العمل. وشكر الله سبحانه وتعالى هو أن يقبل منك هذا العمل، شكر الله عز وجل أن يضاعف لك الأجر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شاكر وشكور. ينفق الإنسان النفقة اليسيرة فيضاعفها الله عز وجل له ويربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل. فكما أن ربنا غفور يغفر الذنب مهما عظم فهو شكور يشكر العمل الصالح مهما قل. لذلك إياك أن تتردد حينما تريد أن تعمل عملا صالحا أو أن تنفق فتقول هذا قليل كيف أقدمه للفقير. أنت لا تقدمه في الحقيقة للفقير، أنت تقدمه لله عز وجل عن طريق هذا الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا إلى أن قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله لو لم يكن معك إلا شق تمرة اتق الله عز وجل من خلالها وقدمها لهذا الفقير. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور، يثني عليك في الملأ الأعلى ويبعث لك القبول في الأرض ويقبل منك العمل ويضاعف لك الأجر. والله العظيم لا يوجد أحد ذو فضل ذو عطاء ذو كرم ذو جود في هذا الوجود يعطي مثل هذا العطاء، يشكر مثل هذا الشكر مثل ربنا سبحانه وتعالى. فأمام هذا الشكر لا تحتقر أي عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره حتى ولو بالنية الصالحة. فبنيتك الصالحة وإن لم تتمكن من العمل هذا معتبر عند الله سبحانه وتعالى. تذكروا دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الشاكر حتى يشكر الله سبحانه وتعالى له، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتذكروا قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى، فلتنعم بمدحه ترنم.
0: مستمرون معكم،
2: مستمرون معكم،
0: مع برنامج إنشاء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاء. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية مسائية عاطرة من المحبة والأمن والإيمان نرسلها لكم عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي وبرنامج إنشاد. هذا البرنامج الذي يقدم إليكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي لبنان كل يوم جمعة وأحد من 7:30 حتى 8:30. غبنا عنكم في الأسبوع الماضي نظرا لحالة استثنائية، واليوم نلتقي معكم في عالم النشيد في فقرتنا الأولى التي تمتد معكم حتى قرابة الساعة 8. وعند الساعة 8 نلتقي مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. مرحبا بكم، وبعد قليل نبدأ مع أولى الفقرات مع

مرحبا بكم في فقرة عالم النشيد. اليوم سنقف مع حدث عظيم مرت عليه ثلاثة أيام أو عفوا مرت الذكرى السنوية الثالثة، وفعلا مرت يعني أربعة أيام، السابع من أكتوبر، السابع من تشرين الأول، هذا اليوم العظيم الذي تجلت فيه قوة المقاومة في فلسطين وهجمت على الكيان الصهيوني تريد استرداد أرضها. وشاء الله وقدر أن يكون هذا الحدث مسار تبديل في كل شيء، في الرؤية وفي المسير وفي التعاطي مع أحداث الأمة، هذه الأمة التي على ما يبدو أنها لا تصحو لا بالدم ولا بالهدم، هذه الأمة التي نشكو إلى الله حالها. على كل حال سنخصص جولة في عالم الأناشيد لهذا الحدث، حدث السابع من أكتوبر، ونبدأ مع نشيد غزة لعنة الاحتلال. كلمات وإخراج الأخ العزيز عبد الحي الخطيب وإنتاج وطن ميديا.

وسنختم فقرة عالم النشيد مع الأنشودة الأخيرة خطى الواثقين من أداء فريق أجناد، ومعها ننهي هذه الفقرة ونتحول بعدها إلى إهداءاتكم وطلباتكم.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: أرحب بكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ويسعدني أن أتلقى رسائلكم وأنلبي طلباتكم الإنشادية على رقم 71 441 753. وأبدأ مع إهداء الأخ العزيز الأخ نافث رشيد الذي طلب نشيد لطيبة سارة الرقبان ويهديها إلى جميع المستمعين وإلى أسرة البرنامج. شكرا لك أخي نافث، ودمت مستمعا دائما للبرنامج.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: من الآن وحتى الساعة 8:30 نلبي طلباتكم الإنشادية ونتحول إلى نشيد رجال الأنفاق. هذه النشودة الجميلة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو ياسر، يهديها إلى المجاهدين الأبطال في غزة العزة وفلسطين وإلى المجاهدين في كل مكان.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: أرحب بكم من جديد وأنتقل إلى إهداء الأخت المستمعة أم ندى التي طلبت نشيد خاوة. هذه الأنشودة تهديها إلى المرابطين وإلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: ما زلنا معكم مستمعي الكرام نلبي طلباتكم الإنشادية، ونتحول الآن إلى إهداء الأخت المستمعة إلهام صقر التي ذكرتنا بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الصحفي صالح الجعفراوي رحمه الله، وتقبله الله شهيدا سعيدا وجعله في عليين، اللهم آمين. وتهدي الأنشودة القادمة وينك يا إنسانية إلى روحه وإلى أرواح الشهداء وإلى المستمعين الكرام.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، ونتحول الى الاهداء التالي. الاخ عبد الله حامد طلب نشيد لا يا اخي للمنشد محمد ابو راتب، ويهديها الى الاخوه في حركه التوحيد الاسلامي وعلى راسهم فضيله الشيخ بلال سعيد شعبان والشيخ عمار والدكتور معاذ والحاج اسامه والحاج صهيب والى اخيه رضوان حداره والى كل المستمعين. اذا مع المنشد محمد ابو راتب ونشيد لا يا اخي.

وانتقلنا إلى المنشد عماد رامي وهذه الأنشودة التي ستكون مهداة من الأخت المستمعة السيدة أم أحمد وتهديها إلى المجاهدين في غزة وفلسطين وإلى زوجها وإلى أسرة البرنامج وإلى المستمعين.

مستمعي الكرام، الآن وصلنا إلى نهاية البرنامج مع الأنشودة الأخيرة. يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق يا شهيد، هذه الأنشودة الجميلة والتراثية التي سنستمع إليها الآن بطلب من الأخ العزيز وسيم الحواط، حيث يهدي إلى جميع المستمعين، ومعها نودعكم إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن نقرأ في ترجمة يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي: كان يحيى بن معاذ يقول: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أكثر من 90 آية في القرآن الكريم تحدثت عن القلب، والقلب محل نظر الرب. وإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن ماجه: يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم، يعني على ما في قلوبهم. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول 3 توقد بهم نار جهنم عياذا بالله تعالى يوم القيامة، فقال: عالم، ومنفق، وشهيد. أما العالم فيقول: يا رب، أنا علمت العلم من أجلك، فيقال: كذبت، علمت ليقال بأنك عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. وفي ظاهره عم بيعلم ويتعلم، لكن في الباطن، في القلب، في شيطان. وأما المنفق يقول: يا رب، أنا أنفقت مالي من أجلك، يقال: كذبت، أنفقت ليقال سخي كريم، وقد قيل. والشهيد: يا رب، أنا قتلت من أجلك، يقال: كذبت، قتلت ليقال بأنك شجاع، بأنك جريء، وقد قيل. فمسألة القلب يا أخوان مسألة مهمة جدا. الآيات التي زادت على 90 كانت تتحدث عن القلوب في قسمين: يا قلوب سيئة، يا قلوب سليمة صحيحة. القلوب الصحيحة إما قلب سليم، وإما قلب مطمئن. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب السيئة إما قلب مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وإما قلب قاس فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وإما قلب لاهن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وإما قلب زائغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإما قلب ميت، وإما قلب عليه الطبع والختم والرام طبع الله على قلوبهم، وإما قلب عليه قفل أم على قلوب أقفالها، نسأل الله السلامة. طيب، هذه القلوب إذا ابتليت بهذه الأمراض، الأصل أن الإنسان يخلق قلبه سليم، لكن إذا تعرض لأمراض معينة أو لإمراضات معينة فإن قلبه يمرض فيقسو، أو بيصير عليه زيغ أو ران، أو بيصير قلوب منكرة. ما هي أسباب مرض القلب؟ ليش بيمرض القلب؟ وما هي أعراض مرض القلب؟ وما هو علاج مرض القلب؟ أما أعراض مرض القلب، شان واحد يعرف حاله قلبه مريض أم سليم، فأول عرض أنه لا تنفعه موعظة. قد ما سمع، يعني مين عم يوعظه، قد ما سمع خطب، دروس، أبوه أمه، ما إلا والله ما عم بفهم شيء من كل هالكلام اللي عم يحكوا. يا أخي، كل ما بقعد معهم بيحاكوني عن الله والنبي والآخرة والجنة والنار، إيش وادي، ملينا من كل هالقصة. لا تنفعه موعظة، حتى إذا رأى أمامه في إله رفيق عم يعمل هو وياه نفس العمل من المعاصي، أم أصيب بعقوبة من الله، بشوف بعينه يضل على ما هو عليه. لا تنفعه موعظة. والله أنا يا أخوان بستغرب مرات جنازة بتكون جاية على الجامع، بعض الذين يحملونها ما بفوت بيصلي، ما بيشعل سيجارة، بيوقف فرة هيك بيشرب له سيجارتين لبين ما يطلعوا. يعني ليكك حامل هذا قريبك، هذا أخوك، هذا أبوك، هذا ابنك، لك يا رجل فوت صلي، ما بيفوت، بيوقف برا. نسأل الله السلامة. يخشى أن يكون القلب مريضا، ما عاد تأثر فيه الموعظة،
فمن علامات من أعراض مرض القلب أنه لا يتأثر بموعظة. رقم 2 أنه لا يخرج منه خير ولا يدخل إليه خير، مغلق عليه قفل لأنه ما عاد بيطلع منه شيء. يعني أنت بتستقرئ فعلا سيرة حياته هالإنسان، برنامجه بنوبة بنوبة، لك ما في ولا عمل خير يا رجل عجيب، أو يعني واحد بالعشر تالاف، 10 دقائق بالما بعرف قديش كم دقيقة، يعني ضعيف جدا جدا جدا. رقم 3 من أعراض مرض القلب أنه لا يحزن لمعصية ولا يفرح بطاعة، بيصلي ما متضايق حتى هو، يعني هو بالصلاة متضايق كمان وما مصدق أنه إيمت بيخلص الإمام وبده يمشي فورا. لا يفرح بطاعة ولا يحزن بمعصية. لك يا رجل اليوم راحت عليك صلاة الصبح، هذا خيلك شو وقفت على اليوم، كل يوم أنا بتروح علي، شايف ماله حاسس بشي. لك يا رجل أنت اليوم طلعت من البيت أمك كانت عم تبكي، بكيت من أنت حكيت كم كلمة بكيت أمك، إيه بكرة بتسكت، يلا هلا أنا وراجع بجيب لها صحن كنافة بتسكت. بعرفها هي الحجة هيك دائما بتساوي معنا، متعودين عليها، ما بيشعر لك، ما حسيت شيء يعني بقلبك، نغزك شيء، ضايقك شيء، قبض صدرك، عادي. لا يفرح بطاعة ولا يحزن لمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وإذا واحد مو هيك الله يستر، معناته يكون ما في إيمان كمان، مو ما في قلب، ما في إيمان. فهذه أعراض مرض القلب الثلاثة. هلأ وصحة القلب بقى بيقول، يعني هلأ يلي قلبه صحيح، المؤمن إذا أذنب الذنب يشعر كأن إيش جبلا على صدره، كل ما زاد الإيمان بتضايق كتير، بيأذنب. المؤمن ليس معصوما بس تحس في عنده ضيق شديد شديد، معناته قلبه عايش. مرارا ما سألني إخوة الله يجزيكم الخير، يبعثوا لي هيك أنه أنا متألم جدا، أنا أبكي لأنه في معصية فعلتها، وشو بدي ساوي ومالي عرفان، وحاسس حالي مو منيح، وأنا أبدا مو منيح، متألم. شايف هذا الألم دليل أنه في حياة. هلأ الميت قد ما غزيته بالسكاكين ما بحس لأنه ميت، العايش إذا النملة مشيت على إيده بشعر. فهذه أعراض مرض القلب. أسباب مرض القلب ثلاثة. ليش بيمرض طيب القلب؟ ليش هيك بيصير؟ 1 الذنوب والمعاصي من دون توبة. يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، ماشي الحال، أذنبت فورا توب، استغفر، اندم، أقلع، أتبع السيئة الحسنة، بس لا تراكم الذنب فوق الذنب، تضع الذنوب على الذنوب وترتجي. درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الأرض بذنب واحد. سيدنا آدم ذنب واحد الله طلعه من الجنة، طيب أنت ليش هيك عم تترك ذنب ذنب ذنب بعدين الله بده يفوتنا على الجنة؟ شلون هيك بده تصير؟ فرقم 1 الذنوب والمعاصي من دون توبة. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله السلام. رقم 2 أسباب مرض القلب، صحبة مرضى القلوب، لأن مرض القلب يعدي، وعدوى القلب إلى القلب أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. وأهل التربية الروحية يا أخوان قالوا كلمة عجيبة أنا حكيت لكم إياها، بس نحن في الواقع العملي تحدث معنا مرارا، بس حقيقة أنا لما سمعتها استغربت. قالوا نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة. عجيبة هالكلمة، نظرة رضا وسرور، إنه ما شاء الله نيال، وشوف ما أحلى الشغلات اللي عم بيساويها، أنا مو طالع بإيدي. نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة، سنة صيام وصلاة ومجالس علم مجالس ذكر وما بعرف أعمال صالحات بيروح بتطليعة واحدة. كيف إذا واحد صاحبه لهذا العاصي لله، رفيقه الروح للروح، بيروحوا سوا وبيجوا سوا بيأكلوا سوا بيضحكوا سوا. هلأ نحن بالحياة العملية بتصير معنا هي، ما بنستغربها. هلأ المهندس إذا بده يبني بناية قديش بده 2 سنين إذا كان شغلة كتير كبيرة، إذا بده ينزلها على الأرض قديش بده؟ ثواني، بس حط يعني شيء للتفجير بطرق علمية بتنزل ثانيتين،
سمعتك لتساويها سمعة بالمجتمع معروفة جيدة وخيرة، قديش بدك تشتغل؟ 15-20 سنة. شلون بتروح سمعة الواحد؟ موقف بتروحه، يعني إنسان له مكان كتير عالي، بعدين يا أخي طلع عليه قصة وثبتت أنه عنده مشكلة مالية، عنده مشكلة مع النساء، خلاص انضرب اسمه، ثواني راحت. واحد بيكون داير باله على صحته، بمجرد مرات قاعدة مع إنسان مريض ممكن ينتقل له الفيروس أو ينتقل له الجرثوم فيعدم. وعدوى الجسد، القلب إلى القلب أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. كيف يمرض القلب؟ ذنوب ومعاصي من دون توبة، وصحبة مرضى القلوب، ورقم ثلاثة كثرة الشهوات المباحات، أكل كتير، شرب كتير، نوم كتير، ضحك كتير، سيارين كتير، لبس كتير. يعني بتحس حاله برنامجه كله هالدون تبع 24 ساعة إنه وين بدنا نروح اليوم المساء؟ شفت لنا، شف لي مطعم راكز، ها امبارح طبعا مطعم ما كتير انبسطنا بالقعدة، شف لنا اليوم مطعم راكز، وهو بقلب المطعم شفته اشتريت بوط، شفت نازل بوط جديد بيمشي لحاله، اشتريته ما اشتريته كذا، كله يعني مخه هيك، يعني بالجاكيت وبالسيارة، لك فلان اخذ سيارة بتفلج بتجنن، نازلة على السوق مو نازلة على السوق، يعني هاد حياته كلها شو بدنا ناكل، شو بدنا نشرب، وين بدنا نسافر، شو بدنا نلبس، شو بدنا نركب سيارات، شو بدي اخذ مزرعة. كثرة الشهوات المباحات تمرض القلب، فأسباب مرض القلب ثلاثة، أعراضه ثلاثة وأسبابه ثلاثة. الآن علاج مرض القلب، لا سمح الله إذا واحد شاف حاله أنه والله فيه، يعني فيه هيك يا مرض كبير، يا يعني فيه لوثة من هذا المرض. واحد، ترك الأسباب، طبعا يعني بدك تبتعد عن هدول مرضى القلب، بدك تترك الذنوب والمعاصي من دون توبة، وبدك تخفف من هالشهوات المباحات. واحد، ترك الأسباب. اثنين، كثرة النوافل، وعلى رأسها ذكر الله تعالى. عشان هيك شوف يحيى ابن معاذ يقول دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن، قراءة القرآن بالتفكر، شايف هذا مشان من النوافل تفهم عن الله عز وجل أوامره، خلاء البطن مشان تخفيف الشهوات المباحات، قيام الليل كثرة نوافل، تضرع عند السحر، مجالسة الصالحين. فواحد، ترك الأسباب، واثنين، كثرة النوافل وعلى رأسها ذكر الله تعالى. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله. ثلاثة، مجالسة أهل القلوب السليمة، لأنه مثل مرض القلب يعدي، كمان سلامة القلب تعدي. فيحيى ابن معاذ يقول دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. انت كل واشرب بس لا تسرف، البيس اواعي ماشي الحال جيدة، بس يعني ما تعيش حياتك مشان اواعيك، روح سيران، بس انت في عندك هم، في رسالة لازم تحملها، في دين لازم ينشر، انت ما دمت موجود على هذه الارض في دين لازم يحمى، في مبادئ للشريعة لازم تقام ولا تزال، في شيء لازم ننشره بين الناس بالخير، انت مسؤول، كل واحد بيناتنا مسؤول بالشيء الذي يستطيعه. فهذا الهم بحاجة إلى خطة، وبحاجة إلى برنامج، وبحاجة إلى وقت، وبحاجة إلى موارد، وبحاجة إلى دعاء والتجاء، حتى يصير لك يعني خدمة لهذا الدين. أما بدي أكل وأشرب وألبس وروح وأجي، يعني هذا شيء ثانوي، أنا مالي عايش مشان هذا الشيء. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أنا سأكتفي بهذا المقدار، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة وقلوبا مطمئنة تؤمن بلقائه وتقنع بعطائه وترضى بقضائه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على النبي محمد ما لاح برق في الأباطح أو قبى، يا رب صل على النبي محمد ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. مرحبا بكم مع صحابية جليلة وامرأة أخرى عاشت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها معه موقف. هذه المرأة مولاه وأمة كانت مملوكة لأناس من المسلمين، إنها بريرة رضي الله عنها وأرضاها. أحبتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأرادت أن تعتقها، واشترطت على أهلها أن يكون الولاء لها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لها بدون شرط، الولاء لمن أعتق. فاعتقتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت عندما كانت أمة قد تزوجت بعبد يقال له مغيث، وكان ذلك المملوك مغيث قد تعلق بها وأحبها. ويوم أن اعتقت وأصبحت حرة طلبت أن تفسخ عقدها بهذا المملوك، وهذا من حقها فهي حرة وهو مملوك. فكان مغيث يحبها حبا شديدا ويبكي ويسير خلفها ويقول يا بريرة يا بريرة وهي معرضة عنه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموقف فجاء إلى بريرة يشفع لذلك المولى الضعيف ويقول يا بريرة زوجك وأبو عيالك. فقالت يا رسول الله آمر أم شافع؟ قال بل أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل ويقول لعمه العباس يا عماه ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فكان يجري خلفها في الطرقات. موقف رائع للنبي صلى الله عليه وسلم، يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم شافعا من أجل عبد مولى، من أجل شخص ربما ليس له في المجتمع قيمة لكنه صحابي جليل وتلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن من المؤمنين، يشفع عند تلك المرأة وترد المرأة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم حقها ويحترم ردها للشفاعة ويقول إنما أنا الشافع. فما أنبل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يصلح إصلاحا أسري مع هذه المشكلة التي بين يديه، وكم كان يصلح في مشاكل أخرى صلى الله عليه وسلم. أوليس هو الذي ذهب في يوم من الأيام إلى بيت ابنته فاطمة فلم يجد زوجها علي رضي الله عنهم أجمعين، فقال يا فاطمة أين علي؟ قالت يا أبتاه حصل بيني وبينه خصام فخرج. وهكذا الرجل العاقل لا ينتظر حتى تكبر المشكلة وكلمة منها وكلمة منه. خرج علي رضي الله عنه وأرضاه. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتكلم عن علي ولم يغضب على فاطمة، وإنما خرج يبحث عن زوج ابنته يريد أن ينهي هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. وجد علي رضي الله عنه نائم في المسجد وقد علاه التراب من الهواء، فأخذ يزيل التراب عنه ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب. فذهب وأصلح بينه وبين زوجه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الإصلاح بين الزوجين، لأن الأسرة إذا صلحت فإن المجتمع كله يصلح، وإذا تفككت فإن هناك خطر عظيم في أولئك الأطفال الذين يضيعون وفي تلك القلوب التي تتفرق. وبعض الناس إذا تفرق عن زوجه تفرقوا ببغض، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يزرع الحب. شفع النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة، وانظروا إلى بريرة مع أنها لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها كانت تسأل أهو أمر؟ فإن كان أمر الله ورسوله فإن أمر الله ورسوله فوق رقبتها ويمضي على الجميع، وسمعا وطاعة لأمر الله ورسوله. إنها بريرة المقربة للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي اعتقها؟ زوجه عائشة. بل من حب النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة وتقديره لها أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم دخل إلى بيته فوجد الطعام قد طبخ
وكان قد رأى لحما في البيت، فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعام فإذا به ليس به لحم، فقال: ألم أرى لحما بالدار؟ قالوا: بلى، لحم تصدق به على بريرة، لأنها فقيرة، فأهدته بريرة لنا، فظنوا أنه صدقة فلم يقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو لها صدقة ولنا منها هدية، فقبل هدية بريرة ليرفع شأنها. إن نبيا كريما عظيما كرسولنا صلى الله عليه وسلم يرفع شأن أمة من الإماء وجارية من الجواري ومملوكة من المماليك ويشفع عندها فترد شفاعته، ومع ذلك يكن لها كل تقدير لنبي عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، عاش مع الصغار مع الكبار مع الرجال مع النساء، وسعهم بأخلاقه وتعامل معهم بحسن خلاله، فكان رحمة للعالمين، فصلوات ربي وسلامه عليه، وجمعنا الله به وإياكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. عمركم تخيلتوا بيت ليس فيه طعام لمدة أيام؟ مستحيل. عمركم تخيلتوا بيت يعتبر نفسه مربي ومنتج كما علمنا إسلامنا، ننتج جيل جديد قادر على الصناعة والتميز والنجاح والتعايش والسلام، وأن يكون له شأن بين الأمم، بحب بين الأمم، يخلو هذا البيت اللي هيك نيته من خطة بيتية تربوية؟ أنا بقول لكم مستحيل. مستحيل أسرة تعيش بدون طعام في بيتها؟ طبعا مستحيل. ومستحيل أقدر أوصل بأبنائي وبالوالدين وإلى النجاح بدون خطة بيتية. يعني لازم نخطط لتربية أولادنا؟ الجواب نعم. يا جماعة، إذا إحنا بس نروح تخرب سيارتي، بدي أخذها

0: مش راكبة بصراحة. كتربويين احنا بنعترض على بعض الأسر اللي أو مجموعة كبيرة من الأسر ما عندها خطة. اليوم موضوعنا الخطة البيتية التربوية اللي بدي أوصلها، بدي أعملها مع أولادي عشان أوصل فيهم لأعلى المراتب. من إيش بتتكون؟ شوفوا، لازم أنا لما أعمل خطتي أعرف الأبعاد الرئيسية في الخطة. الخطة أول شيء فيها أهداف، والأهداف لازم تتمحور حول في أهداف جسدية لأولادي، وفي أهداف اجتماعية علاقاتية لأولادي، وفي أهداف انفعالية شعورية برضو لأولادي، وفي أهداف ذهنية لأولادي. أنا لما أحدد الأبعاد الرئيسية لمكونات الإنسان بعرف أنه أحط أهدافي. طبعا الهدف بيختلف حسب المرحلة النمائية وحسب الزمان والمكان. يعني لما أحكي أنه الآن أولادي عم بدرس، عندي طفل بالروضة وطفل في المتوسط وطفل في الابتدائي وبدرس، إذن هاي المدرسة كافيتني الهدف العقلي بتعلمه، ومعلم الرياضة كافيني موضوع التربية الجسدية. الجواب لا، دور المدرسة دور، ودوري في البيت دور. لازم أعرف ابني بأي مرحلة نمائية وأحط له أعلى من طاقته شوية، حسب طاقته أو أعلى منها شوية، مهمة للرباعية هاي عشان أقدر أخطط بشكل صحيح. إذن بدي أحط أهدافي، بدي أعرف أدواري وأدوار المدرسة بشكل صحيح وسليم. ثلاثة، بدي أتوافق ما بين العالم الكبار اللي هو بين الزوجين، وأتوافق ما بين البيت وما بين المدرسة في الخطة اللي أنا راسمها لأبنائي. أمر آخر اللي هي حكينا عنه أو حنحكي عنه اللي هو المراقبة والتقييم. إيش عم بيصير مع أولادي؟ إيش عم بينجزوا أسرع؟ إيش عم بينجزوا أبطأ؟ كيف أنا راح أطورهم؟ وين ظهرت ملامح الإبداع عنده؟ لكن كل هذا بنبني على خطة بيتية واضحة المعالم، قادر إني أراقب وأقيم وأطور أبنائي ضمن خطة. إحنا كثير بنيجي للأهالي بقول لك يا عمي الحمد لله حطيت أولادي بأحسن مدرسة ورفعت إيدي. إيش رفعت إيدك؟ أنت دورك 70% والمدرسة دورها 30% علميا ترى. فلسه أنت اختيار مدرسة صحيحة لأبنائك ممتاز، لكن دورك ما خلص، دورك الآن بدأ بالتخطيط السليم لأبنائك عشان نشوف جيل نشعر بالسعادة لما ينجز في المستقبل بإذن الله القريب.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، مثل نبوي في حديث متفق عليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هذا مثل لأهمية الصلاة التي يمحو الله بها الخطايا. لو نبدأ سيدي بأهمية الصلاة من خلال هذا المثل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بادي الذي بدأ، الحج يسقط عن الفقير
0: غير مستطيع،
1: والصيام عن المريض
0: والمسافر،
1: والزكاة عن الفقير،
0: نعم،
1: والشهادة مرة في العمر. أما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال هي الصلاة. الصلاة عماد الدين. هذه الخيمة الكبيرة قماش فيها عمود في الوسط، لو ألغيته ألغيت الخيمة ما بإشي. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. ولا خير في دين لا صلاة فيه، ولأن الصلاة فرض عين ولا بد منه، لك أن تؤديه بكل أحوالك، قائما صحيح، جالسا، مضجعا
0: حسب القدرة،
1: بجفنيك
0: أثناء الخوف مثلا،
1: أثناء الخوف، باتجاه غير القبلة أثناء السفر أو الخوف. هذا الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال، إنه عماد الدين وقوام اليقين وقرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. لكن في حقيقة مرة وأنا أراها دائما أفضل 1000 مرة من الوهم المريح: إذا في بالدخل مال حرام، إذا في لقاء لا يرضي الله، إذا في سهرة متفلتة، إذا في شراكة باطلة، إذا في عدوان، تحجب عن الله مهما أتقنت الصلاة،
0: تصبح حركة.
1: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الذنب يحجب دائما وأبدا، مدام في ذنب، في مخالفة، في عدوان، في تقصير، في إثم، في خطيئة، في تطاول، في كبر، في استعلاء، حجبت عن الله. والآية تقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
0: هذا أكبر عقاب.
1: أنا أرى الحجاب عن الله أكبر عقاب يصيب المؤمن. غلطة بكلمة، قالت له قصيرة، قال لي: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته.
0: الله أكبر.
1: قليلة هي. لذلك الذنب والخطأ هذا حجاب عن الله عز وجل. أدين بلا إقبال، جهاز كهربائي بلا كهرباء
0: ليس فيه فائدة،
1: قطعة بلاستيكية.
0: إذن سيدي، هذه الصلاة كما قلتم الفرض المتكرر الوحيد الذي لا يسقط بحال. كثير من المسلمين يؤدون الصلاة، لكن الله تعالى في القرآن يعبر بإقامة الصلاة. ما الفرق بين الإقامة والأداء؟
1: الحقيقة الإقامة شيء يسبق الصلاة. غض البصر من إقامة الصلاة، والبيع الحلال من إقامة الصلاة، والسهرة المنضبطة من إقامة الصلاء، والشراء الصحيح من إقامة الصلاة، والسفر الصحيح من إقامة الصلاة، وصحبة من حولك من إقامة الصلاة. ما دمت في طاعة أنت في صلاة مع الله. في تفلت بكسب مالك، بإنفاق مالك، بأوقات فراغك، بنزهتك، بالصيف أين تسكن، بالسهرة، سهرة نساء كاسيات عاريات، وفي آية الكرسي معلقة، وفي مصحف السيارة، لا تقدم ولا تؤخر،
0: مظاهر،
1: مظاهر لا تقدم ولا تؤخر. لو واحد زار طبيب والطبيب متفوق معه بورد وعالجه وصف له دواء، هالمريض ذكي دفع الأجرة الكاملة وصافح الطبيب بحرارة وشكروا على معالجته، لأن هذا المريض لم يشتري الدواء فهو يكذب علم هذا الطبيب. هذا أخطر شيء بحياة المسلمين، التكذيب العملي، تكذيب قولي. ما في، ما أحد يقول إسلام باطل لمجرد يكون في خطأ بدخلك أو بإنفاقك أو بلقاءاتك أو بسهراتك أو بسفرك، حجبت عن الله،
0: نوع من التكذيب.
1: فإذا حجبت عن الله هذا أحد أنواع التكذيب.
0: نعم سيدي. الله تعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: وقد لقي المسلمون ذلك الغي.
0: الله أكبر، نسأل الله السلامة. لكن يقول أضاعوا الصلاة، ما معنى إضاعة الصلاة؟
1: ضياعها لا يعني تركها.
0: نعم
1: تصلي، لكن ضيعت الخشوع فيها. ولما ضاع الخشوع ضيعت استقامتك. مادام ما في استقامة ما في خشوع، فإن لم تكن خشوعا فهي حركات وسكنات، تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم.
0: نعم.
1: إذا الله وعد المسلمين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الحقيقة المرة، نحن الآن لسنا مستخلفين.
0: صحيح.
1: كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم، ونحن بالحقيقة المرة لسنا ممكنين في الأرض.
0: نعم.
1: يواجه ديننا حربا عالمية ثالثة كانت قبل حين تحت الطاولة، اليوم فوق الطاولة.
0: ولا يبدلنهم
1: من بعد خوفهم أمنا. لسنا آمنين، في نعاني ما نعاني من الطرف الآخر، نعاني ما نعاني. الحل بكلمة واحدة، قال يعبدونني. فإذا قصر المسلمون فيما كلفوا به من عباده، فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث، لا في استخلاف ولا في تمكين ولا في تضمين.
0: نعم سيدي، هي حكمة الصلاة كما ورد في الآية الكريمة: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: هذا الوازع، نحن نتعامل بشيئين، بالوازع والرادع. القوانين تملك الردع. في آلة التصوير تجاوزت الإشارة الحمراء في مخالفة، في تصوير.
0: نعم. هذا الرادع الخارجي.
1: هذا الرادع، العالم يعتمد على الرادع.
0: أما الصلاة تنهى؟
1: يعتمد على الوازع.
0: نعم.
1: الصلاة تنهى من الداخل
0: عن الفحشاء والمنكر.
1: يعني أنا أعرف طبيب عظمية، وإذا كان عالج امرأة له أن يرى كل جسدها، عنده ملاءة كبيرة جدا فيها فتحة صغيرة، أين الألم أختي؟ شوف الورقة،
0: ينظر إلى حيث،
1: يرى إلى مكان الألم فقط.
0: نعم. تنهى عن الفحشاء في الأقوال والمنكر في الأفعال كما نعم. تفضلتم. أيضا سيدي، قال تعالى: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: ولذكر الله أكبر.
1: أكبر ما فيها،
0: أكبر ما في الصلاة.
1: صلاة.
0: نعم.
1: قال تعالى: فاذكروني أذكركم، إنكم إن أديتم الصلاة ذكرتموني، لكنني إن ذكرتموني أذكركم. فإذا ذكرك الله منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء. إذا ذكرت الله في الصلاة منحك الحكمة. الحكمة أكبر عطاء إلهي. قال تعالى: ومن يؤتى الحكمة. إن ذكرت الله في الصلاة منحك السعادة. يجب أن تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني. إن ذكرت الله في الصلاة منحك التوفيق. الحديث عن ذكر الله للإنسان لا ينتهي.
0: ولا ذكر الله أكبر.
1: أكبر من كل شيء.
0: نعم.
1: لذلك استقيموا ولن تحصوا الخيرات. حياة عائلية جيدة، بالعمل ناجح، في راحة نفسية، أولاد أبرار، زوجة صالحة، مكانة اجتماعية، تفاؤل. وكلما تقدمت به السن يزداد حبا لله. عندنا كان عالم بالشام بلغ 97، إن رأى شابا يقول له يا بني أنت كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي. بلغ 97 نظره حاد، ذاكرته قوية، أسنانه في فمه، يقال له يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا.
0: جزاكم الله خيرا سيدي، يعني بهذه الكلمات الطيبة والرائعة في معاني الصلاة وأهمية الصلاة في حياة المؤمن والمداومة عليها، نختم هذه الحلقة ونختم معها هذا البرنامج الجميل واضرب لهم مثلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أسأل الله تعالى أن نكون في نهاية هذه الحلقات قد أصبحنا إن شاء الله على شيء من العلم والفهم الذي يؤدي بنا إلى فهم تلك الأمثال العظيمة، أمثال كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلك الأمثال من فم العلماء الصادقين. وقد أبدع شيخنا في بيان معاني الآيات والأحاديث من خلال أمثلة قريبة من واقعنا. أسأل الله تعالى لكم دوام التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعل الله نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في حلقات ماضيات عن معاني بعض الأذكار في ديننا الإسلامي ولله الحمد. ومن الأذكار التي وردت في شرعنا الشريف أن يقول المسلم أستغفر الله، وهو ما يسمى بالاستغفار. الاستغفار أن يقول القائل أستغفر الله. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحان الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يعني يقول استغفر الله خالصا من قلبه، يجد الله غفورا رحيما. أستغفر أيها الإخوة، هذه الكلمة أستا، كلما رأيتم فعلا أوله أستا، يعني الهمزة والسين والتاء معناها طلب الشيء. مثلا استقدم طلب القدوم، استخرج طلب الخروج، هنا استغفر طلب المغفرة. والمغفرة هي أن يستر الله عز وجل هذا الإنسان وأن يسامحه على فعله، أن يسامحه على هذا الذنب وأن يستره عليه فلا يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة أو لا يفضحه في الدنيا. هذا معنى أستغفر الله، يعني أسأل الله أن يغفر ذنبي، أسأل الله أن لا يفضحني بين خلقه، أسأل الله أن يعفو عني ولا يعاقبني. هذا معنى أستغفر، معناها جميل جدا، ومعناها لا يستغني واحد منا عنه. وفي بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. وما أسهلها من كلمة، كل منا أن يقول الواحد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تصوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك هو يستغفر الله، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله، رسول الله يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا في صحيح البخاري. والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نبينا عليه الصلاة والسلام غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله، يعني يطلب من الله أن يغفر له في اليوم أكثر من 70 مرة. فما حالنا نحن؟ الله يتوب علينا ويغفر لنا ونحن لم يغفر الله عز، ما عندنا دليل على أن الله غفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. أليس أحرى بنا أن نفعلها إذا كان نبينا يفعلها أكثر من 70 مرة؟ وقد جاء التصريح في صحيح مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة، كما أخرج مسلم رحمه الله عن الأغر المزني وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي. يغان يعني من الغين، العرب تقول غين وتقبل نون وتقول غيم، يعني بمعنى يغطى على قلبي، بمعنى الغفلة، يعني بمعنى إنه يصيبني شيء من الغفلة. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. في صحيح مسلم هنا جاء التصريح بالعدد، في البخاري قال أكثر من 70 مرة، لكنه في مسلم قال وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ف ما أسهل هذا الأمر علي وعليكم أيها الإخوة، كل منا وهو ذاهب إلى عمله وهو راجع من جامعته أو مدرسته أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما هي إلا دقيقة أو دقيقتان وينتهي هذا العدد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نستغفره وأن يغفر لنا ويرحمنا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
0: على شفا جرف هار.
1: على شفا جرف هار.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتحدث اليوم في برنامج على شفا جرف هار عن الكبيرة الحقد، ويدخل في ذلك الدعاء على المسلمين، ويكون هذا بالتمني أن يلحق الأذى بأحد الناس، وهذا هو الحقد، مرض عضال من أمراض القلب. يخشى مع الحقد أن يتسرب الإيمان من هذا القلب المريض. الحقد نزغ من عمل الشيطان لا يستجيب له إلا من خفت أحلامهم وطاشت عقولهم. والحقد يغضب الرب جل جلاله ويؤدي بصاحبه إلى الخسران المبين في الدنيا والآخرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك، فرجعت، فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة أو يا حميراء، ظننت أن النبي خاس بك. قلت: لا والله يا رسول الله، ولكني ظننت أنك قبضت لطول سجودك. قال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: أي عائشة، الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله. وشرط المحبة أن تكون لله وفي الله، لا تكدرها المصالح الشخصية ولا تنغصها المطامع الدنيوية. فالمحبة في الله هي المحبة الدائمة الباقية إلى يوم الدين، فإن كل محبة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كانت من أجل الله وفي طاعته. قصة حديث اليوم توضح فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد وسبب لدخول الجنة. بطل قصتنا اليوم هو رجل صالح جاءه صاحبه أثناء عمله في الحقل، فجلس بجواره للراحة بعض الوقت وتبادل الحديث.
2: اجلس للراحة قليلا يا أخي، فالحر شديد والعمل مرهق.
3: إنني بالفعل أحتاج لبعض الراحة، وأحتاج للحديث معك في أمر يا صاحبي.
2: خيرا إن شاء الله.
3: نعم هو خير، وكل الخير إن شاء الله، لا تنشغل. هل تتذكر صاحبنا الذي يسكن القرية الغربية التي فوق التل؟
2: نعم بالطبع أتذكره جيدا. هل حدث له مكروه؟
3: معاذ الله، أنا أريد أن أذهب لزيارته والاطمئنان على أحواله، ولقد نويت أن أتوجه إليه غدا في الصباح الباكر.
2: نعم يا أخي، ولكنه يسكن على طرف الصحراء الغربي، وأنت لا تملك حتى دابة تعينك على الطريق.
3: المعين هو الله يا أخي.
2: ونعم بالله. هل استعددت جيدا لرحلتك هذه يا أخي؟ فالطريق طويل ووعر.
3: لقد عزمت وتوكلت على الله يا أخي، فلا تقلق.
2: اعذرني يا أخي، ولكن هل هناك ضرورة لزيارتك هذه التي قد تعرضك للمخاطر لا قدر الله؟
3: ليس بعد زيارة أخ لي أحبه في الله ضرورة.
2: هل لك عنده حاجة؟ هل هو مدين لك ببعض المال؟
3: أما المال فلا والله، وأما الحاجة فنعم.
2: وما هي حاجتك؟ أخبرني، قد أساعدك ولا تضطر لهذه الرحلة.
3: أحتاج لأن أبذل في سبيل رؤيته وأن أطمئن عليه دون مسألة أو حاجة، ولكن لوجه الله تعالى الذي أحببته فيه.
2: عجبت لك يا أخي، ولا أملك إلا الدعاء لك بأن تصل سالما وتعود غانما.
3: غنيمتي أني سألقى الله عند أخي الذي سأزوره محبة في الله عز وجل، هكذا وعدنا الله تعالى. أستودعك الله.
2: تصحبك السلامة.
1: إن فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد، وفيها فوائد جمة، فهي تؤلف القلوب وتزيد الإيمان وتفرح النفس، وفيها التناصح والتعاون على الخير. عودة إلى صاحبنا الصالح ورحلته الشاقة إلى صاحبه، فقد عانى الرجل الكثير خلال رحلته التي ما أخرجه إليها إلا حبه لصاحبه الخالص لوجه الله. وأثناء سيره منهكا استوقفه ملك في صورة رجل ودار بينهما حديث.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ماذا أتى بك إلى هذا الطريق الوعر في هذه الساعة المتأخرة؟
3: إني خرجت لزيارة أخ لي في القرية التي فوق التل.
4: إنها رحلة شاقة وأنت تسير على قدميك، لابد أن لك حاجة عاجلة إلى ذلك، ربما مال أو أنه يدين لك بنعمة.
3: لا هذا ولا ذاك، والله ما أخرجني إلا أنني أحببته في الله.
4: بارك الله فيك أيها الرجل الصالح، إنما أنا رسول من الله إليك لأبلغك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت فيه.
1: فلما أتى الملك قال له: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله والفوز بجنته، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر. والمحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها نظر العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. لبيك اللهم بالطاعة، لبيك اللهم بالمغفرة، بالعفو، بالرجوع إليك. اللهم إنك أمرتنا بالصيام فصمنا، أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالقرآن فقرأنا، أمرتنا بالتدبر فتدبرنا، أمرتنا بالاعتكاف فاعتكف منا من اعتكف. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فدعوناك، بالاستغفار استغفرناك، توجهنا إليك بقلوب يملأها الخوف والرجاء. هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا مقامنا بين يديك. وعدتنا بالمغفرة فلا تردها عنا، وعدتنا بالجود فلا تصده عنا، وعدتنا بالرزق فلا تمنعه منا، ووعدتنا برحمتك فلا تحرمنا منها. اللهم إنا نطمع في رحمتك، نخشى عقابك، نطلب وجودك، نطلب إحسانك، وأنت الحي القيوم. يا من لا تنقصه الذنوب ولا تقلل من رحمته خطايا العباد، يا من إذا سئل أعطى، وإذا استمنح منح، وإذا استنصر نصر، وإذا استقدر قدر، وإذا استغفر غفر. ليس لنا غافر إلا أنت، وليس لنا راحم إلا أنت، وليس لنا جواد إلا أنت. أنت أكرم الأكرمين، أنت غياث المستغيثين، أنت سامع المضطرين، أنت سامع الشاكين، أنت صاحب الرحمة والمغفرة، أنت صاحب الجود والصفح، أنت الجواد الكريم، أنت العلي عن عبادك، الكريم فوق مراد

اللهم أمين، اللهم أمين. أخوات الإيمان والإسلام، هذا أوان قطف الثمار، هذا أوان المغفرة، أوان العفو والجود من الله تبارك وتعالى. لله عوائد، يا ترى أنستقبل من أيامنا ما استدبرناه؟ أتعود أيام المغفرة علينا بالعفو والصفح والغفران؟ يا ترى هذه السوق التي قامت ثم انفضت، ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر، يا ترى هل ستغلق أبواب الرحمات بعدها أم أن الله سبحانه وتعالى جواد كريم؟ أنا أبشركم، يجيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لا تقطع حبل المودة بينك وبين الله. الله تبارك وتعالى يحب أن يرى العبد بعد الطاعة في طاعة، وبعد المغفرة في استغفار، وبعد أيام الجود في استغفار وترحم وعفو وإقبال على الله تبارك وتعالى. اسمع مثلا في سورة الجمعة يقول: فإذا قضيت الصلاة، يعني الصلاة انتهت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا نقلنا الله سبحانه وتعالى من بعد الطاعة إلى طاعة أخرى. وانظر أيضا إلى قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، يعني بعد انتهاء نسك الحج أمرنا الله عز وجل بالانتقال إلى ذكر آخر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذن الله عز وجل يريد أن ينقلك من طاعة إلى طاعة، ومن مغفرة إلى مغفرة. حبل المودة لا ينقطع بينك وبين الله أبدا، حبل المغفرة لا يبت بينك وبين الله أبدا. أثبت للناس أنك ما خرجت إلا لطاعة، أثبت للناس أنك ما خرجت إلا لمغفرة، أثبت للناس أنك لن تترك حبال الطاعة ولا حبال المغفرة ولا حبال التوبة إلى الله عز وجل. تب إلى الله، فالتوبة بابها مفتوح. ما لم يحشرج العبد، يعني ما لم تحتضر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يحشرج، يعني طالما روحك في جسدك الله تبارك وتعالى يغفر لك. حتى لو بقيت لك ساعة من العمر بينك وبين الله، ارجع فيها إلى ربك وارجع فيها إلى سيدك. اسمعوا معي هذه القصة. عندما كان هناك

هناك رجل طاهر طيب مبارك، ما اسمه؟ اسمه الحسن البصري. كان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة يمشي في جنازة، وبينما هو سائر في الجنازة وجد رجلا يبكي على الرجل الذي توفى، الذي توفي، الرجل الذي مات، ويبكي بكاء مرا عليه، بكاء شديدا. أخذ يبكي عليه ويبعيط عليه ويبكي عليه إلى أن انتهت الجنازة ودفن الرجل. ووقف الحسن البصري يشاهد كيف سويت التراب فوق جثة من مات وانتقل إلى رحمة الله جل وعلا. فنظر الحسن البصري إلى الرجل الذي كان ما زال يبكي بكاء مرا على حبيبه الذي فقده، على خله الذي وراه التراب، على صديقه الذي وراه الثرى، وقال له الحسن البصري سؤالا هاما، قال له: ترى لو قدر لصاحبك الذي دفنه الآن أن يرجع إلى الحياة مرة ثانية، يعني افترضنا لو قدر له أن يأتيه ملك ويقول ارجع إلى الحياة مرة ثانية، كيف يكون حاله؟ فكر الرجل ونظر إلى الحسن وقال: لو رجع إلى الحياة بعدما رأى القبر وضمته والكفن وغصته واللحد وظلمته، بعدما رأى الموتى وملكين وهما يسألانه، سبحان الله، والله يا إمام يكون أتقى الناس. واحد رجع للحياة مرة تانية بعد ما مات هيعمل إيه؟ الرجل بيقول له: والله ده يكون أتقى الناس وأورع الناس وأخشع الناس وأسجد الناس وأعبد الناس. وقال له: حسنا حسنا، فإن لم يكن هو فكن أنت، فإن لم يكن هو فكن أنت، فإن لم يكن هو فكن أنت. ترى ما هو عدد الموتى الذين فقدناهم وكانوا يتمنون أن يحيون هذه الأيام المباركات؟ ترى ما هو عدد الذين فارقناهم وكان أحدهم يتمنى أن يحيا ساعة في طاعة الله يتمرغ فيها في ثنايا المغفرة وحنايا الرحمات؟ كثيرون هم أولئك الذين فارقونا وكانوا يطمعون في ساعة يذكرون الله فيها معنا ويستغفرون ربهم، ولم يمنهم القدر حتى طواهم القدر، طواهم التراب في طياط الثرى وغادروا الدنيا ورأوا ظلمة القبور بعد عز الدور ولبسوا الأكفان بعد عز الثياب. وهذا الذي حظينا نحن به، نحن الآن كأننا نتصور أننا أموات رجعنا إلى الحياة. ماذا أنتم فاعلون؟ إذا تصورت نفسك من الأموات وقد أرجعك الله إلى الحياة، لن تسوف التوبة، لن تسوف المغفرة، لابد أن تبتهل إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركات وفي هذه اللحظات الفارقات. يا رب العالمين، لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مذنبا إلا سترته. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا أولادنا وأن تبقي لنا فلذات أكبادنا. اللهم لا ترنا فيهم يوما أسودا، اللهم لا ترنا فيهم ما نكره أبدا، اللهم اجعلهم أفضل منا، اللهم لا تحاسبهم بأعمالنا ولا تعاتبهم بأفعالنا، وارحم والدينا واغفر لوالدينا، لقنهم حجتهم وبدد غربتهم وأذهب وحدتهم وأسكن وحشتهم وأنر ظلمتهم، واجعل الجنة مثواهم، والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مضيعين. اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم لنا واغفر لهم لهم. اللهم أبلغ نبيك وحبيبك ومصطفاك منا السلام، وخصه منا بالتحية والصلاة والإكرام، أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته وامنحنا بركته، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه يا ربنا حتى توردنا مدخله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة يا رب العالمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: والله ما انا مصدق ابو النسر مش طالع بيده يسيطر على اخوه.
2: والله يا ابو الديب اخوي دولة بحالها ما هي قادرة تسيطر عليه، بتفكره اهبل.
1: طب وش العمل؟ يعني اخوك ياكل الكيكة بحالها، لا انت تستفيد ولا احنا نستفيد. انت يا ابو النسر ضحيت واحنا كمان ضحينا، وفي الاخير نطلع من المولد بلا حمص.
2: ابو الديب هذه الخطة صعب تتنفذ، يعني انا مش عارف كيف، فهمني اياها. واحد رايح لاخوه بقول له طلق مرتك.
1: انت قلت لي بدك ترسم خطة.
2: رسمت يا عمي، رسمت وخططت وتنيلت، مش قادر اسيطر عليه. اسمع ابو الديب، انا عملت اللي علي، الدور هلقيت عليك انت واخوتك.
1: كيف يعني علينا؟ مش فاهم.
2: يعني زي ما هو اخويا برضه هبة بنت عمكو، يعني انتوا الكو نص الحصة. يعني فكروا وشوفوا لكم خطة خلينا نمشي عليها، وانا معاكو بالباع والذراع.
1: ماشي يا ابو النسر ماشي، خلينا نقعد مع اهل الدار ونشوف كيف.
2: انا عندها كبير، اما تقول لي روح قول له طلق، ولا القرد بخليه يطلق. قال طلق قال. والزواج وين بده يروح؟
1: اي زواج؟
2: اي زواج يا زلمة، هذا دينه ومعبوده الزواج. خشت مرته تزوجتي، طلعت مرته تزوجتي، مدمن بشكل مش طبيعي.
1: خلص ولا همك ابو النسر، ايش بنرسم خطة او ايش بيصير معنا بتصل عليك.
2: وانا جاهز يا ابو الدين، بس دير بالك على اتفاقنا الاولاني، 100,000 دولار ما يخسنش سنت واحد.
1: تقلقش، ويمكن يكونوا اكتر كمان، بس شد حيلك معانا.
2: معاكو على الموت يا ابو الدين.
3: بهون عليك يا رجب، بهون عليك تطلقني.
4: ما بطلقش انا، بطلق اخوي انا، ما بطلقش انا. وحياه انا غير اروح على المستشفى واقولهم ليش تعطوا الملف تبع هبه؟ قبل اطلقها عشان ما ضايش الزواج الي.
3: يعني لو ضغطوا عليك كمان بتطلقني يا رجب؟
4: ما تضغطوش علي انا، بطلقش انا. مش انا قبل اسبوع يوم الثلاثة قلت لك بحبك؟
3: وانا كمان يا رجب بحبك.
4: خلاص، اهم حاجه كل ما تروح على السوق اشتري زواج، اهم اشي.
3: اللي بدك اياه بعمل لك اياه يا رجب، بس المهم ما تسمعش ولا من واحد، هدول بدهم يضحكوا علينا وياخدوا مصارينا. اخوك هذا ابو النسر نهب مصاريك من وانت صغير، ولاد عمامي اعطيتهم كل واحد 5,000 دولار ولسه كمان مش شبعانين.
4: ماما عشان بقلوش بشربوش كمان كولا، وبقلوش كمان سلقوا عدس زيه، وعشان هيك بدنا ناخذهم كلهم منهم المصاري.
3: لا يا رجب، اللي بيعمل خير بتندمش عليه.
4: قاس ولا يهمك، انا بطلق كش بالمره، انا بالمره بالمره. واخوي هذا والله غير بلغ الشرطه عنه.
1: وهاي كل القصه. ايش في عندك افكار جديده؟ احنا جاهزين النهيل.
5: والله انا بقول تجيبوها والخبطه على رقبتها كمان، تتطلق وتتجوز ابن عمها. ابن عمها اولى فيها.
1: ما احنا كنا نقول لك زي هيك يا نهيل، كنت تقولوا هذه عرجة دفوها لأي اختيار لأي معاق، اتخلصوا منها اقرفتنا.
5: اي انت عاد بدك تيجي تحاسبني على الماضي يا ابو الديب؟ ما انتوا كلكم كنتوا نفس الشيء. هلقيت احنا في الحاضر، سيبنا من الماضي.
1: طب ماشي، انت ايش في عندك؟ بقول لك الخطة اللي رسمناها فشلت، مش راضي يرد على اخوه.
5: شوف، الاشي اللي بيجيش بالسياسة بيجي بالقوة.
1: وضحيلي كيف يعني؟
5: انت راجل وبتفهم، اقعد مع اخوك وتشاوره.
1: طب فهميني ايش يعني؟ اروح اجيب هبة وانزل فيها طلب؟
5: لا طبعا، هبة لازم تضلها، هبة عندها الكوم الكبير تبع المصاري.
1: قصدك رجب؟
5: والله لحالك لازم تفهم.
1: طب ايش نعمل فيه يعني؟
5: اعملوا الاشي اللي يخلي هبة تكون حلال لابو الذكر.
1: قصدك انه احنا يعني؟
5: فكروا براحتكم، هدول 2,000,000 دولار إلا شوية، أي مش قلال.
6: الكلام اللي بتحكيه يا أخوي هذا صعب.
1: بصعبش عليك يا أخوي أبو الذكر، هذا قبل ما يكون مستقبلنا مستقبلك أنت.
6: بس يا أخوي القصة هذه أنا بصراحة خايف منها.
1: ولك أنت بدك تخاف من واحد هالفوت؟ ولك رجب لو خبطته كف بموت لحاله. احنا هلقيت رجب لازم يموت، وهبة بعد ما تخلص العدة تبعتها لازم تكون مرت اخونا ابو الذكر.
6: طيب وبلكن هبة ما رضيتش؟
1: هو عقد كيفها يعني؟ وين بدها تروح؟ حترجع إنا لانه احنا اهلها، وبعدين بخطرها بغصب عنها حتكون مرتك. نقطة وسطر جديد.
6: طيب ماشي، اتخلصنا من رجب وتجوزنا هبة، كيف القسمة حتكون؟
1: تقلقش ابو الذكر، انت حتاخد الكوم الكبير.
6: ما انا بدي اعرف يا ابو الديب قديش الكوم الكبير.
1: ولك يا محترم، انت حتكون متجوزها. حلو؟
6: حلو.
1: يعني انت بالنهاية حتكون الحاكم عموالها، صح ولا لا؟
6: فعلا بما اني جوزها. صحيح.
1: انتهت القصة، يعني كيس المصاري حيكون عندك، واحنا حنيجي نصف عندك مؤدبين زي طلاب المدرسة، ونقول لك لو سمحت يا اخونا يا ابو الذكر ممكن تعطينا 100 دولار، 200 دولار، وانطارت 1000 دولار.
6: معيش فكة انا، ما تضلكوش تلعبوا في مخي.
1: يا عين عليك، هيك فهمت؟
6: برضو ما بمشيش معايا، بدي اعرف نصيبي.
1: اسمع اقول لك، تلت تلت تلت.
6: ايش يعني تلت تلات؟
1: يعني الى كل مرتك تلت، وإلي تلت، ولنهيل تلت.
6: ومن وين جاب هالقسمة يا روح أمك؟ أنا ومرتي حلالي ناخد تلت، وإنت ومرتك كل واحد تلت؟
1: يا سيدي بلاش، خليها أنتو النص وإحنا النص. وما تنساش إنه أنا بدي أعطي جزء كبير لأخو أبو النسر.
6: وإيش دخلوا أبو النسر؟
1: ولك أنت يا محترم بتقدر تشيل العملية لحالك؟ ما هو إحنا لازم كل هيتا نتساعد.
6: فعلا فعلا، انتوا لازم كلكم تقفوا معايا، انا بقدرش لحالي.
1: هيا قلتها.
6: موافق يا كبير.
1: خلص، بكره بنقعد انا وياك وبالنسر وبنرسم الخطه، وانت بتتوكل على الله.
2: انا مش عارف صراحه، مشين علي يا اخوي، فيش عندكم خطه غيرها؟
1: مالك ابو النسر، احنا بدنا نقعد كل يوم واحده وتنتين؟ انت ماخذ 100,000 دولار.
6: بعدين انت هلقيت حزنان على اخوك؟ ما انت طولة عمرك ظالمه لاخوك،
2: على اساس انه انتو يعني كنتوا منصفين بنت عمكو، ما انتو كنتوا ظالمينها.
1: ممتاز، يعني احنا في الهوى سوا. اسمع ابو النسر، الخطة هذه بدها قلب ميت، يعني لا تقول لي اخوك ولا اقول لك اخويا. بدك تمشي معانا الك 100,000 دولار، بدكش تمشي انت حر.
2: بس يعني بصراحة أنا بدك إياني أشارك في كتل أخوي عشان 100,000؟ يا عم يخلوها 150.
1: كتير 150.
2: الله أكبر، ما أنتم ماخدين مليون وإشي.
6: ماشي، وليكن 150 يا أخوي. خلاص خلينا نبدأ نخطط.
1: هل جيت أنت يا أبو النسر بتعرف دار أخوك الجديدة صح؟
2: صحيح.
1: بدك تعمل اتصال على مرته وتغير صوتك.
2: طيب إيش أقولها؟
1: تقولها أنا المحامي وغلطنا احنا في الميراث اللي انت ورثتيه، وضايل لك 500,000 دولار، ولازم تيجي لحالك.
2: طب وين اجيبها؟
1: يا عم اصبر شويه، احنا بس بدنا نطلعها من الدار عشان يضل رجب لحاله.
2: طب ماشي، اعطيها عنوان ايه؟
1: يا ابو النسر، هي بتعرف مكان المكتب المحامي اللي اعطاها المصاري. يعني انت بدون ما تعطيها عنوان، انت قولها بس تعالي على المكتب وهي حتعرف لحالها. وركز عليها، دير بالك، قولها عفوا لحالك.
2: طيب وبعد هيك؟
1: بعد هيك انت ملكش دعوة. بيخش ابو الذكر على رجب وبياخده في الحمام وبيفتح عليه جرة الغاز وبسكر الباب عليه، وكل سنة وانت سالم. من ايش مات؟ انخنق بالغاز. مركز انت يا ابو الذكر؟
6: مركز، بس خايف يصير اشي.
1: زي ايش يعني؟
6: خايف واحد يكشفني.
1: انت بدي يكون لبسك لبس سباك، يعني بتلبس ابرهول وبتلبس طاقية وبتنزلها على عينيك.
6: حلو، هيك تمام.
1: يلا انطلقوا.
7: هلو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، مين عفوا؟
7: معاك المحامي، تكرني ولا لا؟
3: انا فاكرة المحامي، بس مش صوته هذا.
7: ما هو انا بشغل عنده في المكتب.
3: طيب اتفضل.
7: في امكانية بكرة تجينا الساعة 10:30 على المكتب؟
3: عفوا، بس ليش يعني؟
7: والله واحنا بندور في اوراق الميراث تحت الوالد الله يرحمه، اتضح انه انت ضايلك 500,000 دولار من الممتلكات.
3: 500,000 دولار زياده؟
7: صحيح صحيح يا اختي.
3: انت بجد ولا بتتمسخر؟
7: عفوا أنا بتمسخرش مع الزباين أخت الكريمة.
3: طب بأي ساعة بتحب أجي؟
7: 10:30 إن شاء الله بتكوني في المكتب.
3: خلاص 10:30 بكون جاي أنا وزوجي.
7: لا لا لا لا لا اعملي معروف.
3: ليش يا أستاذ؟
7: مطلوبة أنت لحالك لأنه القاضي بزعل.
3: خلاص ماشي باجي لحالي.
7: شكرا أختي.
3: تسلم يا أخوي. شايف يا رجب؟ شايف ربنا ما أكرمه؟
4: إيش الدعوة؟ إيش فيه؟ مين أكرم؟
3: ربنا، ربنا كريم يا رجب.
4: ما أنا عارف من زمان من الفدوس وأنا عارف جب أخذناه في المدرسة زمان.
3: بتعرف يا رجب قديش ضايل لي مصاري من ورا ميراث أبوي؟
4: نص أخذناه نقول أهيتين؟
3: لا، كانوا غلطانين في الحساب، ضايل لي كمان نص مليون دولار.
4: نص مليون دولار يعني 500,000؟
3: 500,000 دولار.
4: يا دي يا بنشتفيني زواج والله السنة الجاية.
3: شايف يا رجب؟ يا الله ما أكرم ربنا.
4: أنا بقاس قلت بكرة بروح بناخذ شو اسمه كرتونية تبعت الخبز بنفضيها بناخذها بالدب المصاري.
3: لا ما هو المحامي طلب مني أجي لحالي.
4: وبدك تروح لحالي قاضي قاعد في الدار؟
3: معلش يا رجب معلش لازم أجيب المصاري.
4: وما خليكش تطلعي حالك لازم أروح معاك أنا.
3: لا يا رجب لا بلاش يعمل مشكلة معايا.
4: طيب خلاص أنا بضلني بتشتري ب 200 دولار زواج. طيب
3: اللي بدك إياه يا رجب.
1: يلا يا أبو الزكر شد حيلك واطلع. هاي هبة طلعت في السيارة.
8: تمام.
1: نزل الطاقية اسحبها لعنيك بديش حد يعرف وجهك.
8: تقلقش علي مالك متصربع يا زلمة أنت.
1: الخطة لازم تنجح.
8: ماشي ماشي ولا يهم.
4: مين؟
9: أنا السباك.
4: ومين السباك؟
9: ماسورة المية ضربت من عندكم بدنا نعملها.
4: بس أنا ما طلبتش حدا أجيب ماسورة مية.
9: بس افتح عشان تبعت جيرانكم نسقى عندكم في الحيطة.
4: ومين حط الحيطة عنا؟ أنا مش عارف مين حط الحيطة.
9: يا عمي بس افتح كله 5 دقايق.
4: طيب ماشي تفضل.
9: وين الحمام؟
4: هاي حمام جوا. هاي
9: فوت ورجيني اياه.
4: طيب هاي مدع فوت. ما اخ بتطلع عيش بتطلع.
9: عندك جرة غاز؟
4: عنده جرتين جداد لسه.
9: روح جيب لي اياه.
4: طب ليش بدك انت تبيعهن؟
9: جيب لي اياهن عشان بدي اسيح البربيش.
4: طب خد البربيش روح المطبخ سيح.
9: يا بني بسيحوش على النار بسيحو على الغاز مباشرة.
4: شفتك انا شكلك انت يا اخي بتعرف ابو الزكر.
9: مين ابو الزكر؟
4: خلاص خلاص بلاش ببيع طرمس. خلاص
9: جيب لي الجرتين بسرعة.
4: طيب هلقيت اجيبهن.
10: زي ما قلت لك يا حضرة الضابط انا سمعهم في داني وهلقيت معادهم ينفذوا الخطة يقتلوا رجب.
7: طب انت ليش ما اتصلت علينا من الاول عشان نعمل تحرياتنا؟
10: أنا ما كنتش أفكرهم إنهم بدهم ينفذوا الخطة ويقتلوا عن جد، لكن أنا لما راقبتهم وشفتهم مش بيعملوا على طول اتصلت عليكم.
7: طيب ماشي أعطينا العنوان بسرعة.
10: شارع الانتماء برج 8 شقة 4.
7: ماشي شكرا شكرا.
4: أشوف سعمة بشوفك بتحت الخاص حتى الخناك الثانية.
1: وداعا يا رجب وداعا يا رجب.
4: مين أبو الزكا نصيبي؟
1: كلها 5 دقايق يا رجب وحتنخنق وتموت وكل المال حيكون إلي وهبة حتجوزها. يلا روح هاي تسكير الباب.
4: افتح الباب افتح الباب.
11: ارفع ديك تتحركش. ارفع ديك بقول لك.
12: انت مين؟ انا سباك وقاعد بشتغل
11: معاك المباحث. شباب افتحوا الحمام بسرعة وطلعوا رجب واتصلوا في الاسعاف بالعجل. بلاش يكون مخنوق وعنده مشاكل. وانت عجب عجب بسرعة يلا.
12: انا مالي مالي انا ماليش دخل انا ايش عملت
11: قدامي قدامي.

0: والله ألف سلامة عليك يا رجب.
1: أسلمك وبارك فيك. والله شوف كيف كان بده يحط في بطني الغاز عشان لما يصيروا بدهم يقلوا بيضة يحطوا الطوى على طمي ويولعوا بالقداحة.
0: لا يا رجب، فشروا فشروا. هاي الشرطة أخذتهم كلهم وكل لهيتهم اعترفوا. أبو الزكري بن عمي هو اللي كان بده يخنقك، أقل حاجة حياخد 10 سنين، وأخوه أبو الديب وأخوك أبو النسر كمان كلياتهم في السجن.
1: قلت بدي أضطه بالسكين تبع التفاح، بس كان لابس سويتر، كان مع صندوق العدة.
0: الحمد لله، وإحنا هلقيت بنقدر نشوف حياتنا ونشوف طريقنا بعيد عنهم كلهم. بس لازم هلقيت نروح مشوار صغير يا رجب.
1: ما قبل المشوار بدي تشوفه في الشقة، الزواج انحرق من الغاز ولا
0: يا رجب؟ حتى لو انحرق احنا بدنا نطلع من الشقة كلها ونشتري زواج وبيت لحالنا.
1: ما بخاف انحرق الزواج، المحمرة كلها تروح والمبوضة.
0: تقلقش، اللي بدك اياه حيصير يا رجب، بس هلقيت لازم نروح مشوار مهم جدا.
1: طب وين بدنا نروح؟
0: بس انت اطلع.
2: شوف مين يا وائل، شوف مين. والله ما انا قادرة اوقف على رجلي بعد اللي صار. اخوك ابو الديب في السجن وابو الزكر في السجن، وانا والولاد ضلينا، مين بده يطعمينا هالقيت؟ ومين بده يصرف علينا؟
3: طيب خلص انت استهدي بالله، بس خليني اشوف مين. اهلا وسهلا رجب.
1: صحيح رجب، غاي هبة كمان معايا.
3: تفضلوا تفضلوا.
0: كيف حالك يا نهيل؟
2: الله يرضى عليك ويخليك يا بنت عمي. والله ما أنا قادرة أتطلع بوجهك بعد العملة السودة اللي عملوها.
0: بعين الله يا نهيل، بعين الله.
1: أنت قلت كل ما أنت تخطط لهم، أنت تغلط عليه تغلط على هبة.
3: خلص يا رجب، كل واحد أخذ جزاته. اتفضلوا تفضلوا.
0: إحنا على العموم مش جايين نقعد. أنا جاي أحكي لك يا وائل ألف شكر إلك على موقفك الرجولي والإنساني معنا. لولاك أنت لكان هلقيت رجب ميت وأنا صرت أرملة.
3: هذا واجبي، أنا ما بقدرش أشوف الغلط وضلي ساكت. أنا حاولت كتير أقنعهم إنه هذا العمل غلط، بس ولا واحد فيهم رد علي، عشان هيك اضطريت أبلغ الشرطة.
0: وعشان موقفك هذا النبيل ممكن تقبل مني هذه الهدية المتواضعة؟
3: عفوا، إيش هذه في الظرف؟
1: مصالح حطت لك أكثر من 150 شيكل.
0: لا لا لا، معاك 50,000 دولار تبدأ حياتك، تبني بيتك، تتزوج وتزبط أمورك وتستقر.
3: لا لا لا، أنا ما باخد فلوس مقابل موقفي.
0: يا سيد اعتبرهم هدول هدية من بنت عمك، أنا عندي فلوس والحمد لله.
3: لا لا لا أرجوك معلش.
1: فاش أرجوك معلش، بدك تخدني عم بدك تخدني، والله بحلف طلاقة قيطة تكسر كل زواج في الدار. هاي بقولك أنا
3: رجب، عيب، خلص باخدهنش انا.
1: بقولك كسر كل زواج، كسر محمر بودرة يا كسريه.
0: خلص شفت، هاي رجب زعل. خلص
3: حاضر، مقبولة منكم.
0: وانت يا نهيل، احنا كان بيننا عيش وملح، وما بتهوني علي، بتضلك انت بنت عمي. اتفضلي هاي 10,000 دولار، مشي حالك فيهم، واي اشي بخص عليك انا تحت الامر.
2: الله يرضى عليك ويسعدك وما يحرمنا منك، وإحنا اللي غلطنا بحقك وهيك بتعمل كويس معانا.
0: معلش بتضلكوا أهلي. يلا يا رجب،
1: وين بدنا نروح؟ يلا
0: بدنا نروح على بيتنا الجديد.
1: بس قبل ما نروح على بيتنا بدنا نروح نشتري زواج.
0: طب إحنا ليش نضل نروح على محل زواج يا رجب؟
1: بدنا نروح غصب عنك، بدي تضلك تزوجي.
0: إحنا بدل ما نروح على محل زواج بنشتري محل كامل وبيضللنا.
1: مية مية، صبحيات ننزل نفطر زواج، والظهر بنتغدى زواج، والعيشة بنقل زواج، كل عيطه، ضرة مسلوقة يا ضرة. يلا سلام عليكم، عليكم السلام.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. الحب سمة من سمات دين الله سبحانه وتعالى، وجاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل تتكلم عن الحب والمحبة. وكذلك من يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه وأحاديثه سيجد من ذلك الكثير. ولكن من المهم جدا أن نقف على هذا الحديث حتى نعرف ما هي حدود الحب، وكيف الإنسان يدخل في هذا العالم، عالم المحبين، بطريقة صحيحة لا تخدش إيمانه، ويكون له بذلك عند الله عز وجل الأجر والثواب. نعم، إن الإنسان بالفطرة يحب والديه، يحب إخوانه وأخواته، يحب أرحامه، ويحب زوجته وأبنائه، يحب أصدقائه وخلانه، يحب وطنه، يحب أمواله، يحب عمله، وهناك أشياء كثيرة يحبها الإنسان. ولكن عليك أن تعرف أولا بأن القاعدة الأولى ألا تجعل شيء من هذه المحاب فوق محبة الله عز وجل ورسوله. والأمر الثاني، كيف تدخل في عالم الحب؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما. يعني إذا أردت أن تحب فليكن حبك معتدل، وسمة الاعتدال والوسطية هي سمة لهذا الدين العظيم، الدين الإسلامي. الدين الإسلامي ما عندنا إفراط ولا تفريط، ما عندنا تعظيم لأشياء من غير حد ولا أن تهون منها من غير حد، إذا لابد من التوسط في الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما. ليه؟ ما هو السبب؟ لماذا؟ عسى أن يكون بغيضك يوما ما. هذا الذي أحببت اليوم، إذا كان حبك لله عز وجل، لعله في يوم من الأيام يفعل أشياء من الذنوب والمعاصي والآثام، بل يمكن حتى الانتقال من الدين، ما تستطيع أن تبغضه. لما؟ لأنك عطيت الحب كله. ولكن لو أحببته حبا يعني متوسطا معتدلا، يكون عندك القدرة على أن تجعل قلبك لا يميل إليه، لأنه قد خالف كلام الله وكلام رسوله وكلام دينه، وخالف التوحيد ومقام الاتباع وغير ذلك من الأمور. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، يعني يمكن يوم الأيام يكون هو بغيضك. وكذلك بالعكس، أبغض بغيضك هونا ما. إذا أبغضت إنسان لا تبالغ في بغضه، كن متوسطا معتدلا. لما؟ اجعل خط رجعة، عسى أن يكون هذا الإنسان حبيبك يوما ما، يمكن يوم من الأيام تعتدل أحواله. كان كافر فأسلم، كان مسلم فارتقى في سلم الإيمان، كان في سلم الإيمان وصل إلى درجة الإحسان. هذا الإنسان أصبح ما شاء الله حاله فيما يظهر من الطائعين، من المتقين، من المحسنين، من أهل الخير والصلاح، يعني علامات الاستقامة ظاهرة عليه. كيف أنا أبغضه؟ وبعض الناس يقول أنا ما أقدر أحب لأني أنا أكرهه من قبل. نقول لا، إذا جعلت بغضك لله عز وجل، إذا تعدل هذا الإنسان أصبح من أحب عباد الله عز وجل إلى قلبك. لما؟ لأنه أتى ما يحب الله عز وجل. المعيار مو أنت، مو نفسك، مو ميلك، مو هواك. القضية أن تجعل هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جعلت القاعدة أني أحب ما يحب الله ورسوله وأبغض ما يبغضه الله ورسوله، عند ذلك تتحقق هذه المعادلة: تحب باعتدال وتبغض باعتدال. في النهاية هي قضية تريد أنك أنت تصل إلى محبة الله، والله عز وجل يحب أن تحب ما يحبه الله ورسوله، والله عز وجل يحب منك أن تبغض ما يبغضه الله ورسوله. إذا صارت عندك هذه المعادلة بهذه الطريقة، من السهل أن تتعامل مع الناس، ومن السهل أن تجعل هذا القلب مو هو اللي يحركك، أنت الذي تحركه، لأنك تريد أن تحركه كيف تطيع الله يا قلب، وكيف تبتعد عما لا يحبه الله. ولا يكون ذلك إلا للموفقين الذين قد دخل الحب في قلوبهم لله ولرسوله ولدينه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق الجن الجزء الثالث.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، والتي نستكمل فيها بإذن الله تعالى موضوع خلق الجن وبيان الإعجاز الإلهي في ذلك.
1: نتحدث في حلقتنا عن قدرات الجن وما تستطيع الجن أن تقوم به من أعمال، وعن العلاقة بين الإنس والجن، وتحذير الله تعالى لبني آدم من كيد الشيطان والانخداع بمكره، وغير ذلك من الأمور التي يتسع لها وقت حلقتنا هذه.
0: ذكرنا في الحلقات السابقة أن الجن أطول أعمارا من الإنس، وأن الله تعالى قد أعطى الجن قدرات خاصة، من بينها القدرة على التشكل بصور وأشكال المخلوقين من بشر وحيوان، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، منها
1: في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال أبو هريرة: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود.
0: قال أبو هريرة: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. قال أبو هريرة: فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود.
1: قال أبو هريرة: فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح.
0: قال أبو هريرة: فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قلت: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب.
1: ثم سأله صلى الله عليه وسلم: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان. رواه البخاري.
0: وقد أفاد الحديث أن الشيطان تشكل في صورة رجل آدمي وجاء يحثو من الطعام، وأن الله يحفظ المسلم من الشياطين إن قرأ الإنسان آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه.
1: ومن القدرات الخاصة التي منحها الله تعالى للجن سرعة الحركة والانتقال، وتدل على ذلك قصة العفريت من الجن مع نبي الله سليمان عليه السلام، الذي كان يريد من يأتيه بعرش بلقيس من اليمن وهو في فلسطين.

وقد كان لسليمان عليه السلام شأن مع الجن، فقد سخرهم الله تعالى في طاعته، فكانوا يصنعون له عليه السلام المحاريب وغيرها من الأشياء، مما يدل على علمهم بالصناعة وأعمال الإعمار. قال تعالى: ولسليمان

لقد سخر الله تعالى الجن لسليمان عليه السلام يبنون له ما يريد، ويغوصون له في البحر، يستخرجون الدر والحلي، ومن عصاه منهم قرنه وأوثقه في الأصفاد.

وفي قصة تسخيرهم لسليمان عليه السلام ما يدل على كذب هذا الزعم، فقد ظلوا يعملون له رغم موته عليه السلام، وما دلهم على ذلك إلا دابة الأرض عندما أكلت عصاه. قال تعالى: فلما

0: يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء وغواص، وكانوا قد موهوا على الإنس وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب ويطلعون على المكنونات.
1: فأراد الله تعالى أن يري العباد كذبهم في هذه الدعوة، فمكثوا في عملهم، وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام وهو متكئ على عصاه وهي المنسأة، فصاروا إذا مروا به وهو متكئ عليها ظنوه حيا وهابوه، فغدوا على عملهم.
0: واستمر ذلك مدة من الزمن حتى سلطت دابة الأرض على عصاه، فلم تزل ترعاها حتى بادت العصا وسقطت، فسقط سليمان عليه السلام وتفرقت الشياطين.
1: وتبينت الإنس بذلك أن الجن لا يعلمون الغيب، فلو علموا الغيب لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه، ليسلموا مما هم فيه من العمل الشاق الذي كانوا يعملون له.
0: ومن القدرات التي أعطاها الله تعالى للجن سرعة الصعود إلى السماء، إذ كانوا يصعدون إليها يسترقون السمع من أخبارها ويتلقفون ما شاء الله أن يحصلوا عليه.

0: يقول طائفة من المفسرين: هذه الوقائع التي حكاها القرآن الكريم عن الجن تشير إلى أنهم قبل الإسلام وفي الفترة بينه وبين الرسالة التي قبله وهي رسالة عيسى عليه السلام، كانت الجن تحاول الاتصال بالملأ الأعلى لاستراق شيء مما يدور فيه بين الملائكة عن شؤون الخلائق في الأرض مما يكلفون بتنفيذه من أمر الله تعالى وقضائه وقدره في عباده.
1: وكان الجن يوحون بما التقطوه من أخبار لأوليائهم من الكهان والعرافين ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس لعنه الله، لكن لم يعد بإمكان الجن استراق السمع من خبر السماء، فمن يفعل ذلك الآن من الجن يجد الطريق محروسا بحرس شديد يرجمونهم بالشهب التي تنقض عليهم وتقتل من توجه إليه منهم.
0: إن الإيمان بعالم الجن يشكل أحد روافد العقيدة الإسلامية التي يترتب على إنكاره الكفر بالله تعالى، فهم خلق من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون، خلقهم باستعداد مزدوج للخير والشر والهدى والضلال، فللجن طبيعة مزدوجة كالإنس تماما.
1: إلا من تمحض منهم للشر كإبليس الذي طرد من رحمة الله بمعصيته الفاجرة وانتهى إلى الشر الخالص لعناده وإصراره على الكفر والعصيان. أما عن العلاقة بين عالمي الإنس والجن فهي علاقة قوية ولها صور متعددة، فالجن يعيشون معنا فوق كوكب الأرض.
0: فمن الجن من يساكن البشر في بيوتهم، ومنهم من يأوي إلى الأماكن النجسة، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخ

0: لا، استعاذ بالله من ذكران الجن وإناثهم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم.
0: وتحرم الاستعانة بالجن ولو كانوا مسلمين، حتى وإن كانت هذه الاستعانة في علاج مريض أو بحث عن مفقود ونحو ذلك، وذلك سدا للذريعة الموصلة للمحرم والشرك، والعياذ بالله من ذلك.
1: وقد يلحق الجن الأذى والضرر بالإنس، ومن أعظم ضررهم بالآدميين تلبسهم بهم وصرعهم إياهم.
0: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال تعالى:

0: وهذا أمر مشهور، فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه، ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما، والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله.
1: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك.
0: إن الجن يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدرا، ولذا فالجني يستمتع بطاعة الإنسي وعبادته له واستعاذته به وتعظيمه إياه.
1: والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بعض شهواته بسبب خدمة الجني له، فإن الإنسي يعبد الجني كي يخدمه ذلك الجني ويقضي له بعض حوائجه وملذاته الدنيوية، ومن يفعل ذلك من الإنس والجن فسوف ينالون أشد العقاب يوم القيامة.

0: عليم.
1: يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يوم القيامة يحشر الله تعالى الثقلين جميعا من الإنس والجن، من ضل منهم ومن أضل غيره، فيقول عز وجل موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوهم إلى المعاصي.
2: لقد استكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله، فكيف أقدمتم على محارمي وتجرأتم على معاندة رسلي، وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم.
1: فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي، وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذرون، ولا ملجأ إليه تلجؤون، ولا شافع يشفع، ولا دعاء يسمع.
2: فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال والخزي والوبال، ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارا. وأما أولياؤهم من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول، فقالوا: تمتع كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به.
1: فالجني يستمتع بطاعة الإنسي وعبادته له وتعظيمه إياه واستعاذته به، والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه لبعض شهواته بسبب خدمة الجني له، فإن الإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ويحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية.
2: ويعتذر الإنسي قائلا: لقد حصل منا من الذنوب ما حصل، ولا يمكن رد ذلك، وقد وصلنا المحل الذي نجازى فيه بالأعمال، فافعل بنا الآن يا رب ما تشاء، واحكم فينا بما تريد، فقد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر، والأمر أمرك والحكم حكمك.
1: وكأن في هذا الكلام منهم نوعا من التضرع والترقق، ولكنه في غير أوانه، ولهذا حكم فيهم الله تعالى بحكمه العادل الذي لا جور فيه.

0: عليم.
1: إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه، وقد فصلنا فيها الحديث عن خلق الجن. إلى لقاء بوعد قريب مع مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن كنز، هو موقف كان سيدنا محمد بيكبر فيه بخاطر البسطاء والغلابة. سيدنا أنس بن مالك خادم النبي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى جدته مليكة لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس خادم النبي فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت بجانبه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. إيه القصة؟ القصة أن سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام إنسان بسيط، هو شاب صغير، جدته مليكة إنسانة فقيرة نفسها تشوف النبي وتقعد مع النبي وتاكل مع النبي وتصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، ست عجوزة مش قادرة تمشي لغاية المسجد، فعزمت النبي عليه الصلاة والسلام على الغداء أو العشاء. فإذا بسيدنا محمد ما يكسرش بخاطرها، ما يقولش مشغول، مع أنه مشغول بحاله مع الله، بجبريل أمين الوحي، ببلاغ الأمة، بالجهاد في سبيل الله، لكنه ما ينساش أبدا جبر خاطر البسطاء والغلابة والناس الطيبين العواجيز، فيروح النبي لبيتها ويأكل عندها. وبعدين في لفتة رائعة طيبة من سيدنا محمد يقول من غير ما يطلب منه أنا عايز أصلي ركعتين. هو عارف عليه الصلاة والسلام إنها نفسها تصلي ورا النبي لأنها مش قادرة تروح لغاية المسجد. هو عارف عليه الصلاة والسلام إنها كست عجوزة ممكن تكون نفسها النبي يبارك بيتها وتسجد في حتة النبي كان حاطط رأسه الشريفة فيها، فإذا بي من غير ما يطلب منه عشان يجبر بخاطر الست الطيبة العجوزة يقول يلا عشان نصلي ركعتين، ويصلي على حصير. سيدنا أنس بيقول فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، بقى اسود من كتر ما استعملناه. النبي لم يشمئز من مقتنيات البسطاء القديمة أو اللي مش نظيفة، إنما صلى على الحصير ده عشان يقول لهم بيتكم هو بيتي وحياتكم هي حياتي. ويمشي النبي وتفرح السيدة مليكة بصلاة النبي في بيتها وبأكل النبي صلى الله عليه وسلم من إيديها. يا سلام يا سيدنا محمد، رغم انشغالك لكنك بتجبر بخاطر البسطاء والناس الطيبين الكبار في السن، ما عبد الله بمثل عبادة جبر الخواطر. بوصي نفسي وبوصي كل واحد أجبر بخاطر الفقراء والبسطاء. لو في حد عجوز عندكم في عيلة، جد أو جدة، ممكن يحس إنه بقى تقيل والناس عمالة تخدمه وإنه مش مرغوب فيه، لأ، اعمل بعض الأفعال اللي تحسس الشخص الكبير في السن ان هو انسان مرغوب فيه وان انت فرحان وانت قاعد معاه. خليك جبار الخواطر زي سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، تفوز بكنز النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أحبتنا في الله، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أنتم شهداء الله في الأرض.
5: أعوذ بالله من الشيطان. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. أعداء الله كفار، ظالمون، مجرمون أعداء الله، فهم يجمعون في جهنم. حتى إذا ما جاءوها، إذا جاءوا جهنم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني الإنسان عليه شهود من نفسه وعليه شهود من غيره. الله شهيد على الناس، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، والرسول شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والجيران والناس شهداء يوم القيامة، سيشهدون أن فلان كان حسنا أو كان سيئا، كما يقول عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، يشير إلى المسلمين. أنتم شهداء الله في الأرض، يعني من شهد له أهل قريته، أهل حيه، أهل بلده، لأنه كان محبا لهم، وكان لين الجانب، وكان صادقا، وكان أمينا، فإن الله تعالى يقبل شهادة أهل الحق. ويروى أنها مرت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرها الناس بخير، أثنوا على الميت، قال هذا رجل صالح ودعنا رحمة الله عليه. فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مرت جنازة فذكرها الناس بسوء، قالوا فلان كان يؤذي الناس، فلان كان يأكل حرام، فلان كان يبيع دينه، كان يبيع عرضه، كان. فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قالوا يا رسول الله، ذكرنا حسنات الميت فقلت وجبت، ذكرنا سيئات الميت الثاني قلت وجبت، فما وجبت؟ قال أما الأولى فقد وجبت لها الجنة، الأول وجبت له الجنة، والثاني قال وجبت له النار. إيش شهادة الناس؟ طالما أن الناس ذكروك بخير فأنت مشهود لك، إن ذكروك بشر لا سمح الله فأنت مشهود عليك. بعدين هناك شهود آخرين منك أنت، وذكرناهم في الآية الكريمة. ويوم يحشر، يعني يجمع أعداء الله إلى النار، فهم يوزعون، يجمعون، يساقون إلى النار. حتى إذا ما جاءوها قال يا رب شو عملنا؟ قالوا اسمعوا، هاي الشهادة منكم فيكم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال خلوا سمعكم يحكي، خلي عيونكم تحكي، خلي جلدكم يحكي. لأنه الإنسان مهما اختفى وتخبأ فلا يستطيع أن يسلخ جلده الذي يشهد عليه، لا يستطيع الإنسان أن ينتزع أذنيه حتى، ولا يستطيع أن يخرج عينيه. عينيك ستبقى معك، سمعك سيبقى معك، جلدك سيبقى عليك. فإذا أين المفر؟ إن كان بعضك سيشهد على بعضك، يعني أنت تشهد على نفسك. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ولا وإياكم صحبي، أنتوا عيوننا، أنتوا جلدنا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ورب العالمين أنطقنا، نحن عبيد الله، نحن مخلوقات الله، أمرنا أن ننطق فنطقنا بالحق. إذن الواحد منا لو يبدأ يقول إلى أين المفر؟ المفر إلى الله، إلى طاعة الله. المفر أن لا تعصي، وإن عصيت أن تتوب من قريب. المفر أنك لا تستطيع أن تستخفي، إن استخفيت من الناس وتخبأت عن الناس فهل تستطيع أن تستخفي عن الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ويمكن تخبأ. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا يا جماعة، بأسف بحسرة بلوى. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ما خبركم رب العالمين أنه خلقكم أنه بيحاسبكم أنكم ترجعوا له؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، ما كان فيكم تتخبوا ولا تستتروا أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظنيت أن رب العالمين ما بيعرف، مساكين الذين يظنون بأن الله لا يعلم. الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، عليم بما يعني يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى. لذلك على الإنسان المؤمن أن يراعي الله تعالى. يعني والله نحن نزلنا تحت الأزهر وشايفنا صاحب البستان، وشايفنا رب الأزهر ورب البستان ورب مثلا واحد عامل لحام يصلي يقوم يصلي ما يصلي موه هذا مثلا، واحد بياكل أموال الناس بالباطل، إنسان يتعامل مع اليهود بدي وطن بدي دين بدي أمته، لو بالسر الجاسوس بالسر يشتغل، الجاسوس يشتغل بالسر. لكن هل هناك من سر على الله؟ في سر على الله؟ سر علي وعليكم، بس على الله في سر؟ يعلم السر واخفى، يعلم الجهر. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يا مساكين غشيت حال، هذا بيخدع نفسه. بعدين رب العالمين فإن يصبروا فالنار مثواهم، يصبروا يحصلوا جنة، وإن يستعتبوا يعتذروا فما هم من المعتبين. من وقت الاعتذار، الاعتذار بالدنيا وهي التوبة، من أراد أن يعتذر من الله يعتذر قبل الموت، بعد الموت ما في اعتذار. وإن يستعتبوا إن يعتذروا يا رب سامحنا المرة، لا كنا منسامحكم بالدنيا في دار العمل، الآخرة ما في عمل. طيب طوح جفت الأقلام وطوت الصحف، طوت صحائفكم على أعمالكم، قبل ما تطوي صحيفتك يا الذي بتوب، قبل ما تغرغر جيبا، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. بس بل استطلع روحه قد ما ثاب وقد ما استغفر وقد ما سأل. قال الفرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد كفرت من قبل. هلا لما عم تنازع عم تبلع الماي عم تطلع الروح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما يزال الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، أو ما لم يغرغر. إذا عني غرغر بدأ بالموت. فاسأل الله تعالى أن يجعل توبتنا في الدنيا، وأن يجعل اعتذارنا في الدنيا قبل أن لا يقبل اعتذار ولا يقبل استغفار ولا تقبل توبة في الآخرة. هنا دار العمل، هنا عمل ولا حساب، هناك حساب ولا عمل. نسأل الله تعالى أن يجعل أسماعنا وآذاننا وجلودنا تشهد لنا بالحق، وأننا كنا أهل طاعة في السر والعلن، كنا أهل طاعة أمام الناس وبعيدا عن عيون الناس، لأننا أمام الله تعالى يرانا أينما كنا. إن الله تعالى عندما سأله قال موسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فدائد فرطي يقتلنا، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا بسمع فرب العالمين آمن أنه يسمع ويرى أينما وهو معكم أينما. نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل المراقبة ومن أهل التوبة ومن أهل اليقين، ولا تجعلنا ممن يكذبون على أنفسهم وهم يستترون عن عيون الناس ولكنهم لا يستطيعون أن يستتروا عن الله سبحانه وتعالى. ونسألك اللهم أن تصلح أولادنا وتصلح نساءنا ورجالنا وأن تصلح أمتنا، صلى الله على سيدنا.
4: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أنتم شهداء الله في الأرض.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

الطور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في حلقات ماضيات عن معاني بعض الأذكار في ديننا الإسلامي ولله الحمد. ومن الأذكار التي وردت في شرعنا الشريف أن يقول المسلم أستغفر الله، وهو ما يسمى بالاستغفار. الاستغفار أن يقول القائل أستغفر الله. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحان الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يعني يقول أستغفر الله خالصا من قلبه، يجد الله غفورا رحيما. أستغفر أيها الإخوة، هذه الكلمة أستا، كلما رأيتم فعلا أوله أستا، يعني الهمزة والسين والتاء، معناها طلب الشيء. مثلا استقدم طلب القدوم، استخرج طلب الخروج، هنا استغفر طلب المغفرة. والمغفرة هي أن يستر الله عز وجل هذا الإنسان وأن يسامحه على فعله، أن يسامحه على هذا الذنب وأن يستره عليه، فلا يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، أو لا يفضحه في الدنيا. هذا معنى أستغفر الله، يعني أسأل الله أن يغفر ذنبي، أسأل الله أن لا يفضحني بين خلقه، أسأل الله أن يعفو عني ولا يعاقبني. هذا معنى أستغفر، معناها جميل جدا، ومعناها لا يستغني واحد منا عنه. وفي بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. وما أسهلها من كلمة، كل منا أن يقول الواحد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تصوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك هو يستغفر الله، كما أخرج الإمام

البخاري رحمه الله عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله، رسول الله يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا في صحيح البخاري. والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نبينا عليه الصلاة والسلام غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله، يعني يطلب من الله أن يغفر له في اليوم أكثر من 70 مرة. فما حالنا نحن؟ الله يتوب علينا ويغفر لنا ونحن لم يغفر الله عز وجل، ما عندنا دليل على أن الله غفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. أليس أحرى بنا أن نفعلها إذا كان نبينا يفعلها أكثر من 70 مرة؟ وقد جاء التصريح في صحيح مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة، كما أخرج مسلم رحمه الله عن الأغر المزني وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي. يغان يعني من الغين، العرب تقول غين وتقبل نون وتقول غيم، يعني بمعنى يغطى على قلبي، بمعنى الغفلة، يعني بمعنى إنه يصيبني شيء من الغفلة. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. في صحيح مسلم هنا جاء التصريح بالعدد، في البخاري قال أكثر من 70 مرة، لكنه في مسلم قال: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فما أسهل هذا الأمر علي وعليكم أيها الإخوة، كل منا وهو ذاهب إلى عمله وهو راجع من جامعته أو مدرسته أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما هي إلا دقيقة أو دقيقتان وينتهي هذا العدد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نستغفره وأن يغفر لنا ويرحمنا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله. وشرط المحبة أن تكون لله وفي الله، لا تكدرها المصالح الشخصية ولا تنغصها المطامع الدنيوية. فالمحبة في الله هي المحبة الدائمة الباقية إلى يوم الدين، فإن كل محبة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كانت من أجل الله وفي طاعته. قصة حديث اليوم توضح فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى، وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد وسبب لدخول الجنة. بطل قصتنا اليوم هو رجل صالح جاءه صاحبه أثناء عمله في الحقل، فجلس بجواره للراحة بعض الوقت وتبادل الحديث.
2: اجلس للراحة قليلا يا أخي، فالحر شديد والعمل مرهق.
3: إنني بالفعل أحتاج لبعض الراحة، وأحتاج للحديث معك في أمر يا صاحبي.
2: خيرا إن شاء الله.
3: نعم هو خير، وكل الخير إن شاء الله. لا تنشغل، هل تتذكر صاحبنا الذي يسكن القرية الغربية التي فوق التل؟
2: نعم بالطبع أتذكره جيدا. هل حدث له مكروه؟
3: معاذ الله، أنا أريد أن أذهب لزيارته والاطمئنان على أحواله، ولقد نويت أن أتوجه إليه غدا في الصباح الباكر.
2: نعم يا أخي، ولكنه يسكن على طرف الصحراء الغربي، وأنت لا تملك حتى دابة تعينك على الطريق.
3: المعين هو الله يا أخي.
2: ونعم بالله. هل استعددت جيدا لرحلتك هذه يا أخي؟ فالطريق طويل ووعر.
3: لقد عزمت وتوكلت على الله يا أخي، فلا تقلق.
2: اعذرني يا أخي، ولكن هل هناك ضرورة لزيارتك هذه التي قد تعرضك للمخاطر لا قدر الله؟
3: ليس بعد زيارة أخ لي أحبه في الله ضرورة.
2: هل لك عنده حاجة؟ هل هو مدين لك ببعض المال؟
3: أما المال فلا والله، وأما الحاجة فنعم.
2: وما هي حاجتك؟ أخبرني، قد أساعدك ولا تضطر لهذه الرحلة.
3: أحتاج لأن أبذل في سبيل رؤيته وأن أطمئن عليه دون مسألة أو حاجة، ولكن لوجه الله تعالى الذي أحببته فيه.
2: عجبت لك يا أخي، ولا أملك إلا الدعاء لك بأن تصل سالما وتعود غانما.
3: غنيمتي أني سألقى الله عند أخي الذي سأزوره محبة في الله عز وجل، هكذا وعدنا الله تعالى. أستودعك الله.
2: تصحبك السلامة.
1: إن فضل الزيارة في الله عز وجل، والتي يكون الباعث عليها الحب في الله تعالى وليس غرضا من أغراض الدنيا أو مصلحة من المصالح العاجلة، فهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد، وفيها فوائد جمة، فهي تؤلف القلوب وتزيد الإيمان وتفرح النفس، وفيها التناصح والتعاون على الخير، عودة إلى صاحبنا الصالح ورحلته الشاقة إلى صاحبه، فقد عانى الرجل الكثير خلال رحلته التي ما أخرجه إليها إلا حبه لصاحبه الخالص لوجه الله. وأثناء سيره منهكا استوقفه ملك في صورة رجل ودار بينهما حديث.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ماذا أتى بك إلى هذا الطريق الوعر في هذه الساعة المتأخرة؟
3: إني خرجت لزيارة أخ لي في القرية التي فوق التل.
4: إنها رحلة شاقة وأنت تسير على قدميك، لابد أن لك حاجة عاجلة إلى ذلك، ربما مال أو أنه يدين لك بنعمة.
3: لا هذا ولا ذاك، والله ما أخرجني إلا أنني أحببته في الله.
4: بارك الله فيك أيها الرجل الصالح، إنما أنا رسول من الله إليك لأبلغك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت فيه.
1: فلما أتى الملك قال له: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن محبة الله من أعظم مقامات العبادة، عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، لأنها تسوق المؤمن إلى القرب وترغبه في الإقبال على الله وتجشم المشقة والعناء في سبيل رضا الله والفوز بجنته، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر. والمحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها نظر العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. لبيك اللهم بالطاعة، لبيك اللهم بالمغفرة، بالعفو، بالرجوع إليك. اللهم إنك أمرتنا بالصيام فصمنا، أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالقرآن فقرأنا، أمرتنا بالتدبر فتدبرنا، أمرتنا بالاعتكاف فاعتكف منا من اعتكف. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فدعوناك، بالاستغفار استغفرناك، توجهنا إليك بقلوب يملأها الخوف والرجاء. هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا مقامنا بين يديك. وعدتنا بالمغفرة فلا تردها عنا، وعدتنا بالجود فلا تصده عنا، وعدتنا بالرزق فلا تمنعه منا، ووعدتنا برحمتك فلا تحرمنا منها. اللهم إنا نطمع في رحمتك، نخشى عقابك، نطلب وجودك، نطلب إحسانك، وأنت الحي القيوم. يا من لا تنقصه الذنوب ولا تقلل من رحمته خطايا العباد، يا من إذا سئل أعطى، وإذا استمنح منح، وإذا استنصر نصر، وإذا استقدر قدر، وإذا استغفر غفر. ليس لنا غافر إلا أنت، وليس لنا راحم إلا أنت، وليس لنا جواد إلا أنت. أنت أكرم الأكرمين، أنت غياث المستغيثين، أنت سامع المضطرين، أنت سامع الشاكين، أنت صاحب الرحمة والمغفرة، أنت صاحب الجود والصفح، أنت الجواد الكريم، أنت العلي عن عبادك، الكريم فوق مراد عبادك، الغفور لمن استغفرك، الرحيم لمن استرحمك. يا رباه، يا غوثاه، يا كريماه، يا أرحم الراحمين، يا عفوا، يا غفورا، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذا الدعاء صدق التوجه وحسن العمل، وصدق الإجابة وحسن الجواب. يا أكرم الأكرمين.

اللهم أمين اللهم أمين. أخوات الإيمان والإسلام، هذا أوان قطف الثمار، هذا أوان المغفرة، أوان العفو والجود من الله تبارك وتعالى. لله عوائد، يا ترى أنستقبل من أيامنا ما استدبرناه؟ أتعود أيام المغفرة علينا بالعفو والصفح والغفران؟ يا ترى هذه السوق التي قامت ثم انفضت، ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر، يا ترى هل ستغلق أبواب الرحمات بعدها أم أن الله سبحانه وتعالى جواد كريم؟ أنا أبشركم، يجيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لا تقطع حبل المودة بينك وبين الله. الله تبارك وتعالى يحب أن يرى العبد بعد الطاعة في طاعة، وبعد المغفرة في استغفار، وبعد أيام الجود في استغفار وترحم وعفو وإقبال على الله تبارك وتعالى. اسمع مثلا في سورة الجمعة يقول: فإذا قضيت الصلاة، يعني الصلاة انتهت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا نقلنا الله سبحانه وتعالى من بعد الطاعة إلى طاعة أخرى. وانظر أيضا إلى قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، يعني بعد انتهاء نسك الحج أمرنا الله عز وجل بالانتقال إلى ذكر آخر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذن الله عز وجل يريد أن ينقلك من طاعة إلى طاعة، ومن مغفرة إلى مغفرة. حبل المودة لا ينقطع بينك وبين الله أبدا، حبل المغفرة لا يمت بينك وبين الله أبدا. أثبت للناس أنك ما خرجت إلا لطاعة، أثبت للناس أنك ما خرجت إلا لمغفرة، أثبت للناس أنك لن تترك حبال الطاعة ولا حبال المغفرة ولا حبال التوبة إلى الله عز وجل. تب إلى الله، فالتوبة بابها مفتوح. ما لم يحشرج العبد، يعني ما لم تحتضر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يحشرج، يعني طالما روحك في جسدك الله تبارك وتعالى يغفر لك. حتى لو بقيت لك ساعة من العمر بينك وبين الله، ارجع فيها إلى ربك وارجع فيها إلى سيدك. اسمعوا معي هذه القصة. عندما كان هناك رجل طاهر طيب مبارك، ما اسمه؟ اسمه الحسن البصري. كان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة يمشي في جنازة، وبينما هو سائر في الجنازة وجد رجلا يبكي على الرجل الذي توفى، الذي توفي، الرجل الذي مات، ويبكي بكاء مرا عليه، بكاء شديدا. أخذ يبكي عليه ويبعيط عليه ويبكي عليه إلى أن انتهت الجنازة ودفن الرجل. ووقف الحسن البصري يشاهد كيف سويت التراب فوق جثة من مات وانتقل إلى رحمة الله جل وعلا. فنظر الحسن البصري إلى الرجل الذي كان ما زال يبكي بكاء مرا على حبيبه الذي فقده، على خله الذي وراه التراب، على صديقه الذي وراه الثرى، وقال له الحسن البصري سؤالا هاما، قال له: ترى لو قدر لصاحبك الذي دفنه الآن أن يرجع إلى الحياة مرة ثانية، يعني افترضنا لو قدر له أن يأتيه ملك ويقول ارجع إلى الحياة مرة ثانية، كيف يكون حاله؟ فكر الرجل ونظر إلى الحسن وقال: لو رجع إلى الحياة بعدما رأى القبر وضمته والكفن وغصته واللحد وظلمته، بعدما رأى الموتى وملكين وهما يسألانه، سبحان الله، والله يا إمام يكون أتقى الناس. واحد رجع للحياة مرة تانية بعد ما مات هيعمل إيه؟ الرجل بيقول له: والله ده يكون أتقى الناس وأورع الناس وأخشع الناس وأسجد الناس وأعبد الناس. وقال له: حسنا حسنا، فإن لم يكن هو فكن أنت، فإن لم يكن هو فكن أنت، فإن لم يكن هو فكن أنت. ترى ما هو عدد الموتى الذين فقدناهم وكانوا يتمنون أن يحيون هذه الأيام المباركات؟ ترى ما هو عدد الذين فارقناهم وكان أحدهم يتمنى أن يحيا ساعة في طاعة الله يتمرغ فيها في ثنايا المغفرة وحنايا الرحمات؟ كثيرون هم أولئك الذين فارقونا وكانوا يطمعون في ساعة يذكرون الله فيها معنا ويستغفرون ربهم، ولم يمنهم القدر حتى
طواهم القدر، طواهم التراب في طياط الثرى، وغادروا الدنيا، ورأوا ظلمة القبور بعد عز الدور، ولبسوا الأكفان بعد عز الثياب. وهذا الذي حظينا نحن به، نحن الآن كأننا نتصور أننا أموات رجعنا إلى الحياة. ماذا أنتم فاعلون؟ إذا تصورت نفسك من الأموات وقد أرجعك الله إلى الحياة، لن تسوف التوبة، لن تسوف المغفرة، لابد أن تبتهل إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركات وفي هذه اللحظات الفارقات. يا رب العالمين، لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مذنبا إلا سترته. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا أولادنا، وأن تبقي لنا فلذات أكبادنا. اللهم لا ترنا فيهم يوما أسودا، اللهم لا ترنا فيهم ما نكره أبدا، اللهم اجعلهم أفضل منا، اللهم لا تحاسبهم بأعمالنا ولا تعاتبهم بأفعالنا، وارحم والدينا واغفر لوالدينا، لقنهم حجتهم وبدد غربتهم وأذهب وحدتهم وأسكن وحشتهم وأنل ظلمتهم، واجعل الجنة مثواهم، والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مضيعين. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم لنا واغفر لهم لهم. اللهم أبلغ نبيك وحبيبك ومصطفاك منا السلام، وخصه منا بالتحية والصلاة والإكرام، أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته وامنحنا بركته، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه يا ربنا حتى توردنا مدخله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة يا رب العالمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي، لن نشتاق إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم نعمائه. شكر يقابله شكر. العبد يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون شاكرا. بل أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده وأنبيائه وأنهم يتصفون بمجموع من الصفات، من أعظمها أنهم شاكرون لفضل الله عز وجل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأذكركم بقول الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالله يحب العبد الشاكر، لكن لا تنسى أن هذا الشاكر، أعني العبد، يقابله الشاكر وهو الله سبحانه وتعالى. أغلب من يتحدث عن مادة الشكر يتحدث عن شكر العبد لله، هناك معنى أسمى وأعظم عن شكر الله عز وجل لهذا العبد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى غفور، يغفر الذنب مهما عظم، وشكور، يشكر لك العمل الصالح مهما قل. فدائما تذكر أن أي عمل تقدمه حتى ولو كان بمثقال الذرة، أن ربك سبحانه وتعالى من أسمائه الشاكر والشكور سيشكر لك هذا العمل. وشكر الله سبحانه وتعالى هو أن يقبل منك هذا العمل. شكر الله عز وجل أن يضاعف لك الأجر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شاكر وشكور. ينفق الإنسان النفقة اليسيرة فيضاعفها الله عز وجل له، ويربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل. فكما أن ربنا غفور يغفر الذنب مهما عظم، فهو شكور يشكر العمل الصالح مهما قل. لذلك إياك أن تتردد حينما تريد أن تعمل عملا صالحا أو أن تنفق، فتقول: هذا قليل، كيف أقدمه للفقير؟ أنت لا تقدمه في الحقيقة للفقير، أنت تقدمه لله عز وجل عن طريق هذا الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا إلى أن قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله لو لم يكن معك إلا شق تمرة، اتق الله عز وجل من خلالها وقدمها لهذا الفقير. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور، يثني عليك في الملأ الأعلى، ويبعث لك القبول في الأرض، ويقبل منك العمل، ويضاعف لك الأجر. والله العظيم لا يوجد أحد ذو فضل، ذو عطاء، ذو كرم، ذو جود في هذا الوجود يعطي مثل هذا العطاء، يشكر مثل هذا الشكر، مثل ربنا سبحانه وتعالى. فأمام هذا الشكر لا تحتقر أي عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى ولو بالنية الصالحة. فبنيتك الصالحة وإن لم تتمكن من العمل، هذا معتبر عند الله سبحانه وتعالى. تذكروا دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الشاكر حتى يشكر الله سبحانه وتعالى له. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وتذكروا قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: الطلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. أخرجه مسلم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: طلقها زوجها البتة، فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة رضي الله عنه أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. أخرجه ابن ماجه. وعن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجل

رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. أخرجه الترمذي. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. أخرجه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري،
فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أخرجه الترمذي.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله. القراء أنواع، وتدل دراسات عديدة على أن نحو من 70% من الناس يقرؤون من أجل التسلية، ولذلك نجد أن الروايات والمسرحيات والمذكرات الشخصية هذه تستحوذ على نسبة عالية جدا من القراء. إذن هناك من يقرأ ليتخلص من الفراغ، من ضغط الوقت، حتى القراءة من أجل التسلية هي قراءة مفيدة، لأنه لا بد وأن يأتي معها شيء من المعرفة، وأيضا تخلص الإنسان من مواجهة ذاته والتمحور حول شخصيته. هناك نوع أرقى من هذه الفئة التي تقرأ من أجل التسلية، وهم الذين يقرؤون من أجل الاطلاع، من أجل المعرفة، من أجل جمع المعلومات، وهؤلاء طبعا فئة أقل من الفئة الأولى، ربما يكونون في حدود 10 أو 15 أو 20%. هناك فئة ثالثة هي أرقى من الفئة الأولى والثانية، وهؤلاء يقرؤون من أجل تحسين المحاكمة العقلية لديهم، يقرؤون من أجل تحسين المستوى الفكري لديهم، ولذلك فإنهم يختارون الكتب المتقنة والصعبة والتي تعب مؤلفوها في تأليفها. وهناك فريق رابع هو أرقى من هؤلاء الثلاثة، هذا الفريق هو الذي يقرأ على نية إثراء المعرفة وعلى نية الإضافة إلى المعرفة، وهؤلاء هم أفضل القراء. أفضل القراء هم الذين يقرؤون من أجل إعادة إنتاج المعرفة ومن أجل إثراء المعرفة. وأنا أحض كل واحد من أبنائنا وبناتنا على أن يقرأ بهذه النية، على أن يقرأ ويتعب على نفسه ليكون كاتبا في يوم من الأيام، وليدرب نفسه على كتابة المقولات القصيرة ثم المقالات ثم الكتب. فالساحة بحاجة دائما ومتعطشة إلى الأفكار النيرة وإلى الحلول والرؤى الناضجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن كنز، هو موقف كان سيدنا محمد بيجبر فيه بخاطر البسطاء والغلابة. سيدنا أنس بن مالك خادم النبي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى جدته مليكة لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس خادم النبي فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت بجانبه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. إيه القصة؟ القصة أن سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام إنسان بسيط، هو شاب صغير، جدته مليكة إنسانة فقيرة نفسها تشوف النبي وتقعد مع النبي وتاكل مع النبي وتصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، ست عجوزة مش قادرة تمشي لغاية المسجد، فعزمت النبي عليه الصلاة والسلام على الغداء أو العشاء، فإذا بسيدنا محمد ما يكسرش بخاطرها، ما يقولش مشغول، مع أنه مشغول بحاله مع الله، بجبريل أمين الوحي، ببلاغ الأمة، بالجهاد في سبيل الله، لكنه ما ينساش أبدا جبر خاطر البسطاء والغلابة والناس الطيبين العواجيز، فيروح النبي لبيتها ويأكل عندها. وبعدين في لفتة رائعة طيبة من سيدنا محمد يقول من غير ما يطلب منه أنا عايز أصلي ركعتين. هو عارف عليه الصلاة والسلام إنها نفسها تصلي ورا النبي لأنها مش قادرة تروح لغاية المسجد. هو عارف عليه الصلاة والسلام إنها كست عجوزة ممكن تكون نفسها النبي يبارك بيتها وتسجد في حتة النبي كان حاطط رأسه الشريفة فيها، فإذا بيه من غير ما يطلب منه عشان يجبر بخاطر الست الطيبة العجوزة يقول يلا عشان نصلي ركعتين، ويصلي ويصلي على حصير. سيدنا أنس بيقول فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، بقى اسود من كتر ما استعملناه. النبي لم يشمئز من مقتنيات البسطاء القديمة أو اللي مش نظيفة، إنما صلى على الحصير ده عشان يقول لهم بيتكم هو بيتي وحياتكم هي حياتي. ويمشي النبي وتفرح السيدة مليكة بصلاة النبي في بيتها وبأكل النبي صلى الله عليه وسلم من إيديها. يا سلام يا سيدنا محمد، رغم انشغالك لكنك بتجبر بخاطر البسطاء والناس الطيبين الكبار في السن، ما عبد الله بمثل عبادة جبر الخواطر. بوصي نفسي وبوصي كل واحد أجبر بخاطر الفقراء والبسطاء. لو في حد عجوز عندكم في عيلة، جدة أو جدة، ممكن يحس إنه بقى تقيل والناس عمالة تخدمه وإنه مش مرغوب فيه، لأ، اعمل بعض الأفعال اللي تحسس الشخص الكبير في السن إن هو إنسان مرغوب فيه وإن أنت فرحان وإنت قاعد معاه. خليك جبار الخواطر زي سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، تفوز بكنز النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، مثل نبوي في حديث متفق عليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هذا مثل لأهمية الصلاة التي يمحو الله بها الخطايا. لو نبدأ سيدي بأهمية الصلاة من خلال هذا المثل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بادي الذي بدأ، الحج يسقط عن الفقير
0: غير مستطيع،
1: والصيام عن المريض
0: والمسافر،
1: والزكاة عن الفقير،
0: نعم،
1: والشهادة مرة في العمر. أما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال هي الصلاة. الصلاة عماد الدين، هذه الخيمة الكبيرة قماش فيها عمود في الوسط، لو ألغيته ألغيت الخيمة ما بإشي. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. ولا خير في دين لا صلاة فيه، ولأن الصلاة فرض عين ولا بد منه، لك أن تؤديه بكل أحوالك، قائما صحيح، جالسا، مضجعا
0: حسب القدرة،
1: بجفنيك
0: أثناء الخوف مثلا،
1: أثناء الخوف، باتجاه غير القبلة أثناء السفر أو الخوف. هذا الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال، إنه عماد الدين وقوام اليقين وقرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. لكن في حقيقة مرة وأنا أراها دائما أفضل 1000 مرة من الوهم المريح: إذا في بالدخل مال حرام، إذا في لقاء لا يرضي الله، إذا في سهرة متفلتة، إذا في شراكة باطلة، إذا في عدوان، تحجب عن الله مهما أتقنت الصلاة،
0: تصبح حركة.
1: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الذنب يحجب دائما وأبدا، مدام في ذنب، في مخالفة، في عدوان، في تقصير، في إثم، في خطيئة، في تطاول، في كبر، في استعلاء، حجبت عن الله. والآية تقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
0: هذا أكبر عقاب.
1: أنا أرى الحجاب عن الله أكبر عقاب يصيب المؤمن، غلطة بكلمة، قتله قصيرة. قال يا عائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته.
0: الله أكبر،
1: قليلة هي. لذلك الذنب والخطأ هذا حجاب عن الله عز وجل. أدين بلا إقبال، جهاز كهربائي بلا كهرباء
0: ليس فيه فائدة،
1: قطعة بلاستيكية.
0: نعم. إذا سيدي، هذه الصلاة كما قلتم الفرض المتكرر الوحيد الذي لا يسقط بحال.
1: نعم.
0: كثير من المسلمين يؤدون الصلاة، لكن الله تعالى في القرآن يعبر بإقامة.